0: الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجة ضبط النفس. جلالة الملك يجدد التأكيد على مواقف الأردن من القضية الفلسطينية خلال لقائه مع رؤساء دول ووفود مشاركة. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية من عنف وتهجير وتوسيع للمستوطنات الإسرائيلية يثير شبح التطهير العرقي. الرئيس الفرنسي يدافع من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين، معتبرا أن المشهد في غزة والضفة الغربية المحتلة مخجل. الرئيس الأمريكي يكشف عن محادثات مثمرة جدا جرت بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين في نيويورك.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الليلة اللي كان النبي بده يهاجر فيها صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وفي الوقت اللي كان أهل مكة كلهم نايمين وفي عز الخطر اللي كان بينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، شاب من كل قبيلة معه سيفه ينتظر خروج النبي من بيته عشان يقتله. كان في أمر شاغل بال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من حياته نفسها، والأمر يتعلق بحقوق الناس. قريش مع عداوتها ومحاربتها للنبي عليه الصلاة والسلام كان من جواتهم بيعرفوا صدقه وأمانته، فكانوا يقاتلونه نهارا ويضعون أماناتهم وأموالهم وودائعهم عنده بالليل. لما إجا وقت الهجرة النبي عليه الصلاة والسلام ما قال، ومع أنه من حقه أن يقول هذول بدهم يقتلوني خليهم يروحوا ويولوا هم ومصاريهم، ولا قال هاي فلوس كفار حلال علي، ولا قال بدي أخذها بدل الأموال اللي أخذوها من الناس اللي هاجرت قبلي. لا، النبي عليه الصلاة والسلام ترك سيدنا علي بن أبي طالب نام بفراشه صلى الله عليه وسلم، وأمروا أنه يلتحق بالنبي بالهجرة بعدين، لكن متى؟ بعد ما يقعد في مكة ويرد الودائع والأموال والحقوق لأصحابها. يعني تخيل رجل مطارد من قبيلته، مطرود من بلده، وأهلها بدهم يقتلوه، وأهلها أباحوا دمه، وأهلها سرقوا أموال أصحابه، ومع هيك النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا أنه لا، الحق حق، حتى لو كان بينك وبين صاحب الحق عداوة ومحاكم وسيوف ومذابح، لا، الحق المالي لا يسقط بالخصومة. وبعد الهجرة بسنوات بيجي طبعا سيدنا علي رجع الأموال لأصحابها. بعد الهجرة بسنوات إجي الرجل أعرابي على النبي عليه الصلاة والسلام بطالب النبي بدين. النبي كان ماخذ منه فعلا، متداين منه إبل ناقة. فالأعرابي إجا بقلة أدب بيصرخ على النبي وبيعلي صوته وبيقول له أنت واحد تماطل في الدين، مع أنه وقت الدين ما حان، وحكى كلام قاسي وجارح قدام الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابي وحقه غضب وفزع، وسيدنا عمر كان بده يقتل هذا الأعرابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا، وقفوا، قال دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. هذا صاحب حق وجاي طالب حقه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جعل من قلة أدب الرجل في طلبه لحقه حجة عشان يماطله، يقول له بدل معاملتك هاي، بدل سوء أدبك، يلا بديش أعطيك حقك. قديش بنسمع هاي الكلمة؟ بدل ما إنك قليل أدب وهيك تتعامل، والله ما بعطيك. لا، النبي طلب من الصحابة يجيبوا للرجل جمل بعمر السن اللي وسن اللي أخذ النبي عليه الصلاة والسلام فيه عشان يوفي دينه. فالصحابة بحثوا ما لقوا إلا جمل أكبر وأغلى من جمل الأعرابي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوه، فإن خياركم أحسنكم قضاء. هذا الميزان العظيم. إذا الأعرابي الغريب اللي أجب يطلب بطريقة سيئة وفيها قلة أدب وفيها تعدي وقت حقه ما إجا، النبي مش بس أعطاه، أعطاه وأزيد وأحسن من حقه. فكيف يا أخوان اليوم بالأخ والأخت أو القريب اللي بيستحي يطالب بحقه؟ كيف باللي ساكت بالمخاجلة وخايف يزعلك، خايف يطلبك الدين أو الحق أو ورثته لأنه بدهش يقطع علاقة بينك وبينه؟ هذول أولى إنك تعطيهم، هذول أولى إنك تكرمهم، هذول أولى إنك تدور عليهم وتعطيهم حقهم قبل ما هو يجي يطلبك حقك. إذا أحد الصالحين جاره دق عليه بالليل فقال له جاره عندك إشي أكله؟ والله ما أجد طعام من أيام. فدخل الرجل وصار يبكي بكاء الطفل، فمرته بتقوله ليش بتبكي؟ قال لأني أحوجته أن يطلب، أنا خليتني أحتاج أنه يطلب، ما سألت عنه، وهذا ما إله حق عليه. فكيف باللي إله حق عليك؟ في غزوة حنين بعد ما المسلمين انتصروا وغنموا غنائم عظيمة، النبي عليه الصلاة والسلام قسم الغنائم وأعطى كل ذي حق حقه، لكن النبي عنده سياسة شرعية من باب تأليف القلوب، زاد العطاء، زاد المال، زاد الغنيمة والعطية لزعماء قريش وأهل قريش. عشان إيش؟ أسلموا، والنبي بيتودد لهم وبيحاول يثبت الدين في قلوبهم. أيوة، لما الأنصار شافوا أنه النبي أعطى أهل مكة، قال لك يا عمي هذول النبي أعطى قومه، وحزت في بالهم وتكلموا بيناتهم ما حكوا للنبي، قالوا يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. لسه امبارح كنا بنحارب فيهم، اليوم صاروا ياخذوا كل الغنائم.
لكن الأنصار سكتوا وخلوها في قلوبهم وما حكوا للنبي عليه الصلاة والسلام، هم بفكروا أنه هذا حقهم وأنه حقنا ما وصلنا وأنه حقنا راح لناس تانين، لكن هذا رسول الله قراره وإحنا بنحترم قرار النبي. فالكلام وصل للنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ما طنش وما قال أنا حر أنا القائد أنا الرسول بقسم زي ما بدي، ولا استنى العتب بيكبر في قلوبهم. اليوم في ناس لهم حق عند إخوانهم، عندهم حق عند شركائهم، مستحي يطلبوا، لكن هذا الشيء في قلبه أعطيه. النبي مباشرة جمعهم. إحنا ليش بنتكلم في سيرة النبي وبنسقط على واقعنا؟ لأنه إحنا بنجد الحلول في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، في القصة اللي صارت مع النبي. جابهم النبي وتكلم معهم بكل شفافية، قال لهم أنا وصلني عنكم كلام هيك هيك هيك هيك، شو رأيكم؟ هذول الناس أنا أعطيتهم عشان أألف قلوبهم على الإسلام. ثم قال لهم رسول الله: ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاه والبعير وترجعون أنتم برسول الله إلى رحالكم؟ فالأنصار لما سمعوا هاي الجملة وهاي المساومة بكوا حتى ابتلت لحاهم، وقالوا بصوت رجل واحد: رضينا برسول الله قسما وحظا، إحنا بنرضى. فشوفوا يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا إنه إحنا لازم نفهم النفوس البشرية. النفس البشرية مرات بتحتاج وضوح. طيب أبوك تنازل لك بشيء معين في حياته لترتيب معين، بده يرهن أرض، بده يرهن بيت، بده يسوي شغلة، لكن أنت وأبوك وإخوانك بيعرفوا أنه هذا الحق للكل، فأنت محتاج الآن توضح وتطيب الخاطر بعد ما انتقل أبوك، وخصوصا بالأمور المالية. النبي أعطاهم حقهم وشرح لهم الموقف، فأنت بدك تشرح الموقف أنه أنا والله أبوي رهن لي هالبيت عشان علي قرض، يا جماعة أنتوا إلكوا حق، وهي حقكم بكتب لكم إياه، لأنه الدنيا ما بتعرف مين يموت مين يعيش، هاي حقوق. فهاي القصة بتعلمنا أنه يعني شيء مهم في حقوق المالية أنها مبنية على المشاححة، مش والله ما دام ما سأل معناته مش محتاج، مش لو أنه إله حق كان طلب فيه، لو بده كان حكالنا. لا، في بيوتنا إحنا خاصة، إحنا مجتمعنا، والله الأخ بيستحي يطلب نصيبه، بتعرف ليش؟ بدوش يعمل شرخ بالعيلة. ممكن أخت ما تفتح موضوع الميراث مع إنها محتاجة جدا، بس عشان إخوانها ما يحكوا عنها طماعة، أو بدها تبلش تقسم بالورثة، أو إخوانها ما تصرفوا هي بدها تبلش تصرف، أو جوزها حكالها. لا، ممكن شريك ساكت وبتحمل عشان بدهوش يعمل معك خصام، يعمل معك انفصال، يصير بيناتكم محاكم. أحيانا الأب فعلا بيكون بظرف معين بيتنازل للأخ الكبير، بتنازل له عن أرض أو بيت إلى آخره. كل العيلة بتعرف إنه هذا الإشي حق للكل مش بس للأخ الكبير. بهيك حالة شو مطلوب من الأخ؟ الأخ ما بيصير عليه يستنى إخوانه لما يجوا يترجوه يطلبوه وهسه بعطيهم وبكرة بعطيكوا، لا، ما بيخلي إخوانه هيك مغوشين وتايهين. الأصل إنك تكتب لهم حقوقهم وتوضح لكل واحد نصيبه وتوثقه وتعطيهم إياه على أجمل ما يكون. ما تستناهم هم يحكوا، هاي واحد. اثنين، ما تحيجهم إنهم يحكوا. ثلاث، بادر. سكوت الناس مش معنى دايما تنازل، لا، بيكون يعني مستحي منك. والحياء والمخاجلة ما بتحول حق لغيرك إلك، فديروا بالكم يا إخوان. الحقوق المالية بالذات ربنا سبحانه وتعالى ممكن يسامح بكل شيء إلا الحقوق المالية، لأنها مبنية على المشاححة. حقوق الله مبنية على المسامحة، وحقوق الخلق مبنية على المشاححة. فحقوق العباد أيا كانت، ديوان لا يترك منه شيء، حتى لو بتصوم بتصلي بتتصدق، أي أحد من إخوانك له حق عليك أنت ملزم بإعطائه إياه. والمبادرة منك عشان تعطيه حقه هذا مش كرم منك ولا منه انت بتمن فيها على اخوانك، لا، انت مطلوب منك ترد الامانة لاصحابها. اللهم ارزقنا الشجاعة اللي تخلينا على مصلحتنا نعطي كل ذي حق حقه، بحيث ما نضطر الغير للسؤال، ويجعلنا دوما مفاتيح للخير ومغاليق للشر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اسمع.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
2: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مش

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نستودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا، فبارك لنا اللهم فيها يا أرحم الراحمين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق ونطقه وفعله ونشره، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويتبعون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام، أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة يا الله، كلمتنا واحدة يا الله، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات يا رب، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات، اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة من الأحد وحتى الخميس عبر أثير 98.3.

أدعوكم دائما لمتابعة آخر الأخبار، وأيضا يمكنكم متابعتنا بالصوت والصورة عبر موقع عين أف أم أو عبر تحميل تطبيق راديو عين أف أم على جميع الأجهزة أو عبر قناتنا على اليوتيوب عين أف أم.

كل ما يهم الناس من أخبار وآخر التحقيقات الصحفية تجدونها عبر موقع الدار الإخباري. ودائما أسعد باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم النصية والمسموعة عبر رقم البرنامج على أمنية 0784631. بسم الله وعلى بركة الله، سعد الله هذه الصباحات. قولوا يا الله يا الله يا الله.

0: وينهم بها اليوم؟ لا خلص ما بعرف أبلش إلا أسمح الشباب لما يدعو. سبحان الله من الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إني أعوذ بك من الفقر والحرمان.
0: آمين.
1: ومن ضيق الصدر.
0: آمين.
1: وكثرة الديون.
0: يا رب.
1: ومن هم لا يزول.
0: يا رب.
1: وحاجة تذلنا أمام خلقك.
0: يا رب.
1: اللهم ارزقنا رزقا واسعا مباركا، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عن من سواك.
0: يا الله. يا الله.
1: ونجنا من سؤال الناس ومن ذل الحاجة. اللهم اجعل أيدينا دائما هي العليا بالعطاء، ولا تجعلنا يوما نحتاج إلا إليك. وأبدل فقرنا غنى، وضعفنا قوة، وخوفنا طمأنين، بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
0: يا الله.
1: وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أمبها طرفة.
0: الله يسعد صباحكم.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم
0: دائما.
2: لا إله إلا الله الواحد الصمد الفرد الصمد
0: يا رب.
2: لا إله إلا الله خالق السماوات والأرض. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله نعبد مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله نرجع وبه نستعين وعليه نتوكل. لا إله إلا الله نحمده ونشكره ونسبحه بكرة وأصيلة
0: دائما. لا إله إلا الله.
2: يسعد صباحك أخوي عامر. مع
0: يا
2: محمد
0: هلا
2: الكودي.
0: يا محمد يا هلا يا أخوي، الله يجزيك الخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
3: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد
0: يا رب،
3: وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. يسعد صباحك أبو محمد.
0: يسعد صباحك يا رب.
3: محمد الحمور.
0: يا هلا أبو الحمور. يسعد صباحك
4: أخوي أبو محمد الحبيب. الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا رب.
4: يسعد
0: صباحك
4: يا رب. الكادر الطيب اللي معك.
0: الله يحييك يبقيك.
4: رفع الله قدركم بالذكر وبارك لكم بالعمر وملأ قلوبكم بالصبر وقضى حاجاتكم باليسر
0: وإياكم،
4: وزادكم رزقا بالشكر ومتعكم بالصحة والعافية.
0: آمين.
4: أخوكم أبو رجاء. الله يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك يا أخوي أبو رجاء. أي والله يسعد صباحك.
5: صباح الخير سيد عامر.
0: صباح
5: الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك. صباح الخير للمستمعين الكرام.
0: الله يحييك.
5: صباح الوطن الجميل. الله يجعله يوم خير وبركة
0: يا رب. دائما خير وبركة يا رب.
5: يكفينا شر بني آدم وشر الله ذاك يا كريم. يا الله يا رزاق يا فتاح يا عليم
0: يا الله
5: يا كريم. الله يسعد صباحك سيد عامر بندر المراعي.
0: يا هلا بندر. يا
6: صباح الخير أستاذ عامر. صباح الوطن الجميل. صباح كل شيء حلو بس مش أحلى منك.
0: الله يجعلك
6: الله يصبحك بالخير.
0: صبحك
6: عاكف لك صيري.
0: الله يطول عمرك عاكف. يسعد صباحك يجبر بخاطرك والله.
7: صباح الخير يلي على البال ذكراهم. صباح الخير والله من سابع سماء يرعاهم. صباح الخير إلك يا عامر.
0: صباح الورد.
7: صباح الخير إلك يا عامر وللطاقم وللي معاهم.
0: الله يحييك.
8: صباح الخير عامل الرجوب. صباح الخير إذاعة عين.
0: يا هلا.
8: صباح الخير للوطن للأردن للملك للعزة للفخر للوقار. الله يديم علينا عز
0: آمين
8: فخر الأردن وقائدها جلالة سيدنا أبو حسين. أسعد الله صباحكم.
0: صباحك. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا يا رب العالمين. اللهم آمين. وسائر بلاد المسلمين يا رب.
3: أستاذ صباحك أستاذ عامر.
0: يا هلا.
3: صباح كادر الإذاعة الجميلة.
0: الله يحييك.
3: الشعر يا أستاذ.
0: يا هلا أخو.
9: صباح الخير حبيبنا عمرو رجوب. الله يسعد
0: محترم.
9: صباحك أبو محمد الحبيب. مني أنا شخصيا معتز البطاينة.
0: ونعم.
9: وأنا الحبيب الغالي محمد جلال العزام بنصب عليك وعلى كافة المستمعين جميعا.
0: يصبحك ربي وربحك. إي والله. الله يسعد صباحكم جميعا. أعتقد بأنه الأغلب عارفين اليوم عن شو بدنا نتحدث. وبدي اتحدث بجزئية مهمة ان شاء الله. بس امبارح انا شفت بالتحليلات مش كثير الناس كانت مركزة عليها، اللي هي المي. مزبوط. ملك قال سنحمي مياهنا من ضمن الجمل اللي قالها. بس بدي أقولكوا إنه تل أبيب بتهدد عبر ملف الجنوب السوري من خلال شو؟ أول شو بدهم يسطوا على كل الأحواض المائية في الجنوب السوري. هاي الأحواض المائية اللي بالجنوب السوري اللي هي بتزود الأردن بالمياه، هي تسعى إسرائيل في سوريا على وجه الخصوص لتوليد دويلات انفصالية على الحدود مع الأردن قابلة للنسخ. طبعا هم بالنسبة لهم في مناطق سوريا مختلفة، وهي كينونات إسرائيلية بهويات بديلة، بيحاولوا انهم يسطوا على كل الجغرافيا الحدودية بين الأردن وسوريا، بحيث ببين الامتداد الجغرافي بين البلدين بوجود عازل إسرائيلي واحتلال بيطوق الأردن غرب وشرق. محاولات انهاك الأردن من هذيك الجهة عبر شو يا أخوان؟ حملات تهريب المخدرات من جنوب سوريا بشكل كبير. يعني بدهم يحاولوا إن شاء الله ما بيقدروا والله لا يقدرهم على خنق الأردن اقتصاديا ومائيا. عشان هيك أحيانا بعض المصطلحات اللي بتطلع عند الملك هو ما بيقدر يفصلها وحدي وحدي وحدي وحدي، وبوصل رسالة عريضة بالعنوان العريض هم وفهموا شو قصده. بس احنا اليوم لازم نعرف هذا الخطاب ليش جاء بهذه الحدية امبارح. هو كان خطاب مساءلة أكثر ما كان خطاب في الأمم المتحدة، كان مساءلة. ومساءلة مش بس لإسرائيل، امبارح عينك عينك أشار عليهم قال هذا هم بما معناه. المساءلة كانت للمجتمع الدولي، من انتو شايفين كل شي بتقولوا اه والله شفنا، طب شو عملتوا ولا شي، عشو بتستنوا تا تشتعل المنطقة. بدنا نتحدث بالخطاب امبارح، بهذا الخطاب ونفصله تفصيل. مياهنا، ليش المياه؟ قلت لكم 1 2 3 4 5 من غرب، انتو عارفين كيف شو اللي قاعدين بيعملوا بالضفة، وكيف قاعدين بيبنوا المستوطنات، وكيف قاعدين بيزيدوها على الإخوان الفلسطينيين، وقاعدين قديش قاعدين بيهددوا بالتهجير، وغير القدس واللي بيعملوا بالقدس، وغير غزة وما أدراك ما غزة. عشان هيك بارح شو قال الملك؟ قال لهم ما بصير تحكي عن غزة لحال وعن الضفة لحال وعن القدس لحال، بيحاولوا يفصلوها. لا ما بزبط تفصلوها، هذه دولة فلسطينية واحدة عاصمتها القدس، شاء من شاء وأبى من أبى. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وبركة، وإن شاء الله نبدأ الحديث.
10: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
11: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
12: الآن بلا لحظ لهشم اللعب. تطبيق يوولت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوولت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوولت الجديد كليا الآن.
13: 0 6 5 8 700.
14: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
15: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الله يسعد صباحك يا عامر، وصباح الخير لقائدنا وقدوتنا أبو حسين.
1: الله يسعد صباحك.
0: هناك من يلقي خطابا للعالم، وهناك من يقف العالم أجمع لخطابه. 20 دقيقة كانت مذهلة، كانت منصفة. إنه الملك الصلب والرقم الصعب في منطقة الشرق الأوسط. ربي يحفظك سيدنا، كنت مناصرا لجيرانك، إخوانك، و يعني ناقلا لصورة بلدك الطيب، بلد الأمن والأمان والاطمئنان. شكرا سيدنا أبو الحسين أحمد علي عبد
2: الله. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحك عامر بيك وعلى كادر عينه وعلى مستمعينك. يعني خلال متابعتنا لخطاب جلالة الملك، يعني كان الخطاب مختلف وكان حاد، ويعني ركز على موضوع المعاناة التي يعانيها إخواننا في غزة والآثار السلبية والإنسانية، وحذر المجتمع الدولي الكيد بمكيالين، وقال إنه لن يعم السلام في العالم كله بعدم التزام بالاتفاقات وتعنت طرف بالقوة المفرطة حقيقة، وكان هناك إشادة حقيقة من الجميع دول العالم والتصفيق لجلالة الملك. أقول شكرا لجلالة الملك الذي كان تكلم بلسان الأردنيين وكان يجوب في خاطرهم. أخوكم محمد أبو حلاوة.
1: الله يحييك يا محمد، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحمد. اللهم حل العقدة من لساني يفقه قولي، لساني والسنتكم يا رب العالمين. اليوم إذا بتسمحوا لي إن أتحدث عن خطاب الملك مبارح، يعني بشيء من المعلومة أو بشيء من تقدير الموقف أو بشيء من الواقع الموجود، وأبدأ بالمصطلح الأمر واضح كوضوح الشمس. ليش؟ لأنه فلسطين ليست خبر يأتي من بعيد ثم ينتهي بانتهاء النشرة. فلسطين بالنسبة للأردني ليست صورة على الشاشة، هي القدس التي نعرفها، هي الضفة التي نراها، هي غزة التي يرى الأردني فيها كل يوم إنسان يقتلع من بيته وطفل يبحث عن أماني لم يعد موجودة. وهي قبل كل ذلك قضية شعب، هذا الشعب له أرض وله حق وله دولة. ولهذا عندما وقف الملك أمام العالم لم يكن بحاجة إلى أن يشرح للأردنيين لماذا يتحدث عن فلسطين، الأردني بيعرف. لكن الملك كان يخاطب عالما يعرف أيضا، والعالم بيعرف، ويقول له لا تجعلوا المأساة أمرا عاديا، لا تجعلوا صورة الطفل الفلسطيني الذي يبحث عن الماء خبرا معتادا، لا تجعلوا مشهد البيت المهدوم مجرد رقم جديد، لا تجعلوا النزوح المتكرر شيئا طبيعيا، لا تجعلوا الفلسطيني الذي يدفع من مكان إلى مكان حتى يخرج من أرضه مجرد تفصيل في حسابات الحرب، لأن المسألة في النهاية ليست فقط ماذا يحدث في غزة، المسألة ماذا يريدون أن تكون غزة بعد كل هذا، ماذا يريدون أن تكون الضفة، ماذا يريدون أن تكون القدس، وهل هذا ما يريده العالم؟ هل يريد العالم دولة فلسطينية فعلا، أم يريد فقط أن يبقى يتحدث عن دولة فلسطينية بينما تغير الأرض كل يوم؟ هنا تحديدا تكمن خطورة المشهد. في غزة حرب ودمار ونزوح، في الضفة استيطان وعنف وتهجير ومحاولات لفرض واقع جديد، في القدس محاولات للمساس بالوضع التاريخي والقانون القادم والقائم. الملك حذر بوضوح من هذه الإجراءات الإسرائيلية، وأشار إلى الوفد الإسرائيلي اللي كان موجود، وقال لهم بأنكم تريدون تحويل هذه الحرب إلى حرب دينية وهي ليست كذلك، وأكد بأنه يرفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، ويتمسك بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة. يعني الحكاية يا أخوان ليست أوقف الحرب وانتهى الأمر، لا، القصة أعمق، لأنك تستطيع أن توقف إطلاق النار، لكن ماذا تفعل إذا بقي الاحتلال؟ ماذا تفعل إذا بقي الاستيطان؟ ماذا تفعل إذا بقي التهجير؟ ماذا تفعل إذا بقيت الأرض تجزأ والقدس تحاصر بالوقائع الجديدة، ثم تأتي بعد ذلك لتقول للفلسطينيين تعالوا نتفاوض على الدولة، أي دولة؟ على أي أرض؟ بأي حدود؟ وهذا السؤال الذي يجب أن يسمعه العالم جيدا، وهذا ما قصده الملك. لا يمكن أن تبنى السلام وأن تبني السلام وأنت تهدم شروطه على الأرض. لا يمكن أن تطلب من الفلسطيني أن يؤمن بالحل السياسي بينما يرى بعينه الأرض التي يفترض أن تقوم عليه دولته تتآكل أمامه. ولا يمكن أن يصبح الاحتلال طبيعيا لأنه طال، ولا يمكن أن يصبح الاستيطان شرعيا لأنه توسع، ولا يمكن أن يصبح التهجير مقبول لأن العالم اعتاد على صورته. والأخطر من ذلك كله أن يتحول ما هو مؤقت إلى دائم، أن يصبح البيت الذي هدم اليوم مكانا لا يعود إليه صاحبه غدا، أن يصبح المستوطن الذي جاء إلى الأرض أمرا واقعا، أن تصبح القرية التي هجر أهلها مجرد اسم على الخريطة، ثم يجي يأتي أحد بعد 20 سنة ويقول هذه الحقائق على الأرض. لا يا أخوي، الحقائق على الأرض لا تصنع الشرعية وحدها، القوة لا تصنع الحق. وهنا بالضبط يفهم العالم ويفهم الأردني على وجه الخصوص لماذا يصر الملك على القانون الدولي، لماذا يصر الملك على حل الدولتين، لماذا يصر الملك على حق الفلسطينيين في دولتهم. لأن الأردن لا يريد منطقة تدخل في دائرة جديدة من الحروب والتهجير، ولأن الأردن يعرف أن القضية الفلسطينية ليست مشكلة يمكن دفعها إلى المستقبل، كل مرة تؤجل فيها الحل تزيد فيها المشكلة، وكل مرة يسمح فيها بتغيير الأرض. إذن صعب السلام، وكل مرة يسمح فيها بتهجير إنسان نفتح بابا جديدا من أبواب الصراع. ولذلك الأردن لا يقول للعالم قفوا مع الأردن فقط، لا، ولا قفوا مع القانون، يقول قفوا مع الحق الفلسطيني في أن يبقى على أرضه، مع حقه في دولته، مع القدس ووضعها التاريخي والقانوني. وقفوا أمام أي محاولة لفرض واقع جديد بالقوة. هذه ليست قضية أردنية فقط، لكنها بالأردن قضية تمس أمنه مباشرة، لأن الأردن يعرف أن تهجير الفلسطينيين ليس مجرد مأساة فلسطينية، يعرف أن الفوضى في الضفة ليست مجرد مشكلة أمنية، يعرف أن تغيير الواقع في القدس ليس مجرد خلاف سياسي، وأن انهيار الأفق السياسي للقضية الفلسطينية يعني أن المنطقة كلها ستدفع الثمن. من أجل ذلك كانت رسالته واضحة أمام العالم الذي يعرف ويشاهد لكنه لا يقوم بأي فعل. وهنا تحدث الملك عن الانتقائية، مع مين ما بدكم بتمشوا ومع مين ما بدكم ما بتمشوا. إذن كان خطاب مساءلة، خطاب مساءلة للعالم أجمع بأن حكومة نتنياهو تقوم ما تقوم به في فلسطين وأنتم تنظرون إليها. تعالوا على سوريا، الأردن لا ينظر ولا يستطيع أن ينظر إلى شماله أي سوريا ويقول لا يعنينا، لا يستطيع أن ينتظر حتى تصل النار إلى حدوده ثم يبدأ الكلام الحدود الشمالية أمن قومي، وأي تهديد لأمن الأردن وسيادته وسلامة مواطنيه ومياهه كما أكد الملك يستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المملكة. والحمد لله أنه احنا قادرين. بعدها منروح على المي. المي بيعرف الأردني قيمته أكثر من أي أحد، لأنه المي بالأردن مش رفاهية، المي بالأردن مش ملف مؤجل وليس شيئا يمكن أن يصبح رهينة للصراعات. أمن الأردن المائي جزء من أمنه الوطني، ولهذا فإن الأردن لن ينظر إلى المنطقة بعين واحدة، سيرى فلسطين وسيرى سوريا وسيرى حدوده وسيرى مياهه وسيرى مصالح شعبه وسيحميها، ليس بحثا عن مواجهة مع أحد، لا لا، لأن هذه وظيفة الدولة. وهنا نصل إلى الجملة التي يجب أن تبقى معنا بعد خطاب نيويورك، هذه الجملة التي يجب أن تبقى معنا، بأن الأردن لن يشيح بنظره، لن يشيح بنظره عن فلسطين، لن يشيح بنظره عن القدس، لن يشيح بنظره عن غزة، لن يشيح بنظره عن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين، لن يشيح بنظره عن أي تهديد لحدوده ولا عن أمنه المائي ولا عن مصالح شعبه. لكنه في الوقت نفسه مبدأه لا يتغير، لا تتغير مبادئ الأردن لأن المنطقة مضطربة، ولا تتغير لأن ميزان القوة يميل هنا أو هناك، لا يتغير لأن لا أحد يريد منا أن نقبل بالأمر الواقع. نحن مع السلام لكن السلام العادل، مع الاستقرار لكن الاستقرار الذي لا يبنى على اقتلاع شعب. احنا مع القانون لكن القانون الذي يطبق على الجميع. احنا مع حماية الأردن لأن حماية الأردن ليست شعار، هي مسؤولية. ولهذا عندما تستمعون الملك يتحدث عن فلسطين لا تسمعوا فقط ملك يتحدث أمام الأمم المتحدة، اسمعوا ملك يتحدث باسم شعبه، باسم مملكته، باسم بلده الأردن، الذي يقول للعالم الفلسطيني ليس رقما، غزة ليست رقما، الضفة ليست رقما، القدس ليست تفصيلا، الأرض ليست شيئا يمكن تغييره، ثم مطالبة أصحابها بالنسيان. بل النسيان، نحن نريد أن تنتهي الحرب صحيح، لكن نريد للفلسطيني أن يعيش على أرضه، نريد دولة فلسطينية مستقلة، لا وعدا جديدا بدولة في المستقبل، نريد القدس آمنة محفوظة، محفوظة الهوية والوضع التاريخي والقانوني. لا مدينة تتغير ملامحها تحت ضغط القوة، تحت أهواء نتنياهو وحكومته. نريد الأردن آمنا بحدوده ومياهه ومصالح شعبه. ولهذا بالنسبة للأردن الأمر واضح كوضوح الشمس، نحن لا نبحث عن حرب ولا نريد التصعيد، لكننا أيضا لن نصمت عندما يصبح الصمت ثمنه أمن الأردن أو حق الفلسطيني أو مستقبل المنطقة أو استقرار سوريا. هذه لغة دولة، تعرف ماذا تريد، تعرف ماذا ترفض، تعرف أين تضع المبادئ، وتعرف أن بعض المبادئ إذا تغيرت مرة لن يبقى بعدها شيء ثابت، ومبادئ الأردن لن تتغير ولا تتغير، وثوابت الأردن لا تتغير. الرسالة كانت واضحة والخطاب كان واضح، خطاب مساءلة للعالم أجمع. قال لهم أنتم تنتقون متى ما شئتم أن تختاروا القانون، فلماذا تصمتون عما يحدث في فلسطين؟ أنتم تستخدمون ازدواجية المعايير في القوة، فلماذا تتوقفوا عندما تقوم إسرائيل بخططها التوسعية واستيلائها على المياه في سوريا؟ إذن ازدواجية المعايير التي يستخدمها العالم هي التي جعلت من المنطقة ما هي عليه. اليوم الخطاب واضح والرسالة واضحة، وتحدث الملك وقال بأنها جريمة حرب. تعرف شو يعني الملك يقول جريمة حرب؟ يعني هو يعلم كل العلم والمعرفة لماذا استخدم هذا المصطلح وماذا يعنيه وماذا يمكن أن يقوم فيه. وعندما قال بأنه مبادئنا لا تتغير فمبادئنا لا تتغير، وعندما رفض كل ما حدث في فلسطين وقال للعالم لا تأخذوا أجزاء مجزأة، مش غزة لحال والضفة لحال والقدس لحال، أبدا الوضع مختلف تماما. هذه فلسطين جملة واحدة، دولة واحدة لها أرضها وشعبها. من أجل ذلك جاء هذا الخطاب، لأن المنطقة تتسارع والتغير يتسارع. يقول للعالم يعني شو بدكم، يا نترك نتنياهو يشتغل في فلسطين ويتوسع مستوطنات وما إلى ذلك، وبعد 10 سنين أو 5 سنين نرجع يقول لنا نتنياهو والله هذا الأمر اللي إحنا وصلنا له عليه خلينا نعمل سلام هون؟ لا أبدا أبدا، الله يحمي البلاد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين عين وتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجة ضبط النفس. جلالة الملك يجدد التأكيد على مواقف الأردن من القضية الفلسطينية خلال لقائه مع رؤساء دول ووفود مشاركة. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية من عنف وتهجير وتوسيع للمستوطنات الإسرائيلية يثير شبح التطهير العرقي. الرئيس الفرنسي يدافع من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين، معتبرا أن المشهد في غزة والضفة الغربية المحتلة مخجل.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغذي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غذي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: الريف.
1: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: هل فكرت يوماً أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة، وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05-38-211-0.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، وأبدأ بأخوي أحمد الشمائلي. صباح الخير يا أخوي.
1: يا صباح الورد يا سيدي، كيف الحال أخوي عامر؟
0: الله يسلمك ويحفظك يا أخوي.
1: دائما سيدي احنا بنتشرب سماع صوتك والقضايا اليومية اللي تطرح يعني، ولعل أبرزها خطاب سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين طال الله في عمره
0: آمين
1: في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأمس. يعني سيدي ما بعرف يعني احنا لا جديد على ما قدمه الملك مبارح من كلمات ومبادئ ثابتة ثبوت هذه الدولة الأردنية الراسخة. يعني اتحفنا مبارح جلالة الملك بخطاب أتوقع أن العالم كله كان مستمعا جيدا لهذه الكلمات التي قالها جلالته، والتي هي تأكيد على ثوابت ورواسخ الدولة الأردنية منذ قيامها ومنذ تأسيسها، بل ومنذ قيام الثورة الفلسطينية الأولى عام 1936، والتي عقد على أثرها أول اجتماع عشائري أردني لدعم الشعب الفلسطيني وجمع السلاح وجمع المال لتقوية هذه الثورة ضد الظلم وضد الطغيان. سيدي الأردن على مدى تاريخه يعني على مدى تاريخه وكما فصلها جلالة الملك هو الداعم الحقيقي والأول وغير المساوم على حقوق الإخوان الفلسطيني وشعبنا الفلسطيني العظيم. بالأمس يعني أتوقع أن معظم الجالسين في المؤتمر وحتى خلف الشاشات أصابتهم الدهشة من قوة كلمات الملك ومن خطابه القوي يعني العادي جدا. هو في كل مرة يقدم لنا خطابات قوية يثبت من خلالها أن الدولة الأردنية لم ولن تساوم على القضية الفلسطينية، وهي آخر من يقبل بأي ظلم يقع على الشعب الفلسطيني رغم كل محاولات التشويه لصورة الأردن في كل المناسبات سواء في الحرب أو في السلم. سيدي أنا بدي أحكي لك عن تجربة واقعية. أنا كنت ضابط صيدلي سابق في الخدمات الطبية الملكية، ويستمع إلي الآن الآلاف من زملائي الذين شاركونا واجبات داخل فلسطين. يعني ذهبنا إلى غزة، وذهبنا إلى رام الله، وذهبنا إلى جنين، والآن إخواننا زملائنا الحديثين في نابلس. اللهجة التي يتحدث بها فلسطيني الداخل عن طيب وكرم الشعب الأردني ووقفته الدائمة معه تختلف نهائيا عن الذين يجلسون في خارج الأردن أو في دول يحاولون فيها أن يسيئوا للأردن بس لجمع المشاهدات الفارغة مثلهم. الفلسطينيون في الداخل كانوا يقولون لنا أن القوافل التي تأتي من الأردن ليست قوافل مساعدات، إنما هي قوافل من حب. والله كنا نسمعها شعب طيب كريم أصيل ثابت مرابط على أرضه، هذا الشعب الذي يستحق الدعم ويستحق كل كلمة قالها جلالة الملك منه في خطابه بالأمس. الملك يعي تماما وعي الشعب الفلسطيني الذي المتمسك بأرضه والصابر، ويعي تماما جلالته أن أي خطر ناجم عن التهجير واحتلال الأراضي الموقع عليها سابقا باتفاقية السلام إنما هو خطر حقيقي على الأردن. المشاهدات اللي كنا نشاهدها داخل فلسطين هي تعزيز لكل كلمة قالها جلالة الملك بحق الأردن الذي لم يساوم يوما على مواقفه العربية
0: ولن يساوم إن شاء الله. يا أخوي أحمد بارك الله فيك ويسعد صباحك. معي أخوي شادي. صباح الخير.
2: صباح الخير. هلا أخوي عامر بيك.
0: هلا يا سيدي.
2: الله يحفظك سيدي.
0: الله يبارك فيك
2: سيدي. احنا يعني لما نتحدث عن جلال سيدنا
0: جلال
2: سيدنا سيدي مواقفه واضحة ودوما مشرفة. يعني وين ما رحنا احنا نرفع روسنا بكلام وبحديث جلال سيدنا في جميع المفاحل الدولية والعربية. بالنسبة للأردن سيدي الأمر واضح كوضوح الشمس، أي تهديد لحدودنا الشمالية أو أمننا القومي هو تهديد لأمن جميع الدول العربية مش بس للأردن فقط. يعني إحنا على يميننا السعودية، على شمالنا سوريا، غربنا فلسطين، هذا تهديد لجميع الدول العربية وليس فقط على
0: للمنطقة. صحيح للمنطقة
2: كاملة.
0: صحيح.
2: فجلال سيدنا وحديثه أمام العالم الكل استمع والكل وقف يعني وقفة إجلال لجلال سيدنا لما تحدث فيه والكل عارف الحقيقة، لكن زي ما قال جلال سيدنا أنه
0: ازدواجية في المعايير. صحيح يا شادي. الله يجزيك الخير. الله يسعد صباحك شادي. محمد صباح الخير.
3: صباح النور سيدي، كيف الحال؟
0: هلا يا سيدي، تفضل يا محمد.
3: الله يسعد صباحك سيدي. انا اللي بتمناه سيدي ابو محمد،
0: تفضل،
3: انه التحليل لخطاب الملك يعني يكون في شويه يعني هدوء. لانه انت قبل شوي حكيت عن موضوع مهم جدا، عن موضوع الموارد المائيه في خطاب الملك.
0: صحيح.
3: وسبحان الله انا كنت بعد قليل يعني ناوي بس اصل المكتب اكتب فقط عن هذه الناحيه.
0: تفضل بالله، قول لنا. تفضل
3: يعني سيدي. انا بفكر اكتب عن هذا الموضوع، يعني هل هو خطاب حرب؟ يعني انا لما احكي عن موارد مائيه وبحكي ايضا من جهه اخرى عن موضوع المخدرات. الجنوب السوري اللي هو شمال المملكه موضوع مش سهل بالنسبه للاردن.
0: صحيح،
3: زي ما تفضلت انت قبل قليل، احنا بنحكي عن موارد مائيه واحنا اكثر الناس عندنا نقص في موضوع الموارد المائيه. واكثر ناس بنعاني من موضوع المخدرات اللي بتجينا من الجنوب السوري. فالملك نبه لهذا الموضوع وبعد الكلام انه احنا مش بحال الضعف، احنا نستطيع ان
0: نحمي،
3: نتخذ جميع الاجراءات وجميع الاستراتيجيات حتى نحمي حدودنا.
0: نعم.
3: انا بقول خطاب الملك بده اكثر من تحليل. يعني لما بدا الملك الموضوع ب 47 ثانيه هو حط المجتمع الدولي في موضوع خطير جدا. يعني قاعدين احنا بننتقل من سوريا للبنان لليمن لدارفور للسودان لا غزة لا فلسطين لا سوريا لا كل هالدول، وانتوا قاعدين تتفرجوا يا المجتمع الدولي.
0: صحيح صحيح صحيح.
3: يعني وبعدين في هذا الموضوع خطاب الملك بده يعني ان الواحد يتروى في موضوع التحليل،
0: خطاب مساءلة ولا لا استاذ محمد؟
3: يأخذ من زاوية واحدة ما يأخذ من كل الزوايا.
0: صحيح.
3: حكم بارح الملك عن الاقتصاد، حكى عن موضوع سلاسل التوريد، وصل لموضوع الأسرة. يعني لما الملك يحكي عن موضوع الأسرة ما حكى عن الأسرة الأردنية، هو حكى عن كل أسرة في العالم. يعني أي شيء بيصير بهرمز أو أي شيء بيصير باب المندب هذا بالنهاية رح يأثر على كل أسرة في العالم.
0: صحيح.
3: الخطاب بده تروي، الخطاب بده هدوء
0: وبده تفصيل،
3: تعامل معه بشكل إيجابي.
0: صحيح.
3: وأنا كأني أنا مبارح قرأت وين مش عارف إنه هذا الخطاب يجب أن يدرس أيضا. يدرس هذا في المدارس، يدرس في الجامعات، يدرس في المعاهد، يدرس حتى على مستوى دولي.
0: الله يسعد صباحك.
3: انا موعدك ان شاء الله راح يكون في تحليل كويس في موضوع الموارد المائيه.
0: الله يقدرك.
3: راح نتناقش انا وياك ابو محمد في هذا الموضوع
0: ان شاء الله.
3: لكن
0: شاء الله.
3: انا بشكرك جدا لانك انت اليوم خصصت هذه الحلقه لهذا الموضوع لانه فعلا يستاهل. انا شعرت انه هذا خطاب يتباهى به كل اردني.
0: والله يا استاذ محمد ان انا شعرت انه خطاب مساءله.
3: نعم نعم،
0: مساءله كان بالدرجه الاولى مساءله.
3: انا حكيت الكلمه هاي وهذه مش اول مره. الخطاب قبل سنتين نفس الشيء وجه مساءلة أيضا لكن بطريقة مختلفة.
0: صحيح. الله يسعد صباحك يا سيدي.
3: اليوم أحرجهم. صحيح. أحرجهم في موضوع 47 ثانية إنه إحنا كأنه سكرين وقاعدين نقلبها. لا، مش سكرين وقاعدين نقلبها إحنا، هذا
0: صحيح.
3: هذا سكرين بيمثل العالم كله.
0: صحيح.
3: الموضوع خطير جدا، اللي بيصير بالعالم خطير جدا.
0: الله يسعد صباحك.
3: على أبواب حرب ولا مش على أبواب حرب؟
0: وهذا السؤال والله اليوم المطروح بعد كل ما في هذا الإقليم وبعد كل هذه الخطط التوسعية الإسرائيلية، إحنا أمام شو اليوم؟ بعد إيقاف اليوم في حرب مستمرة لكن العمليات العسكرية التي توقفت بين إيران وبين أمريكا وما إلى ذلك، إحنا اليوم على شو مقبلين؟ عاكف صباح الخير يا عاكف.
4: صباح الخير أستاذ عامر.
0: هلا يا عاكف.
4: الله يقويك يا رب. صباح الوطن الغالي.
0: الله يحفظك.
4: الملك الغالي.
0: الله يحفظك.
4: سيدي خلينا نرفع معنوياتنا، ملكنا سيف العرب باسمي وباسم كباتن اربد والمتقاعدين العسكريين كانوا متقاعد منهم.
0: نعم.
4: الفوتيك جاهز وغدا ان شاء الله كل سيارات اربد صوره لجلاله سيدنا وعلم تأييد له، لانه سيف العرب اتكلم وحكى ووصف وكل شيء، احنا وراه والله العظيم رفع معنوياتنا بغض النظر عن كل شيء الظروف وكذا، بس اقسم بالله ارتفعت معنوياتنا. وانت يا استاذ عامر الصبح لما حكيت وانجزت كما رفعت معنوياتنا.
0: الله يحفظك.
4: ان شاء الله بكره الخميس راح نحط اعلام وصور، هاي رساله لكل العالم بنقولهم ارفع راسك فوق، انت اردني وعندك ملك حر.
0: الله يقويك. الله يقويك. بارك الله فيك يا عاكف. اشرف صباح الخير يا اشرف. اشرف
5: صباح الخير.
0: صباح الورد. هلا يا اشرف، تفضل.
5: يعطيك العافيه.
0: ربي يعافيك.
5: احنا بدي أأكد على موضوع اللي تحضر فيه جلال سيدنا مبارح.
0: نعم.
5: على موضوع التحليل السوسيولوجي للبنية الاجتماعية للأسرة.
0: أه.
5: سبقني الأخ محمد.
0: صحيح.
5: على تحليل.
0: صحيح.
5: إحنا الآن بحاجة إلى دراسة عميقة حقيقة، وأدعو الباحثين الاجتماعيين وأنا باحث اجتماعي.
0: أه.
5: لتفسير وتفصيل ما تفضل به جلالة سيدنا، وخاصة بقضيتين مهمات وقضيتين مجتمع محلي ودولي،
0: نعم.
5: اللي هي المخدرات والأسرة. وإحنا ما بديش أحكي عن المشاكل الاجتماعية اللي ناتجة عن التفكك الأسري اللي موجود، وهذا انطباع بشكل عام سيدنا لما بحمل هموم الوطن لأكبر قاعدة بطلع فيها وبحكي فيها، بحكي عن هموم عالمية إنسانية أردنية،
0: صحيح.
5: وأما بالنسبة للقضية الفلسطينية فثوابتنا واحدة، والجميع يعرف ما هو موقف المملكة الأردنية الهاشمية، بعيدا كل البعد عما يخرج بالسوشال ميديا هؤلاء الناعقين، هؤلاء المستشعرين، هؤلاء الذين يغردون خارج السرب، لا يعنينا كأردنيين.
0: بس أشرف خلينا بس أقول لك شيء، خلينا احنا نكون كمان متوقعين انه اليوم بكره انه الاسرائيليين يبلشوا يبثوا فيديوهاتهم وبلشوا يعملوا حمله على الاردن وبلشوا يعملوا حملاتهم هذه. يعني احنا بس خلينا نكون واعيين انه اي اليوم الفيديوهات اللي راح تجينا من اسرائيل شو راح تكون؟ يعني راح تتغزل فينا اكيد بعد اللي سمعون بار راح يكون هناك رد منهم.
5: على هؤلاء قديش احنا ثقافتنا كمجتمع اردني نثق بقيادتنا جلاله سيدنا والهاشميين، وهذا امتداد للتاريخ الاردني، امتداد لوصف التل، امتداد لهزاع، امتداد لدعمنا للقضيه الفلسطينيه. وانا سمعت قبل شوي الممرض اللي حكى، فعلا انا بقول لك في عندك رسائل تخرج من داخل فلسطين بالحب والولاء للهاشميه، وهم معتزين بما يقدمه هذا الوطن، ما يقدمه قياده هذا
0: والله اخواننا يا اصل، والله انهم اخواننا واهلنا ونسايبنا وقرايبنا وجيراننا،
5: واحنا دم واحد.
0: والله دم واحد.
5: احنا والان انا من خلال اذاعتك الحبيبه بدعو الجمعيات الخيريه كمان انه الان يكون لهم فزعه توضيح صوره جلاله سيدنا، ما هو المطلوب منا احنا كمجتمع اردني كمان للوقوف مع سيدنا. ما بدنا نترك كمان الكلمات اللي اصدرها امبارح اول امبارح جلاله سيدنا، هاي الكلمات القويه الرنانه المدافع عن الوطن العربي بشكل عام وعن القضيه الفلسطينيه.
0: الله يسعد صباحك يا اشرف، بارك الله فيك. ابو خليل صباح الخير يا ابو خليل. راح ابو خليل.
6: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله وبركاته، حيا الله. هلا يا سيدي، سلمك بارك فيك ويحفظك.
6: والله يا ابو محمد، والله يا محمد خلي الاعلاميين يتفرجوا على التحليل وعلى الكلام.
0: ابو خليل لا تحط السبيكر، احكي معي مش سبيكر.
6: لا مش سبيكر، هاي انا من التليفون احكي معك من التليفون.
0: ايوه ها من التليفون، تفضل ابو خليل.
6: والله يا ابو محمد يعني بقول خلينا نوضح صوره جلاله الملك ونوضح الفكره. التحليل اللي قدمته انت ما شاء الله، والخطاب كان اقسم بالله شيء فخر وعز والحمد لله رب العالمين على نعمه عندنا اياها مفقوده من باقي الدول اللي حوالينا. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بعدين ثاني شيء بين الخطاب قديش الخطاب الاردني بالأرض الفلسطينية وقديش ارتباط الشعبين مع بعض بغض النظر عن كل الأبواق الكذابة والأبواق اللي بتحاول تشوه العلاقة التاريخية اللي ممتدة اللي بتتكون من نسب ومنهم. والحمد لله رب العالمين، الفخر هذا فخر إلنا كلنا. ألو.
0: الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا أبو خليل ويكرمك. إيه والله الله يبارك فيك ويكرمك. اليوم الأردن ترى مش بلد عابر، وشعبه مش شعب ممكن ينكسر بكلمة ولا يتغير موقفه بالضغط ولا ينسى فلسطين مهما طال الزمن. اليوم وبعد خطاب الملك الرسالة صارت أوضح من أي وقت مضى، الأردن شعبه قيادة واقف مع الحق الفلسطيني ومع حق الفلسطيني بدولتهم، بحريتهم، بكرامتهم، بحقهم في الحياة على أرضهم. قراءة صمت الأردنيين أحيانا تكون قراءة مغلوطة، يا اللي قاعد بس بستنى على دقرة. الأردني ممكن يختلف وبتعب وبنشغل بهمومه اليومية وبغضب، لكن لما يتعلق الأمر فلسطين بتلاقي الأردن كلها حاضر، من عمان، من كل بيت أردني، من كل أب، من كل أم، من كل شاب، من كل طفل. رسالة واضحة، إحنا الأردنيين ترى إحنا ما بنتغير ولا بننسى ولا بنبيع مواقفنا ولا بنساوم على حق شعب شقيق. والسلام الحقيقي ما بيكون بالقوة ولا بفرض الأمر الواقع ولا بتجاهل حقوق الفلسطينيين. هذا الحديث اللي قاله الملك بس احنا جاهزين بعد الفاصل.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
9: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
8: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
10: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
11: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
12: المؤسسة الاستهلاكية

عسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب برئيس مجلس إدارة جمعية دامة للطاقة والمياه والبيئة دكتور دريد محاسني. أسعد الله صباحك دكتور.
1: صباح النور أخي عامر.
0: الله يحييك دكتور. الملك يوم الأمس قال أي تهديد، اسمح لي أني أقتبس، لحدودنا الشمالية أو أمننا المائي هو تهديد للأمن القومي. أنا بدي أوقف عند أمننا المائي. هل يجب أن نفهم من هذه العبارة اليوم أنه ملف المياه دخل فعليا في الحسابات الأمنية والعسكرية في الأردن؟
1: 100% صحيح. وإذا توسعنا نتحدث عن أمن الموارد،
0: تفضل.
1: المياه والطاقة، لكن حقيقة المياه موضوع أخطر. إحنا الطاقة لو قطعت من قبل أي شخص أو دولة كإسرائيل مثلا بإمكاننا استيرادها، المياه لا يمكن استيرادها. إحنا جابهنا سابقا مشاكل مع النظام السوري السابق بقطع المياه عنا، ولما نحكي مياهنا مع سوريا تتجاوز 30% من حصتنا المائية. احنا نتحدث عن اكثر من 300 مليون متر مكعب من المياه. هلا لما تغير النظام وبدأت نوايا حسنة من الجانب السوري انه لا رح نعطي المياه ورح نعيد الاتفاقية، تدخل الجانب الإسرائيلي واحتل كثير من السدود المائية السورية، وبالتالي بدأ يتحكم فيها وهدد بقطعها، وللآن لم تصل. فنحن نعم أمام خطر كبير ولا يمكن تأمينه. أول شيء قطعته إسرائيل عن غزة في عدوانها كان قطع المياه،
0: صحيح،
1: وسممت المياه بالكيماويات والعناصر المشعة. المياه غير قابلة للشرب في غزة لآلاف السنين. هاي إبادة، هذا قصد، المقصود منه إبادة وليس مقصود منه معارك وحروب. نرى في الضفة الغربية فلسطين إسرائيل تقطع المياه وتتحكم فيها وتبيعهم المياه، مياههم الموجودة في في فلسطين في الضفة الغربية. فنعم كلام سيدنا أمس كان صريح وقوي وواضح للعالم كله.
0: طيب.
1: هاي نوايا عدوانية وهاي مش قضية بسيطة.
0: طب لما تصبح مصادر المياه دكتور في منطقة جنوب سوريا اليوم جزء من التحولات العسكرية والسياسية، هل يمكن أن تتحول المياه إلى ورقة ضغط على الأردن؟
1: طبعا هي ورقة ضغط على الأردن. إحنا في اتفاقيتنا معهم، وأنا جابهت هذا الموضوع،
0: صحيح،
1: هنالك بند ينص على تعاون بخمسين مليون متر مكعب من المياه، كنا نأخذ منه 25 مليون، وكانوا وقاموا بحرماننا من هاي 25 مليون ومنعوا تدفقها. وهنالك اتفاقات بشراء مياه وتبادل مياه كل سنة وأخرى، بس بما يمارسوها بشكل من أشكال الضغوط السياسية وغيرها، إلى أن يتدخل أطراف وتتدخل أطراف أخرى كأمريكا والأوروبيين وكذا. هذا ممارسة عنجهية عدوانية عنصرية أصبحت من صفات النظام الإسرائيلي.
0: طيب اليوم الأردن أمام خطر حقيقي على أمن المي، أم أن الخطر ما زال ضمن أو في إطار السيناريوهات التي يجب الاستعداد لها دكتور؟
1: هو كلامك صحيح في العبارتين، يجب الاستعداد لذلك.
0: يجب الاستعداد.
1: نعم طبعا، ومش اليوم، حتى من قبل. يجب الاستعداد حتى من أيام ما كان النظام السوري يمنع المياه ويتوسع فيها، لكن احنا بنشوف صمت عالمي أزاء احتلال مناطق من سوريا وجنوب لبنان. أيضا جنوب لبنان بالمناسبة مياه الليطاني والحصباني هي مياه تزود الجانب السوري ومن ثم الأردني. فاحتلال إسرائيل لجنوب لبنان وهذا أيضا حرب مائية واضحة ضد العالم العربي ممثلا بلبنان فسوريا فالأردن ففلسطين.
0: نعم، يعني هل اليوم احنا تأخرنا في الأردن فيما يخص ملف الغاز وملف الناقل الوطني؟ لأن هذول الملفات هي التحولات أو هي الأوراق اللي ممكن أن تكون بديل لسيادة الأردن في الطاقة والمياه على وجه الخصوص.
1: ما بدي أقول كلامك صحيح تأخرنا، لكن كلام سيدنا واضح. جلالة الملك اللي هو أعلى سلطة في البلاد هو اللي قاد هالحملة وهو اللي قاد المجابهة أنه لا، هذا لا يجوز دوليا وعلى أكبر من منبر دولي. والكلام المعسول اللي نسمعه لا يفي بأي شيء. يجب أن نضع النقاط على الحروف ونعيد علاقاتنا بأن نضمن حقوقنا المائية والحقوق الأخرى. يعني إحنا أيضا أمام ملف تهجير للفلسطينيين باتجاه الضفة الشرقية، ألا نعي ذلك؟ كل القمع اللي بصير في الضفة الغربية حاليا وهجمات المستوطنين، هي منظمة، قضية ممنهجة، القصد منها الإضرار بالأردن وبكل العالم العربي.
0: شكرا جزيلا للدكتور دريد محاسني، رئيس مجلس إدارة جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. معي عبر الهاتف من فلسطين الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد زكارنا. أسعد الله صباحك أستاذ أحمد.
1: أهلا بك يا أخي عامر والاستعدنا الأردني الحبيب وصباح الفل.
0: الله. الملك قال غزة الضفة القدس وجهان لنفس الاستراتيجية. لماذا يريد العالم، لماذا تريد دولة الاحتلال تقسيم الحديث عن القدس لوحدها، عن الضفة لوحدها، وعن غزة لوحدها؟ ألا يدل ذلك بأن هناك استراتيجية إسرائيلية واضحة بعدم قيام دولة فلسطينية؟
1: أشكرك على هذا السؤال الذكي أيضا، لأن الأصل في الأمر أن الأراضي الفلسطينية كاملة هي الأراضي المحتلة، ولكن مشروع أو محاولة تقسيم الأرض هذا ليس مشروعا جديدا، هذا مشروع تبنته وتتبناه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وهو يبحث عن تقسيم الأرض الفلسطينية، ويحاول حتى من خلال ما يدعى يعني لجنة السلام أن يعود إلى هذا الموضوع. هو ما يطرح سؤال في حقيقة الأمر، ما الذي أو ما المطلوب لإعادة ترميمه وإعادة يعني المطالب الأوروبية، إعادة بناء النظام السياسي؟ هل المطلوب إعادة بناء النظام السياسي على كامل الأراضي الفلسطينية أم إعادة مركزة القرار السياسي؟ ولأن هناك فارق، وفارق كبير، لأن إعادة المركز مركزة القرار هو يؤسس لمشروع دولة الاحتلال بتقسيم الأرض جغرافيا وديموغرافيا وإطلاق ما يمكن أن يدعى بالدولة الفلسطينية في قطاع غزة على أي ما كانت هذه الأرض. في مقابل ذلك علينا الانتباه بأن ما يحدث من وقائع في الضفة الغربية هو فعلا يقف حائلا أمام قيام أو احتمالية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وديموغرافيا، وهذا يعني ويدلل بأن المشروع ما زال قائما ويجري على قدم وساق ويجري بالتوازي. في الضفة الغربية تقتل حياة الدولة أو تقتل أي آمال أو طموحات لقيام دولة فلسطينية وإن بقيت على الورق هذه الدولة، وفي المقابل يمكن أن يكون هناك مدخلا ما من خلال ما يدعى بمجلس السلام، وهو انتداب جديد برأيي الشخصي لإقامة ما يمكن تسميه إمبراطورية، تسميه دولة، تسميه ما شئ في مدينة غزة وليس في قطاع غزة، وهذا فارق آخر.
0: صحيح.
1: لأن قطاع غزة 70% منه أصبح أو بات تحت السيطرة الإسرائيلية كاملة.
0: وهذا يقودني للسؤال اليوم، بعد أنه تقوم هذه يعني بما يتحدث من تغيير على الأرض في فلسطين، هل أصبح حل الدولتين اليوم مهددا ليس سياسيا فقط وإنما جغرافيا؟
1: هو ليس مهددا، هو عمليا وعلى الأرض إن شئنا الدقة هو بات شبه مستحيل، لأن ما يحدث عمليا رقم واحد هو تم الاستيلاء بشكل كامل على مناطق شيء، وسير واحدة هي تمثل من 60 إلى 61 من كامل 20% اللي احنا بنتصور عليهم بالأساس، وبالتالي هناك محاولة لإزاحة سكانية من سي إلى بي وإيه، وهناك أذرع المحتل الفاعل على الأرض هم المستوطنين أو غلاة المستوطنين. أين يعملون هؤلاء؟ يعملون في مناطق بي وإيه، وهذه يعني تنسف بالأساس جغرافيا الاتفاق في أوسلو، لأننا كنا نتحدث عن A و B و C بمراحل وبدرجات متفاوتة ومختلفة على أن تصبح كاملة تحت السيطرة الفلسطينية.
0: شكرا
1: لهذا المعنى. الجغرافيا قطعت فعليا.
0: صحيح. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ أحمد زكارن. شكرا أستاذ أحمد.
1: أهلا
0: اسمعوا لي، نتحدث أيضا معي عبر الهاتف من لبنان الكاتب محلل السياسي الأستاذ أسعد بشارة. أسعد الله صباحك أستاذ أسعد.
2: صباح النور لك وللمشاهدين الكرام.
0: الله يسعد صباحك. اليوم الأطماع التوسعية كما قال الملك للحكومة الإسرائيلية باتت تهديدا إقليميا. اليوم الحديث، نحن أمام تحول من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى صراع على شكل المنطقة وحدودها، وأيضا صراع إسرائيلي اليوم أو توسع إسرائيلي في لبنان، في سوريا أعتذر. ماذا يعني ذلك أستاذ أسعد؟ أين تمضي المنطقة؟
2: يعني المنطقة تعيش منذ صباح 7 من تشرين على وقع تحول في العقيدة الإسرائيلية إلى الحرب الاستباقية وإلى محاولات فرض البفر زونز.
0: أستاذ أسعد،
2: بذريعة حماية الأمن الإسرائيلي وعدم تكرار 7 من تشرين. هذا يمكن أن يفهم إذا ما استعرضنا الأحداث الميدانية صباح 7 من تشرين، لكنه لا يمكن أن يفهم أبدا إذا ما رأينا ماذا يحصل في سوريا.
0: صحيح.
2: ليس هناك في أو ما يحصل في الضفة أيضا، وهذا أمر خطير جدا بخطورة ما يجري في سوريا.
0: نعم.
2: المفارقة هنا أنه بالنظر إلى خريطة العمل الإسرائيلي في ما يسمى دول، ما كان يسمى دول الطوق، أن الحدود بين إسرائيل ومصر في سيناء لم تمس، والحدود بين إسرائيل والأردن لم تمس بطريقة أو بأخرى، فيما العمل الإسرائيلي يتركز في الضفة الغربية وسوريا. أما لبنان فهو حالة خاصة. إذا أردت أنا أستعرض لك كل كل تاريخ الوضع في الجنوب مع إسرائيل، بين لبنان وإسرائيل.
0: نعم. طيب، الملك قال بأنه كل مرة يشيح فيها المجتمع الدولي بنظره تستنتج إسرائيل أنها تستطيع الذهاب أبعد، وكأن هناك الحديث بأنه المجتمع الدولي هو يرى فقط ما تقوم به إسرائيل لكن دون فعل أي شيء، لا بالقانون ولا بأي كلمات. هل يعني ذلك بأن المجتمع الدولي اليوم يعني يمضي مع إسرائيل ضد الدول العربية؟
2: لا، إسرائيل تفرض إيقاعها على المجتمع الدولي للأسف. يعني هناك مصلحة أمريكية، وحتى أدعي أن هناك مصلحة أوروبية أيضا بإرساح للدولتين في فلسطين، ولكن إسرائيل تضرب بعرض الحائط، لأن اليمين الإسرائيلي يعتبر أن يسمي الضفة الغربية يهودا والسامرة، ويحاول أن يفرض وقائع بالقوة. هل ينجح؟ هل تتغير الوقائع على الأرض؟ هذا سؤال آخر نجيب عليه. أما المجتمع الدولي فعليه أن يخرج فعلا من هذه الإدانات اللفظية إلى إجراءات عملية. الإجراءات الخجولة التي اتبعت من بريطانيا يعني وفرنسا بوضع عقوبات على مستوطنين ومستوطنات في الضفة الغربية لا يكفي على الإطلاق. إسرائيل تسعى إلى تغيير الوقائع وإلى نصف ما تبقى من فكرة حل الدولتين، وهنا المعضلة الكبرى. الملك عبد الله عندما تحدث في الأمم المتحدة إنما يتحدث بمنطق الإرساء الاستقرار في المنطقة. عندما قال العرب في قمة بيروت 2002 الأرض مقابل السلام، وعندما يعني ذهبوا جميعا وراء المفاوض الفلسطيني للوصول إلى تسوية تاريخية، كان اليمين الإسرائيلي يذهب إلى يعني قبل ذلك اغتالوا رابين واغتالوا فكرة حل الدولتين ويريدون الإجهاز عليها. اليوم نحن أمام خطرين في العالم العربي للحقيقة. الخطر خطر نسف إسرائيل لأي حد أدنى من إمكانية تسوية تاريخية، والخطر الآتي من طبعا من التوسع الإيراني وما يفضه التوسع الإيراني. والحل يعني ليس الحل، أعتقد أنه يجب أن تكون هناك مسار عربي لإنتاج موقف عربي موحد يكون لاعبا هاما على الطاولة، لأن من يغيب عن الجلوس على الطاولة حينما يبدأ البحث بالقضايا المصيرية إنما تكون الحلول على حسابه.
0: نعم. يوم الأمس خطاب الملك كانت المساءلة واضحة للحكومة الإسرائيلية، بل ذهب إلى أكثر من ذلك عندما طالب بفرض بمن يقرأ الخطاب طالب فرض عقوبات على حكومة الاحتلال.
2: بالتأكيد. يعني ماذا تريد إسرائيل؟ أنور السادات الرئيس الراحل يعني دخل في كامب ديفيد عال استرداد سيناء. الملك الحسين الذي كان يعني الملك الذي له مكانة وحضور وقع اتفاق وادي عربة بناء على استرداد الحقوق الأردنية. نعم، هذا جزء من المشهد، لكن الجزء الآخر يترجم ما قاله الملك عبد الله بأنه لا يمكن إرساء استقرار في المنطقة إذا لم تولد دولة فلسطينية، لا يمكن إرساء استقرار في المنطقة إذا استمرت إسرائيل بأخذ كل الذرائع لفرض أمر واقع ونسف إمكانية قيام هذه الدولة. أنا أتحدث الآن عن هذه الدولة وكأنها باتت شعارا أو كلمة فقط للتذكر، ولكن بكل الأحوال علينا أن نسأل إسرائيل، طيب أنتم تريدون ضم الضفة الغربية وزرعها بالمستوطنات، ماذا ستفعلون بملايين الفلسطينيين؟ هل هناك عقد بإمكان إسرائيل حتى لو قصدت أن من الضفة الغربية أو
0: يعني وما زال التهجير بالنسبة لإسرائيل أمر واقع اليوم؟
2: فلسطيني واحد ولم يخرج فلسطيني واحد من
0: صحيح
2: غزة.
0: صحيح.
2: يعني هناك 2,400,000 فلسطيني في غزة، هناك 2,000,000 فلسطيني في الضفة الغربية، الأكثر من ذلك في أراضي 48 هناك 20% من السكان فلسطينيون. نحن نتحدث عن بقعة تاريخية منذ النكبة، منذ النكبة أصبح فيها الآن 7 ملايين يهودي و7 ملايين فلسطيني. طيب ماذا ما هو الحل؟ كيف يمكن لليمين الإسرائيلي أن يذهب إلى اتجاهات ستضع المنطقة في على فوهة بركان لعشرات السنوات؟ هون المسؤولية على الإدارة الأمريكية. ولا أعتقد أن الإدارة الحالية يعني هي في وارد الضغط على إسرائيل، ولكن بالتالي نحن إسرائيل تفرض إيقاعا. هذا الإيقاع هو إيقاع خطير، خطير جدا، ولا يقل خطورة بالطبع عن الموضوع الإيراني. وإذا سألتني عن الموضوع الإيراني هلا
0: صحيح.
2: نحن نوجد الملك هنا أقول الأردن التي حافظة سيادتها وأمنها، وكما قلت في المداخلة معكم أمس، والتي طبعا بحكمة يعني في هذه الأزمة العاصفة التي لم يشهد لها تاريخ المنطقة مثيلا، لا في 67 ولا في 73 ولا في 56 ولا في 82، هذه الأزمة هي الأكبر في المنطقة. عندما دولة سيادية لها حضور عربي كالأردن يعني تعبر في هذه الأزمة طبعا بقيادة حكيمة وتعلي الصوت باتجاه إرساء الحقوق العربية، هذا يبشر بأن هناك موقف عربي يعتبر وموقف عربي يحسب له حساب. ليس الأمر أبدا بأن يكون تكون المصلحة العربية الأردنية أو الفلسطينية أو اللبنانية هي تقاد بأجندة إقليمية من خارج العالم العربي. المصلحة الكبرى أن تكون هناك قيادات عربية حكيمة تعرف ماذا تريد، تعرف كيف، تعرف أن المعارك الحقيقية هي في الأندية الدولية.
0: صحيح.
2: وأن المعارك الحقيقية هي في الصمود. أنا هنا أتذكر نحن نعرف أنه الأردن كان من أكثر الدول التي أمدت غزة وأهالي غزة بوسائل الصمود. الأردن ربما يعني إذا تذكرنا الملك عبد الله كان في إحدى جولات الإغاثة هذه شخصيا،
0: أول جولة. صحيح
2: صحيح صحيح، وهذا يحسب للأردن. أين ذلك من البهورات والفقاعات الخطابية والمغامرات القاتلة التي مارسها البعض والتي أفادت إسرائيل وأضرت القضية الفلسطينية وأضرت العرب؟ اليوم الحكمة ثم الحكمة ثم الحكمة ثم لغة العقل ثم الصمود على الأرض، الصمود بدعم الشعب الفلسطيني وصموده في الداخل، الصمود بمنع إعطاء إسرائيل أي ذريعة، اليمين الإسرائيلي أي ذريعة لكي تترجم تفوقها العسكري للأسف في المزيد من فرض الأجندات.
0: شكرا جزيلا لك أستاذ أسعد بشارة، الكاتب محلل سياسي اللبناني ضيفي من لبنان. شكرا جزيلا لك.
2: أهلا بكم. شكرا لكم. شكرا.

بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
4: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 05 3 8 2 1 1 0.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: 98.3 عين عين وبتسمع.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجة ضبط النفس. جلالة الملك يجدد التأكيد على مواقف الأردن من القضية الفلسطينية خلال لقائه مع رؤساء دول ووفود مشاركة. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية من عنف وتهجير وتوسيع للمستوطنات الإسرائيلية يثير شبح التطهير العرقي. الرئيس الفرنسي يدافع من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين، معتبرا أن المشهد في غزة والضفة الغربية المحتلة مخجل.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك، واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
5: ملأان بلا عصر لهشم اللعب.
6: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك، واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك، وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
8: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

0: أسعد الله صباحكم من جديد في الساعة الثالثة من بصوتك التي أبدأ باستقبال اتصالاتكم ورسائلكم وأبدأ بزيد. صباح الخير يا زيد.
1: صباح الورد أستاذ عامر.
0: هلا يا أخوي يا زيد.
1: الله يسعدك يا رب.
0: هلا والله
1: أستاذ عامر. بدي أبدأ بالمشكلة اللي واجهتها قبل يومين. فتحت بالصدفة على تطبيق سند لقيت اسمي مسجل في الضمان الاجتماعي براتب 290 دينار واستغربت لأنه أنا مش مسجل ومش ناوي أسجل.
0: طيب كويسات يا زيد. كويسات
1: يا اسمح لي. يا ريتهم كويسات.
0: أيوة يا ريتهم كويسات. تفضل يا أخوي.
1: سألت عن الموضوع قالوا أي شخص باسمه سجل تجاري إجباري صار في الضمان الاجتماعي لأنه أنا باسم سجل تجاري وعندي منشأة فيمكن الضمان الاجتماعي تهيئ لهم أني أنا عندي هالشركة الكبيرة ما بعرفون أنه عندي هالمحل اللي هو 3 متر ب3 متر محل موبايلات جدا متواضع. دوب مكفي حاله دوب يعني ساتر علي بين قوسين. تمام. وال290 دينار أستاذ عامر هدول كوني أنا صاحب المنشأة بيطلعوا 63 دينار بالشهر لازم أدفعهم. طيب مؤسسة الضمان الاجتماعي ما إجت زارت شافت إذا في موظفين داخل المحل ما بيعرفوا إنه أنا صاحب المنشأة بداوم 12 ساعة لحالي حتى ما أجيب موظف يكون مش يعني موظف بكون شريك معي.
0: يعني زيد أنت تقول نعم. بأنه كتب اسمك على سند نعم. وراتبك التقاعدي 290
1: الراتب اللي مسجل فيه مش راتب
0: راتب المسجل
1: اللي بيصير منه اقتطاع نعم
0: مسجل بالضمان 290 يعني هذا يقتضي عليك دفع 63 دينار شهريا.
1: 63 دينار كونه انا مش موظف بشركه الشركه تدفع النسبه الاكبر وانا النسبه الصغيره.
0: مفهوم مفهوم زيد. طيب حدا من جيرانك اللي عندهم سجلات تجاريه ومش مسجلين بالضمان الاجتماعي إن عندهم نفس الموضوع؟
1: نعم صحيح. هذا طلع قانون في الضمان وقالوا هذا له اقل من شهر مفعل.
0: أقل من شهر. طب خليك معي خليك نعم. معي معانا الأستاذ شمان المجالي. صباح الخير أستاذ شمان.
2: يسعد صباحك أستاذ عامر ويسعد صباح أخونا الكريم والإخوة المستمعين.
0: وصباحك أستاذ شمان. اليوم في ساعة على سند هل سيكون هنالك كل واحد عنده سجل تجاري عن طريق مراقبة الشركات تحصيل حاصل راح يدخل على الضمان الاجتماعي بشكل إجباري؟
2: أستاذ عامر أول نقطة بحب أوضحها لأخونا الكريم أنه قانون الضمان الاجتماعي بالإضافة إلى تطبيقه على العمال يطبق على أصحاب العمل والعاملين لحسابهم الخاص والشركاء المتضامنين.
0: نعم.
2: وحقيقة نحن وجهنا عبر وسائل الإعلام وشرحنا وفي محاضراتنا انه انت كصاحب عمل او كعامل لحسابك الخاص يجب عليك ان تخضع للضمان الاجتماعي وطلبنا من الناس انهم يبادروا.
0: هو اجباري ولا اختياري استاذ شمان؟
2: لا اجباري وليس اختياري.
0: كل واحد عنده سجل تجاري اجباري انه يدخل للضمان الاجتماعي.
2: خليني اوضح المساله.
0: تفضل.
2: فبالتالي بس باكد على حقيقه انه قانون الضمان الاجتماعي مش بس يطبق على العمال. إذا أنت عندك محل موبايلات زي الأخ اللي تفضل وتحدث إنه إحنا بنشمل محل الموبايلات لأنه في عامل، لا، هذا محل الموبايلات من الواجب شموله حتى وإن لم يكن فيه عامل طالما أن صاحب المصلحة يعمل. وبالتالي أي صاحب مصلحة عمره أقل من 60 سنة، أي ست عندها مصلحة عمرها أقل من 55 سنة وتعمل هي بها سيصلها حتما قرار من المؤسسة بناء على إجراءات الربط الإلكتروني بالشمول اعتبارا من بداية الشهر الذي يصلها فيه القرار.
0: طيب أستاذ شمان،
2: يعني أنا أدعو أخي وأدعو كل جيرانه اللي تحدث عنهم إنهم يلتزموا بهذا الموضوع، يدفعوا الاشتراكات المترتبة حتى ما يصير عليهم غرامات وفوائد ويصير حجوزات عليهم.
0: طيب أستاذ شمان سؤال، هو الرجل حاطين عليه الراتب 290 دينار ماشي
2: استاذ عامر
0: 290 دينار يعني بده يدفع بالشهر 63 ليره
2: نعم هذا هو. احنا استاذ عامر هذول ال 290 دينار حطيناهم لانه ما اجى، ولا هو من حقه كصاحب عمل انه يزيد اعلى من هيك، بس احنا حطينا الحد الادنى ال 290 دينار، وبالتالي اذا بحب يراجع ويرفع هذا الاجر
0: هو بجوز بده ينكسه، بقول لك ما معيش 360 ليره بالشهر.
2: فاهم عليك فاهم عليك، بس انا بشرح القانون انا فاهم شو بده ينقص. هذا الحد الادنى من الاجر الخاضع للضمان الاجتماعي. واليوم استاذ عامر
0: نعم
2: ليش اللي بده يكون مفهوم لكل صاحب عمل انه انت مجرد ما تطلع سجل تجاري ومجرد ما تعمل رخصه مهن ستكون حكما مسجل في الضمان الاجتماعي من خلال الربط فورا، كيف المبادره اللي عملناها انه يعني في اجازه الامومه يصرف بدل الامومه، نفس القصه في عند ترخيص اي منشاه نتيجة للربط ستكون حكما مشمولا في مظلة الضمان الاجتماعي.
0: بس إذا كان صاحب المؤسسة الفردية مشترك بالضمان لأنه موظف بشركة ثانية بدك تأخذ منه هيك اثنين؟
2: لا طبعا ما بأخذ منه في هيك حالة. شوف سؤالك جميل أستاذ عامر وخلينا جاوبك عليه تفصيلا.
0: تفضل.
2: إذا كان موظفا ولديه سجل تجاري أو رخصة مهن أنا ما إلي علاقة فيه لأنه لا يجوز الازدواجية بين صفة العامل وصاحب العمل في الشمول. إذا كان حاصلا على تقاعد مبكر أو كان لديه تقاعد مدني أو تقاعد عسكري فإنه غير ملزم بالشمول. إذا تجاوز عمره 60 سنة ولم يكن له أي اشتراكات قبل 60 أيضا فإنه غير مشمول في الضمان الاجتماعي.
0: طيب سؤال
2: بالتالي تفضل.
0: سؤال واحد فتح مثل أخونا زيد 3 متر محله ببيع تليفونات ماشي.
2: نعم.
0: الزلم يلا يطلع له بالشهر مثلا 100 دينار وبقول لك أنا الآن مش قادر أسجل بالضمان الاجتماعي، ليش تجبروني على الضمان الاجتماعي علما أنه في هناك قسم الاختياري؟
2: بس بحب أوضح لك شغل أستاذ عامر.
0: وضح.
2: كل اللي بنسجلهم في الضمان الاجتماعي بما فيهم عامر رجوب اللي بيحكي معي الآن أول ما بدينا نسجله في الضمان الاجتماعي وهو عمره 25 سنة و24 سنة كان يقول ليش يسجلوني في الضمان ويخصموا علي 20 ليرة. هاي ثقافة أستاذ عامر إنه إحنا كلنا أي واحد بيجي خصم في بداية
0: لا ما عندي مشكلة لا أنا ما عندي مشكلة بس أنا موضوعي
2: كان عندك مشكلة في بداية عملك بس هسه ما عندك مشكلة.
0: سيدي أنا كان عندي مشكلة هسه ما عندي مشكلة إنه إجباري عرفت.
2: نعم
0: بس أنا سؤالي بحالة أخونا زيد هو حاب يسجل بالضمان الاجتماعي
2: بس هو
0: بس
2: هو بس
0: أكمل لك بس هو غير قادر على الدفع.
2: لا يا سيدي يعني طالما أنه يعمل يعني أنا بعتقد أنه أخونا زيد بكل حبية
0: يا زلمة هو زيد
2: خليني أكمل
0: كمل
2: لك.
0: أخونا
2: زيد في يوم من الأيام رح يقول شكرا للي نصحوني وشكرا للي شملوني وشكرا للي بادروا واهتموا فيي وأنا ما كنت يعني مع كل الاحترام إله ما كنت مهتم
0: طيب
2: في هذا الموضوع. وراح يقول كمان إنه صحيح في البداية أول ما بلشوا علي كنت أشعر بضغط في الموضوع لكني أنا رتبت أموري
0: أبو عون
2: صرت أحط كل يوم دينار في
0: طيب
2: حواشي
0: وآخر الشهر أبو عون فاهم. خلنا نسمع من أخونا زيد تفضل يا زيد.
3: أستاذ عامر بس أنا ممكن أنه نسأل الضمان الاجتماعي نسألهم بتعرفوا شو في إيجارات مكسورة على زيد؟ بتعرفوا شو في ذمم من موردين بطلبوها من زيد؟ طب بتعرفوا قديش دخل المحل على زيد؟ طب أنا لما أقول لك دخل المحل شهريا وأنا بداوم فيه أكثر من 12 ساعة لا يتجاوز الـ 450 دينار. طيب زيد كيف بده كيف أقول لك كيف
0: يعني هل 450 ليرة هني بتروحن أجار ولا بتروحن بضاعة ولا بتروحن تأمين صحي
3: ولا إيجار مكسور
0: وين بده يروح؟
3: التزامات يا أستاذ عامر يعني أنا مش عارف.
2: أخوي زيد بعد إذن أخونا عامر
0: فضل.
2: أنا بدي أسألك سؤال إلى متى ستبقى في هذا المحل وتعمل 12 ساعة في اليوم؟
3: سيدي انا في الوضع الحالي انا انا انا انا مجرد اني ما لقيت شغل بشهادتي من 2016 قررت اني اشتغلت عند الناس لحد ما ربي يسر اموري وفتحت مشروعي الخاص اللي شايفه
0: الصغير
3: ومش مصدق وساترني ومشي اموري تيجي طيب تيجي تلزمني انت بشهريا
2: بعد عمر طويل باذن الله يا اخوي زيد.
3: نعم
2: وانت ما بتعرف شو هال يعني شو مكتوب لك شو الاوضاع اللي راح تصير معك. طبعا ربنا يديم عليك الصحة والعافية في البداية، لكن انت في لحظة من اللحظات قد لا تستطيع ان تمارس عملك، قد يحدث معك لا سمح الله حادث، وانت رايح من بيتك لهذا المحل وانت راجع من هذا المحل لبيتك.
0: استاذ شمان، استاذ شمان، لا لا لا استاذ شمان، استاذ شمان، انا بعد بحكي لك عن زيد، هو حاب يدخل على الضمان الاجتماعي وحاب يكون له اشتراك بالضمان الاجتماعي، بس بقول لك وضعي الحالي والله لا يسمح اني ادفع 69 ليره للضمان الاجتماعي، الا اذا كان هناك يعني بعض الامور تساهل من الضمان الاجتماعي لزيد وكثير مثل زيد فاتحين مشاريع صغيره بيطلع له 500 ليره وعشو بده يلحق.
3: استاذ عامر في كثير ناس مشاعات هذا القرار.
2: استاذ عامر انا بعتقد صحيح. الموظف الذي يعمل في الدوله اليوم ويبدا عمله، وايضا العاملين في القطاع الخاص اذا بتستعرض اجورهم ستجد ان نسبه عاليه منهم بل يعني ممكن تتجاوز 70% أجورهم ضمن الحد الأدنى للأجور، وأجورهم 300 دينار، ومع ذلك يطبق عليهم قانون الضمان الاجتماعي وبشكل إلزامي.
0: ماشي يعني ماشي، بس ما بيدفع كل شيء، ما بيدفع كل شيء يا أستاذ شمان. يا أستاذ
2: عامر بقدر أقول لك هذا قانون إجباري، بس لكن بهمني قبل ما أحكي هذه الكلمة بهمني أنه أخونا زيد يفهم شو أهمية الضمان، وأنه اليوم صحيح أنا مقدر اللي بيتفضل فيه واللي بيحكي فيه انه اليوم الستين ليرة والخمسة وستين ليرة قد تشكل عليه عبء، ولكنه سيشعر باهمية هذا
0: دفع. انا معك يا استاذ شمان، انا معك استاذ شمان، استاذ شمان
2: الاستاذ عامر رجوب يا شاعر فيه اليوم.
0: استاذ شمان، استاذ شمان يا اخوي والله انا اذا على نفس تعديل قانون الضمان الاجتماعي وبده نمشي فيه على القانون الجديد راحت اخوك عامل رجوب انه له 65 سنة لحق. ليس بس موضوعنا يا استاذ شمان، بس اطرح لك السؤال معلش. سؤالي يقول زيد وغيره يشعروا بأهمية الضمان الاجتماعي، والناس بالأردن ترى بأخذ الضمان الاجتماعي مش إله، بقول لك لها الأولاد الواحد بيعرف شو بصير معه. أنا معك وأقدر ذلك وأقدر جهد الحماية الاجتماعية التي تقوم فيها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، لكن خلينا نتحدث يعني برواق عقولتهم. زيد بياخذ 450 ليرة بيطلعهن من هالمحل ماشي، بجوز الجمعة بداوم عشان يطلعهن كمان،
3: اقسم بالله بداوم.
0: طيب اذا زيد ما دفع اجار المحل بتوش ياكل لقمة يا زلم الصبح؟ بتوش يشرب له فنجان قهوة؟ بتوش يجيب اجهزة؟ اقول لك الجمارك، بس خليك معي يا زيد، خليك معي. الضريبة تفوت عليه هيك 5 ثواني او الجمارك، اقول لك والله لا يخلوه مديون 10 سنين لقدام لقدام، لانه بيتركوا الكبار وبروحوا له على المشاريع الصغيره. بس خلينا نكمل يا زيد يرحم ابوك، خلينا نكمل معلش معلش، ما انا عارف شو بتحقق والله لو ما انا عارف شو شاعرين اني ما بسولف. فيا استاذ شمال طيب خلوها احكوا معهم تعالوا لعنا، قديش بتقدر تدفع يا زيد؟ قديش نقدر نعمل لك تسهيلات؟ اما اجباري انتوا رايحين تسكروا هالمحلات، شايف علي؟ وما حدا راح يداوم، من هيك بنخسر المشاريع الصغيره كلها. وزيد اللي خلص ب 2016 بشهادته راح يوقف عند هيئة الخدمة المدنية عند المناصير ويقول يا أخي وظفني، ومبارح نائب طلع وقال للخريجين القدامى احرقوا شهايتكم، تخيل. طيب احنا كمان نيجي عليهم يقولوا لا بدك تدفع غصب عنك، طب ما معيش شو نعمل؟
2: أستاذ عامر أنا بدي أسألك سؤال لأنه هذا اللي بتتفضل فيه هذا كلام مش كلام زيد، يعني
0: هذا كلام كلام
3: حرفيا
0: أنا اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع ها اسمع أستاذ
3: هذا حرفيا كلامي بالضبط
0: والله.
2: لا لا لا
0: أستاذ شمان والله العظيم إني أنا إني بروح عليهم والله يا
2: خليني أكمل عبارتي لأنك فهمتني أنت وزيد غلط.
0: ما عندي
2: أنا بقول لك هذا الكلام مش بس كلام زيد، ما قلت لك مش كلام زيد، ما قلت مش بس كلام زيد، هذا كلام كل اللي بتحدثوا بهذه الطريقة واللي أجور. ماذا نقول لسبعين بالمية لستين في المية من المؤمن عليهم اللي أجورهم أقل من 300 دينار؟ نقول لهم كمان أنتم مش قادرين تدفعوا، بالتالي ما الحل؟ أعطيني حل.
0: لا لا أنا بدي أعطيك حل،
2: أنا أسمعك على الهوى اليوم
0: جميل،
2: وأقول لك أعطيني من البديل عن حماية هذول الناس وكيف جميل أستطيع أحميهم.
0: جميل، إذا أنا بدي أحمي ناس على حساب خسارة ناس ثاني هذا مش حل.
2: لا انا بدي احميه هو،
0: ماشي بدك تحميه يا سيدي العزيز،
2: احميه واحمي غيره.
0: ماشي سيدي، ماشي ماشي سيدي. اليوم احنا بنقدر على زيد نقعد مع زيد نقول له تعال يا زيد احنا بدنا ندخلك معنا منظومة الحماية الاجتماعية اللي هي الضمان الاجتماعي. يا زيد قديش بتقدر تدفع؟ بقول لك والله بقدر ادفع 60 ليرة مثلا، مثلا استاذ شمال. ماشي طيب، اذا زيد اتأخر له شهر شهرين ما في شغل شو يعمل
3: بالضبط؟
0: شو يعمل؟ على الشتاء
3: اقسم بالله باي بالشتاء ايام زي ما فتحت زي ما سكرت.
0: والله انا عارف
2: استاذ عامر، يعني انا ملخص مفيد بحب اوضحه الى كل الاخوان. اليوم احنا امام تطبيق قانون وامام استحقاق قانوني،
0: وسبب اذا هو القانون يا استاذ شمان هو القانون، القانون مش مبني على القانون.
2: احنا يعني في هذا الطريقه حقيقه لن نصل الى
0: تفضل النتيجة. تفضل يا سيدي،
2: خلينا اقول لك نحن اليوم في ظل تطبيق قانون وفي ظل استحقاق قانوني يلزم كل عامل، يلزم كل صاحب عمل، يلزم العامل لحسابه الخاص أن يشمل في الضمان الاجتماعي. بالتالي أنا بقول لأخونا زيد المسألة تحتاج منك إلى جلسة تفكير ساعة، وتستطيع أن ترتب أمورك وإن شاء الله ربنا ببارك لك في رزقك وبتتحسن الظروف. وفي نفس الوقت أنت بدك تعرف إنه الضمان الاجتماعي مش حاط سيف على رقاب الناس وعلى رقاب العاملين، بالعكس احنا كل التسهيلات بنقدمها للمنشآت المتعثرة. وبجوز تابعت استاذ عامر انه احنا اصدرنا عشرات القرارات للاعفاء من الفوائد التقسيط وللتخفيف منها.
0: طب استاذ شمال،
2: ولسداد المديونيات خلاف ذلك استاذ عامر هو قانون ونحن وانت وزيد ملزمين بتطبيق.
0: ماشي بدي اسمع زيد بس، تفضل يا زيد.
3: استاذ شمال، انت لما تقول لي انه الضمان مش حاطط سيف، لا انت باجباري اني ادخل جوا مظلة الضمان، وانا مؤسسة ما فيها غير انا شخص واحد شغال. ما سألت لا بظروفه ولا بوضعه المالي ولا بوضعه ال قديش عليه دين، قديش عليه ايجار مكسور، قديش عليه كهرباء مكسور،
0: قديش عنده اولاد.
3: انت حطيت السيف وقطعت الراس، مش بس رفعت
2: لا
3: السيف.
2: لا انا انت أنا في مبدا، في مبدا الشمول لا خيار لا إلك ولا أنا أتحدث عن المرونة في التعامل في دفع الاشتراكات وترتيبها وتقسيطها وكل الإجراءات. لكن مبدأ الشمول أخي زيد، لا أنا ولا أنت بنملك أنه نغير عليه شيء.
3: معناته سيف، معناته سيف أستاذ شمان، معناته انت كونه ما اعطيتني خيار، انت رفعت السيف بوجهي.
0: استاذ شمان، الاسر الفقيره، معلش بخليك معي زيد، الاسر الفقيره اليوم مجبره تدفع ضمان اجتماعي؟
2: سيدي اي شخص يعمل استاذ عامر،
0: لا انا عن الاسر الفقيره، لانه هذول الاسر.
2: انا بقول لك عن الاسر الفقيره وعن غيرها مبدا عام، اي شخص ينطبق عليه وصف العامل او صاحب العمل او العامل لحسابه الخاص او الشريك المتضامن يجب ان يخضع للضمان الاجتماعي بغض النظر شو الوضع
0: معاه، ما محوش عليه ديون، باخذ مساعده من التنميه الاجتماعيه بده يدفع.
2: يعني انا بالنتيجه ما بتعامل مع اسره، بتعامل مع عامل، بتعامل مع شخص يعمل ويتقاضى اجرا.
3: الله يكون بعون العامل.
0: الله يكون بالعون يا زيد. شكرا استاذ شمان، شكرا لاستاذ زيد. بديش اعلق ولا شيء، يعني لانه اليوم الاسر الفقيره بتاخذ 290 ليره، صندوق المعونه الوطنيه اليوم بيعطي كل واحد راتبه 300 ليره فما اقل، بيعطوه تامين صحي بسموه تامين الاسر الفقيره. طيب هذول اللي باخذ 300 ليره روح افرض عليه 69 ليره منهم ضمان اجتماعي، لانه زيد من 2016 ما اشتغلش راح فتح سجل تجاري.
2: تفضل. ارجو ان لا نخلط بين المفاهيم.
0: انا مش خالط بين المفاهيم يا استاذ.

0: الأخ زيد الآن ما بنقدر نقول ماذا لو لم
1: مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً مثلاً أستاذ شمال.
0: أستاذ عامر ما المثل غير وارد لأنه الأخ زيد أصبح مشترك وأصبحت المنشأة
1: طيب
0: مشمولة.
1: قصدي ما دفع أستاذ شمال، أنا هذا اللي بقصده إنه ماشي الآن.
0: قصدك ما دفع المؤسسة تمهله ومن ثم يتخذ بحقه إجراءات قانونية لتحصيل المديونية.
1: مثل شو؟
0: بحجز عليه الحجز، إجراءات الحجز الإداري
1: عشان يبطل بالمرة، يظل قاعد بالدار بالمرة.
0: أستاذ عامر أنا بدي أسألك سؤال. نحن نريد ضمان اجتماعي ونريد حماية اجتماعية ونريد رواتب تقاعدية ونريد أن نحمي الناس من حوادث العمل ونريد أن نصرف للأسر رواتب وفاة طبيعية أو إصابية وعجز طبيعي. من أين هذا نقوم؟
1: أنا معك يا أستاذ شمان، لكن كل حالة
0: يعني
1: لحالتها.
0: خلينا ننظر للمعادلة.
1: والله إني معك، لكن كل
0: في المعادلة
1: أنا ما بجزئ. كل حالة بحالتها يا أستاذ شمان. إذا بقول لك أنا ما معيش أكل، كيف بدي أروح أسجل ضمان اجتماعي؟
0: تكافلي تضامني يحمي الجميع.
1: إن شاء الله يحمي الجميع.
0: إن شاء
1: الله. شكرا أستاذ شمال مجال. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. مؤمن صباح الخير يا مؤمن. مؤمن
1: ألو.
0: هلا يا مؤمن تفضل.
1: مرحبا بحكي معك ماجد.
0: ماجد هلا يا ماجد. يا هلا يا ماجد
1: يعطيك العافية.
0: هلا يا أخو
1: على البرنامج الله. بس أنا حاب أحكي نقطة يعني للأخ لكل شخص مش عم بيشترك بالضمان. أنا خلال فترة دراستي بالجامعة اشتغلت في مطعم وصادفت صديق إلي اشتغلنا مع بعض احنا بنفس العمر. انا حاليا عمري 48 سنة
0: ما شاء الله.
1: بعد الفترة انا اشتغلت خلال الجامعة والله وفقني ورجعت فتحت نفس فكرة المطعم وتواصلت مع هذا الشاب اللي اشتغلنا احنا مع بعض واشتغل معي بالمطعم 2 و3 شهور. هذا الشخص كان رافض فكرة الضمان.
0: نعم.
1: دفعنا عنه في المطعم 2 و3 شهور وتوفاه الله.
0: الله يرحمه.
1: وكان عنده ولد لما توفى عمره 1.5 سنة.
0: نعم.
1: هذا الشخص لو ما كان رافض فكرة الضمان ومبدهوش ندفع بدهوش يدفع حتى 7.5% حصته من الضمان. ولكن هذا الشخص لو ما احنا كمنشأة سجلناه في الضمان كان ابنه على 1.5 سنة راح على المعونة الوطنية مشان ياخذ المطعم.
0: صحيح صحيح.
1: فالضمان الضمان الاخ زيد واي شاب بيفتح مشروع ال60 دينار ما رح يكسروا. في عنده مصاريف كتير من دام بادر وفتح مشروع بده يكون دارسه صح والضمان جزء أساسي. أنا كصاحب منشأة ملزم أدفع عن كل موظف عندي. قبل أسبوع ببرنامجك واحد متهرب من دفع المواطنين الموظفين تبعه والضمان مخصط له وبالآخر إحنا عم ندافع عنه. لا الضمان إلزامي ولازم يكون إلزامي.
0: أنا معك ماجد. ماجد أنا معك أنا معك وإحنا ندرك تماما أهمية الضمان الاجتماعي لكن أنا كان غايتي هي التسهيل على الناس اللي ما معه إنه نسهله بس نسهل عليه.
1: أنا كمنشأة بدي أحكي لك كمان منشأة أنا منشأة ملتزمة بالضمان. أنا لما صارت كورونا لأني كنت أدفع ضمان لكل موظفيني الضمان وقف معي ودفع رواتب النص رواتب الموظفين لمدة 2 سنة وبهذا السبب أنا كانت منشأتي لا زالت قائمة. الأشخاص الملتزمين والمؤسسات الملتزمة في البلد في بتلاقي مكافأة بعدين. بوقت الكورونا أنا لو في موظف ما كانش عندي بالضمان كنت بدي أضطر أدفع له راتبي لحالي مني لحالي. بس أنا لأنه كل موظفيني بالدافعين برواتبهم كاملة كلياتهم الضمان وقف معي لمدة 2 سنة تعدي بنص رواتبهم
0: أيام كورونا. صحيح
1: بأيام كورونا والحكومة عطتني قرض لأني أنا بدفع ضريبة. كنت لما كان محلي شغال ما كنتش أتهرب من الضريبة وسجلاتي ربحانة وبدفع ضريبة آخر السنة. أعطوني قروض بحد 40,000 دينار دفعت فيهم أجور وفائدة 2% بعد سنة.
0: ماجد ماجد أنا معك والله إني معك فيما تقول وإحنا بنشدد على الحماية الاجتماعية في الضمان الاجتماعي. أنا بشدد وما بقول لك إني ضدها على العكس لكن ما أقوله هو فقط معرفة حال صاحب السجل التجاري إعطاؤه حسب ما قدرته على الدفع. عرفت علي؟ هذا ما أقصده.
1: واليوم
0: أكمل لك أخوي ماجد.
1: صاحب منشأة صاحب منشأة أنا اليوم كصاحب منشأة مش أنا
0: كم عامل عندك يا ماجد؟
1: أنا عندي 15 موظف.
0: طب ما شاء الله هو الزلمة لحاله فاتح محله.
1: ماشي ماشي بس أنا لما بلشت لحالي. أنا بلشت زيه لحالي. أنا بلشت من تحت الصفر. أنا بلشت أنا وأنا بالطالب في الجامعة كنت أسوي دخل.
0: ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك.
1: كنت أبيع خطوط موبايل خطوط إنترنت.
0: أنا معك ماجد ماجد والله أوكي. إني معك
1: وجمعت أنا ماشي. شخص بنيت هاي المنشأة من
0: ماشي.
1: تعبي ومن صفر وبلشت. بس أنا كنت ملتزم من اليوم الأول بكل إجراءاتي وكان بالنسبة إلي الضريبة والضمان هم الأساس في الدفع.
0: قديش بتدفع ضريبة وضمان من دخلك بالله تقريبا؟
1: أنا كشخص شخصي ولا كمنشأة؟
0: لا كمنشأة شخصي. الله يبارك لك شو ما كان معك.
1: يعني المحاسب بدفع بس أنا بدفع لي تقريبا فوق 1,000 وشوية.
0: لا نسبة نسبة نسبة نسبة نسبة
1: من دخل المنشأة؟ يعني ما هو أنت اليوم هاي منشأة هذا مطعم فيه مشتريات وفيه مبيعات بس أنا كل الموظفيني على قيمة رواتبهم نازلين على الضمان الاجتماعي وبدفع عن الكل ومن ما يسجل في اليوم الأول. أنا ما في عندي فترة تجربة ما في ضمان لأنه
0: الله يكثر من الله يكثر من مثالك.
1: أي والله أنا بديش أخذها أني أنا عامل إنجاز طبيعي. أنا اليوم أنا في موظف داوم عندي 3 أيام ثالث يوم انجرحت إيده لو مش مسجل بالضمان بدي أدفع له كل شيء. مسجل بالضمان راح أخذ بدل إصابة عمل. لو مش مسجل بدي أطبل أنا فيه أطبل فيه الضمان. الضمان هي منظومة كاملة في إلها حسنات وفي إلها سيئات. أنا لما بدفع في خدمة بأخذها أعد من الضمان. أنا شاب أعداوم عندي 3 أيام مجرد ما دخل وافقت له على الطلب سد نزلنا بالضمان، يعني داوم اول يوم، ثاني يوم نزل على الضمان، ثالث يوم صارت الاصابه.
0: يا سيدي
1: في منظومه كامله، في منظومه كامله. اليوم
0: نعم.
1: انا في فتره من حياتي قبل ما يعني لما اشتغلت في شركه كانوا حاكين لي ان انا مسجل بالضمان، طلعوا مشتافعين عني سنه ونص. انا لو بصح لي هلا اروح اشتريهم بشتريهم.
0: صحيح
1: لانه بالنهايه رح ياثر على راتبي بالتقاعد.
0: صحيح
1: بكره انا صحيح. لما اكون ببدايه حياتي هذول 60 دينار، طب هو بدفع جزء اجار محل 500-600 دينار،
0: صحيح.
1: يعتبرهم 10% من الاجار. بيعه موبايل واحده مستعمل يشتري ويرجع يبيعه بيسوي 60 دينار ايفون.
0: يا سيدي يعني بارك الله فيك يا ماجد. لا بالعكس، بارك الله فيك يا ماجد. بس احنا يعني كمان بعد اتصال ماجد بدي اتوجه لاخواننا اللي عندهم مشاريع صغيره، انه كل واحد يفوت على سند، وكل واحد يشوف مع الضمان الاجتماعي، وكل واحد يزور الضمان الاجتماعي، يقعد مع الضمان الاجتماعي يشرح له واقع الحال، وان شاء الله انه ما بيقصروا معه، ان شاء الله انه ما بيقصروا معه. الجميع يعلم اهميه الضمان الاجتماعي، خصوصا الشيخوخه، خصوصا التقاعد، يعني الكل بيدور على هذا الموضوع. لكن في ناس تقول لك والله ما انا قادر على اني ادفع كل شهر 70 دينار مثل اخونا زيد. واخونا ماجد بيقول لك لا ادفع وحاول. انا معك يا اخويا ماجد، بس سبحان الله هذه ارزاق، وهذه قدرات، وهذه شطاره، وهذا رزق من الله سبحانه وتعالى. معنا رائد من حريمه باربد. رائد صباح الخير.
2: صباح النور. هلا استاذ عامر.
0: هلا يا
2: اخوي،
0: تفضل يا رائد.
2: هلا بيك.
0: الله يحييك
2: سيد، يعطيك العافيه استاذ عامر.
0: الله يبارك. الله يحييك بارك.
2: سيدي بالمختصر مشان اختصر عليك ووصل الفكره بصوره واضحه للشخص المسؤول، في قطعه ارض مساحتها 78 درهم، شركة فيها لا يقل عن 70 شخص، في اشخاص مش موجودين ولا هم وغير معروفين. ففي احد الاشخاص تبرع بدرهم وربع تقريبا للمسجد. قامت وزارة الأوقاف بإفراز هاي القطعة. والقطعة داخل التنظيم، وأنت بتعرف أستاذ عامر لما بتم إفراز أي قطعة من قطعة الأرض الأم لابد من إفراز الشوارع التنظيمية الموجودة بها.
0: صحيح.
2: وهاي المعاملة الإفرازية بتمر على بلدية اليرموك وبتمر على مديرية الشؤون البلدية اللي هي هندسة البلديات.
0: صحيح.
2: نعم. فعند إفراز هاي الشوارع التنظيمية ما أفرزت بمكانها الصحيح، أفرزت خلافا للمخطط الهيكل التنظيمي، يعني مسارها ما كان نفس المسار اللي مثبت على المخطط الهيكل التنظيمي. صار عندي شوارع تنظيمية مثبتة على المخطط التنظيمي لها مسار معين. والشوارع المفرز هي الشوارع نفسها هاي.
0: طب راجعتوا البلدية؟
2: سيدي من 2019 وإحنا نراجع آخر كتاب طلع من الوزارة 26/1/21 على البلدية القيام بتصويب الوضع الشوارع لعدم مطابقتها للشوارع الهيكلية التنظيمية. ومن 21 وأنا أكثر الأسابيع على الوزارة على بودونا على البلدية، البلدية على الهندسة، الهندسة على الوزارة، تشكيل لجان. طيب ما هو أنا
0: قومك تشكيل هاللجان هاي يا رائد، قومك تشكيل
2: كل يوم لجنة، كل يوم لجنة، آخر لجنة اطلعت على البلدية قيام بتصويب وضحها. بتشتغل البلدية والهندسة بيشتغلوا غلط، بتعطي مخرجات خطأ غير قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع ومن قبل دائرة الأراضي تنفذها.
0: طيب خليك معي معي
2: وين نروح؟
0: معي المهندس محمد نعامني، هو مدير التنظيم بلدية اليرموك. صباح الخير مهندس.
2: نعم.
3: يا صباح النور، كيف؟
0: الله يحييك.
3: كيف أستاذ عامر؟ الله يحييك.
2: هلا أستاذ محمد. هلا مهندس محمد. هلا بيك، حياة الله.
3: القضية خلينا نكمل على كلام أستاذ رائد الزابي. القطعة دخلت تنظيم 2004
0: ماشي.
3: وفي شوارع تنظيمية ومصدقة على المخطط الهيكلي، تم الإفراز من متولي الوقف وزارة الشؤون والمقدسات الإسلامية بال 2012 لإفراز قطعة المسجد.
0: نعم.
3: خلال الإفراز تبين فيه خطأ زي ما قال الأستاذ رائد، إن كان بتدقيق المعاملة بالبلدية ولا بالشؤون البلدية ولا بالأراضي مش موضوعنا، خطأ وصار. نتج عنها إفراز الشارع التنظيمي بغير مسار.
2: فات بالجامعة أستاذ عامر، فات بالجامعة،
3: كلام صحيح.
0: والله هذا المغير المسار فنان، إذا فوتوا بالجامعة بده وصل الناس على السريعة.
3: قريب الأربع متر، قريب الأربع متر فايت بالمسجد.
0: ماشي، كمل مهندس.
3: الخلاصة اشتغلنا اللجان زي ما حكى الوزارة نسبت، أنا كنت في اللجان كان الأستاذ رائد متابع معنا. آخر إشي إنه نحل الإفراز ونعيد إفراز الشوارع التنظيمية بمكانها الأصيل.
0: ممتاز.
3: أخذنا قرارات كاملة، عملنا معاملة إفراز متكاملة. تمام. بعثناها وصلت للأراضي. أستاذ الأراضي لما شاف إنه القائم بالإفراز حاليا هو بلدية اليرموك وقفها.
0: ليش؟
3: كقانون حاليا هيك بلغونا، يعني المعنى إنه أنت مش صاحب ملكية، كبلدية اليرموك.
0: مين صاحب الملكية الأراضي؟
3: صاحب الملكية الأهالي.
0: الأهالي أوكي.
3: الأهالي هم اللي لازم يقوموا بمعاملة الإفراز. طبعا القطعة فيها قريب 100 شركة أو أكثر حاليا.
0: طيب
3: صعب يتجمعوا كلهم. فالخلاصة كانت أنه روحوا قضاي, روحوا عن طريق محكمة مختصة.
0: طب سؤال, الأغلبية من الشركة موجودين؟
3: لا في ناس مش موجودين.
0: قديش الموجودين بالله؟
3: موجودين ما يقارب 30-40 شخص.
0: 30... طيب 30-40 شخص. طيب افرض انه في ناس مش عارفينهم ومسافرين وبتمش يرجع, بتضل الارض على ما
3: مش معروفين
0: بده يضل وضعه القائم.
3: لا فدارة الاراضي بتقول المالك يروح يرفع قضية بما معناه بالمحكمة المختصة لعدم توفر الناس هذولا, يقوم بعملية تصحيح افراز مرة اخرى.
0: المالك اللي هم 70 شريك.
3: نعم يعني او احد المالكين يرفع فيها يكفي.
0: اعطونا الاراضي يا شباب اذا سمحتوا. طيب
3: وبعد نستنى على هذا الأساس.
4: أستاذ عامر, من 21 في قضية إفراز على القطعة نفسها, في قضية إفراز قضائية موقف أعمال البناء عليها على القطعة, صدر قرار قضائي بوقف أعمال البناء ووقف السير بالقضية إزالة الشيوع لحين قيام البلدية بتصويب وضع شوارعها, لأنه لا يمكن للخبير المساح أنه تم المعاملة وفي عندي شوارع
0: مخالفة
4: على المخطط, على المخطط الهيكل التنظيمي إشي وبدارة الأراضي إشي ثاني.
0: ما هو هاي المشكلة أستاذ رائد, هاي المشكلة المهندس بقول لك, المهندس بقول لك لما رفعناها
3: لما نقول نصوب وضع الشوارع, شارعنا مش متغير من مكانه حسب مخططنا الهيكلي. فاحنا لو بدنا نعمل تعديل تعدل شو, انت الشارع بعده موجود على مخططك الهيكلي, لكن الشارع الذي تم إفرازه إفرازه خاطئ, فأنا ما بقدر أعدل إفراز.
0: مين الأفراز بالله, مين اللي فرزه؟ معلش
3: اللي فرزه متولي الوقف,
4: وزارة الأوقاف.
0: طب تتحمل الأوقاف. مسؤولية وزارة الأوقاف وترجع تفرز
3: 100%. الواجب بما معنى فتح دعوة قضائية لتصحيح وضع الإفراز مرة أخرى, لإعادة الإفراز مرة أخرى.
0: مين بده يرفع؟ المالك,
3: أحد المالكين.
0: طب شو دخل المالك بخطأ قامت فيه الوقف؟
3: بالقوانين مثلا لما تحكم على راضي والأستاذ راضي الحامي طبعا, يعني
0: خلينا نتأكد. ممتاز. طيب
3: المواطن هو صاحب الملكية, هو الذي يوقع على معاملة الإفراز ويصادق عليها بالدرجة الأولى. بعد الإفراز لمدة قانونية معينة يرجع يطعن فيها, هاي بالوضع الطبيعي. لكن حاليا بوضع في مشكلة بيقدر يرفع دعوة قضية لأنها ملكيته العقارية, كصحف عقارية هي ملكيته مش ملكية بلدية أو أي جهة ثانية.
4: أستاذ عامر محمد, أنا مش ذنبي كمواطن, أنت وافقت البلدية والهندسة وزارة الممثل اللي هي جزء من الإدارة المحلية وزارة الإدارة المحلية.
3: أنا ما
4: هم أخطأوا, أنا أتحمل كمواطن خطأهم. أنا صادي من 21. تفضل.
3: كلامك سليم. وشفت أنت كيف إحنا عملنا معاملة الإفراز, إعادة الإفراز بمسار الشارع الأصيل ورفعناه للأراضي, وشفت كيف توقفت.
4: يا سيدي أنا مش ذنبي, الوزارة تدبر حالها, الوزارة تحل.
0: يعني الوزارة تدبرها يا مهندس, الوزارة يعني هاي وزارات عملهم تشاركية, في خطأ قامت فيه الأوقاف.
4: يعني
0: خليك مع سدرات صحيح, خليك يعني وزارة الأوقاف قامت بهذا الخطأ, وزارة الأوقاف يعني البلدية تحكي مع وزارة الدار المحلية, تحكي مع وزارة الأوقاف ويحكوا مع الأراضي. يعني ليش المواطن يروح أساس صارت ملكية المواطن؟ طب والخطأ اللي قامت فيه وزارة الأوقاف مين بده يدفع ثمنه؟
3: طبعا هيك الباطل. انا طلعت انا والاستاذ راد على وزارتنا انه نحاول ناخذ كتاب منهم للاراضي.
0: ايوه
3: قالوا يعني شوف احنا وزارتنا بما معنى احنا بنشتغل بقانون التنظيم انه هاي صلاحياتنا.
0: ماشي.
3: مديرية الاراضي ما استجابت, مديرية الاراضي بتقول لك انت ما بتلزمني, اللي بيلزمني القضايا, انا ما بدخل على صحف عقاريه اعدلها بموجب بلدية, لا انا بموجب المالك بفوت على الصحف العقارية.
0: طب واذا الوزارة قلت لهم وزارة الاوقاف اللي اخطأت هذا الخطأ؟
3: طبعا معروف.
0: طيب وشو قالوا؟
3: مش مشكلته.
0: طيب بس سؤال مهندس, بس ماشي بلاي سؤال بس فهمني مهندس. افرض الان راحوا عملوا الشارع,
3: تمام,
0: وزارة الاوقاف بتتقبل نعمل الشارع على ما هو عليه حتى رفوت 4 متر داخل المسجد الأراضي؟
3: طبعا لا. طب يعني وزارة الأوقاف مثلا كمثال يرجعوا يعيدوا الإفراز هم.
0: طب ليش؟ ما المانع أن وزارة الأوقاف تقوم بإعادة الفرز؟
3: ما بعرف, بس احنا خاطبناهم بكتب حتى الأوقاف, هم بالآخر أعطونا موافقة منهم, حصلنا موافقة من الأوقاف أنه ما عندهم مش مانع من تغيير الشوارع وإعادة إفرازها.
0: طيب
3: ما قاموا بالمعاملة هم, المفروض يقوموا هم بالمعاملة بما معناه لدى دارة الأراضي.
0: صحيح, هم لازم يقوموا بهذا,
3: هم لازم يقوموا بالمعاملة. لكن احنا ودولنا كتاب انه ما عندكم مانع شريط محافظة على مساحة قطعتكم وعلى واجهة ثانية الشارع.
0: طيب خلينا نتواصل. تفضل استاذ رائد. معك معك معك
4: استاذ عامر,
2: أنا كوزارة أوقاف إحنا ما بنحمل، أنا ما بحمل هالمسؤولية. ليش؟ أنا قدمت لك معاملة إفرازية كلها غلط. من هو اللي بيدقق المعاملة الإفرازية؟ البلدية والهندسة البلديات، مدير الشؤون البلدية. أنا بقدم لك كل شيء غلط. المفروض أنت كبلدية تدقق المعاملة إذا كانت الشوارع المثبتة على المعاملة الإفرازية الموجودة على المعاملة الإفرازية مطابقة للمخطط الهيكلي، تختمها وبمشيها. لكن انا قدمت لك معامله، انا شو ذنبي كوزاره اوقاف؟ انا مش دفاع عن وزاره الاوقاف، لكن انا محامي
0: قانونيا
2: صار لي 17 سنه محامي بلديه اربد، شايف وعارف الامور هاي. انا بقدم لك معامله افرازيه، اذا انا غلط ترجع لي اياها.
3: كلامك سليم، كلامك سليم.
0: صحيح
3: كلامك سليم، كلامك سليم. بس خطأ
2: صار. ليش الهندسه، ليش الهندسه، ليش الهندسه وافقت عليها وختمتها ووقعتها وودتها؟ ليش البلديه ختمتها ووقعتها؟
3: لكن ناتج الخطأ، ناتج الخطأ انه نزل على بيان تغيير وثبت بال 2012.
2: انا شو ذنبي كمواطن صار لي 6 سنين محروم اعمر؟
3: انا معك، انا جاهز، انا شو في بيدي اعمل، انا قاعد بعمل معك.
2: انا ما انا اسمي مهندس محمد. انا ما بحط الدعم عليك، انت عندك وقت جديد على البلديه واشتغلت والله يعطيك العافيه وما قصرت. لكن انا مسؤوليه الوزاره، وزاره الاداره المحليه.
0: صحيح.
2: انا صار لي من 26/1 هاي الكتاب صار عامر وديته للاخ على الويب
0: سايت. شوفها
2: من 26/1/21 وين تشكيل لجنه ورا لجنه، لجنه ورا لجنه. اذا حددت تقدر ليش تشكلها؟ إذا هالليجنة ما بتعطي حلول، ما أنت صلاحية أو ما قدرة من ناحية صلاحية إدارية وقانونية.
0: اللجنة برئاسة مين بالله يا أستاذ رائد؟
2: تعطي حل. اللجنة ليش شكلها؟ ليش تبرمرني؟
0: برئاسة مين اللجنة معلش؟
2: كل مرة برئاسة واحد شكل، مرة بيجينا مهندس من
3: الوزارة.
2: الأمين العام، الأمين العام معاه خبر العدوان، أشرف أبو السمن كلهم، سفيان العدوان. التفتيش كله اللي قبل سفيان كان التفتيش كمان، كنت يعني ما خليت، كل اسبوع اسبوعين بنزل على الوزاره، كل اسبوع اسبوعين هذا بودي لهون وهذا بودي لهون وهذا بودي لهون. ما فيش واحد عنده قرار جريء يعطيني شو الحل. يا عم اعطونا الحل.
0: يعني الكتاب اللي موجود معي وعليه يتوجب تصويب الوضع بالتنسيق مع دائره الاراضي والمساحه واصحاب العلاقه.
2: نعم، ما احنا اصحاب العلاقه موجودين، احنا جاهزين، ولكن العام اللي مش موجود منين اجيب؟ السوريين هذول جماعه ملاكين قديمين، وبجوز يعني قديمين من الستينات
0: ومش موجودين. طب مهندس بالله الحل عند مين؟ بس قول لي، عند وزاره الاداره المحليه،
3: هي تنسيق بالدرجه الاولى من الوزاره.
0: طب الوزاره ليش ما طب الوزاره ليش ما بتشتغل فيه؟ يعني
3: الوزاره بعد التقرير اللي انت شفته انه واجب تنسيق مع اصحاب العلاقه كافه منهم المالكين.
0: طب واصحاب العلاقه والمالكين مش شلون، شو نعمل؟
3: مش شلون، انا يخاف مثلا مديريه الاراضي، مديريه الاراضي
0: بتقول لك ماليش علاقه. طب ما الوزاره اللي غلطت، ما الوزاره غلط، الوزاره ليش ما بتحمل خطاها؟
3: شوف، اثبت الخطا بالدرجه الاولى ولو قضائيا وهيك باخذوا قرار بالنهايه. لانه شوف الخطا متعدد، يعني ان كان بالبلديه مثل معامله الافراز القديمه لما اطلعنا عليها ورقيا موفر ابعاد وارتداد للمسجد ورقيا. الخطا ناتج بالترسيم بالمصادقه بقلب خلينا نقول المسافات لاحداثيات اداره الاراضي بالتلجنة المتخصصه تنظر فيها وين الخطا عشان نحمل خطا. احنا ما بدنا نحمل خطا مين ومسؤوليه مين.
0: والله لازم نحمل الخطا، والله يا مهندس لازم نحمل الخطا وخليه يدفع. اقول لك اللي رسم شايف اللي رسوماتهم خطا، اللي رسموها المخططات خطا، لازم هم يدفعوا معامله الافراز كامله حسابهم مره ثانيه.
3: والله معك، بس واجب اثباته بطرها القانونيه.
0: يا سيدي ما هي بقول لك الاوقاف يا عم الخطا مش علي، انا بعثت ورقيا البلديه ما اشتغلوا صح، نفذوا خطا. بتروح على الاراضي، الاراضي بيقول لك بيجوا المالكين، طب المالكين مش شلون، طب شو اعمل؟
3: بدك اجراء قضائي. نعم، بدك اجراء رسمي.
0: اليوم انا ببعث له الاداره المحليه باذن الله، اليوم راح ابعثه. شكرا للمهندس محمد نعامنه، واخوي راد اليوم ببعث لك اياه للوزير ونشوف شو رد الوزير على هذا الموضوع باذن الله.
2: شكرا استاذ
0: عادل. يا اخوي هلا هلا هلا هل. يا رجل قسما بالله اغرب، يعني موضوع مثل هذا ما يحلوه يخلصوا. إدارة المحلية بشكل لجنة، الأوقاف بشكل لجنة، الأراضي بشكل لجنة، تجتمع اللجان بعدين بيعملوا لجنة عليا، ما بتطلع بحل. شو بدي بهاللجان كلها؟ أنا فاضي. حلوا له الزلمة بده يعمر، بقول لك صار لي 10 سنة محروم عمر. إذا راسمين الشارع بالإفراز، راسمين الشارع 4 متر بيجي بنص الجامع الشارع. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وإذا بتفتح ذا بقولك يا أخي أنت سلبي، أي يلا يا أبو الإيجابية حلها، خلينا نشوف شو بدي يطلع معك. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجة ضبط النفس. جلالة الملك يجدد التأكيد على مواقف الأردن من القضية الفلسطينية خلال لقائه مع رؤساء دول ووفود مشاركة. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية من عنف وتهجير وتوسيع للمستوطنات الإسرائيلية يثير شبح التطهير العرقي. الرئيس الفرنسي يدافع من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين، معتبراً أن المشهد في غزة والضفة الغربية المحتلة مخجل. روسيا تعلن قصف منشآت دفاع وطاقة ومراكز لوجستية وسفن أوكرانية، وأوكرانيا تعلن مقتل شخص في هجوم روسي على سفينة شحن في البحر الأسود.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: تسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريف.

وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم بتتابعونا، يا احلى واجمل والز ناس بالعالم. طلعنا من اغنيه يا ويلي من حبه ورجعنا لكم اليوم، واخيرا قديش اشتقت لكم وقديش اشتقت اسمع اصواتكم واشتقت افتح معكم مواضيع. اوكي يعني الواحد لما يكون مسافر بيكون الموضوع غير، بس لا جد صدقوني لكم وحشه كثير كبيره، واليوم هيك عندنا موضوع كثير لذيذ وخفيف ولطيف، فبحب اسمع كل مشاركاتكم على 0784 4 6 3 1.

فيش أجمل منكم، ما فيش أجمل من حكياتكم. وخلينا هيك مع بعض نبلش اليوم الخفيف اللطيف. اليوم شوفوا يا جماعة، دائما هيك بنسألكم عن الفرق ما بين الرجل والمرأة فيه وفي وفي، كل مرة هيك بيكون عنا قصة شكل. بس الفكرة إنه أنا دائما بستغرب إنه كل حد، يعني ما عمر قليلة تلاقوا ناس مثلا تنين عندهم نفس الرأي، دائما بتلاقوا في حدا هيك بفكر خارج الصندوق زي محمد شمس وهيثم، هدول التنين ما شاء الله، أو أبو حمدان، ثلاثة حتى نقدر نحسبهم، هدول ولا عمرهم إيش كانوا زي بعض. بس إذا بدنا نحكي عن جد ننسى كل هاي المواضيع وننسى الفترات اللي عم نعيشها. عم تلاحظوا إنه هلأ صرنا نعيش هاي هيك أيام انتقالية اللي بتيجي، بس مثلا النهار بيكون في شوية حم، بعدين فجأة بالليل جو بيقلب بشي تاني يا جماعة، يعني بنكون إحنا الصبح أمورنا تمام، بالليل بصير ثلج. هذا فصل الانفصام الجوي بسموه هاي الفترة، فكونوا جاهزين لشهر الانفصام الجوي جميعا. المهم يا جماعة، اليوم درجات الحرارة ممكن توصل ل 30 درجة مئوية بالنهار، وبالليل رح تنخفض ل 18 درجة مئوية. حكيت لكم الطقس وطمنت عليكم، خلينا اليوم نبلش بالموضوع.

طبعا يا جماعة، هيك كان سؤالنا لليوم. سؤالي لكم لليوم، شو أكتر إشي بيستفزكم بتصرفات الرجل أو بتصرفات المرأة؟ يعني الموضوع مختلف، هلا ما حنعمل مقارنات ما بين الرجل والمرأة لأنه بحس الموضوع نسبي. يعني ممكن الرجل في بعض الأوقات يكون مستفز أكتر، والفتاة والفتيات، الستات، البنات، النساء، شو ما بدكم، بكونوا احيانا مستفزين اكثر. بس انا بلاحظ احيانا في تصرفات معينه بتكون جدا مستفزه. يعني مثلا انا كثير بستفز من الناس اللي بطقوا المعلقه على الصحن. ما بعرف اذا عمره مر عليكم ناس هيك بتكونوا بتاكلوا، صوت المعلقه بيكون كثير واضح بالاكل. انتم ما بنحكيش صوت كيف بياكل، بس صوت المعلقه لحالها مستفزه. هاي مثلا من الاشياء اللي كثير بكرهها. بكره الناس مثلا، هاي عادي مثلا بكرهها، انه اغلب الشباب اللي بسوقوا ما بتفرج على كل المرايات زينا، احنا بنركز كل مكان. مثلا هم لا، بركزوا باماكن معينه. شغله كمان بكرهها، مثلا مش بكرهها، بتستفزني مثلا، بعطيكم عشان اغششكم، اوكي، بتستفزني مثلا الناس المستهترة. يعني لما يكون الشخص عنده طبع الاستهتار بكون جدا مستفز، لانه الشخص المستهتر ما بهمه لا مشاعرك، لا تفكيرك، لا انتظارك، لا قعدتك، ولا اي شيء بخصك، لانه هو اصلا اعصابه بارده. فبحس الناس البارده من الاشخاص المستفزين. لهيك سؤالي لكم لليوم، شو اكثر شيء بيستفزكم، او عاده او شخصيه معينه بتستفزكم، سواء بالرجل او بالمراه؟ بدي اسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-31. وصلتنا اول مشاركه، ما شاء الله هدول الناس اللي حافظين رقم البرنامج، هدول الناس الصح يا عمي. اوكي، أكتر إشي بحسه مستفز بالبنات يلي بيقوموا بتمكيجوا بنص الكافيه وفي مليون حدا حواليهم ولا كأنه في حدا. يعني هاي نقطة، بس أنا جعبالي أعرف مين بعتها، هاي بنت ولا شاب؟ أوكي، هاي نقطة حلوة، بس أحكي لك شغلة. أحيانا خلص الواحدة بتكسر فبتحكي أنا خلص بحط هون، وبيكون مثلا بتحاول إنها قد ما بتقدر الناس ما تشوفها، بس في بنات ما بفرق معهم. يعني هذا أحد الآراء الموجودة. أوكي، محمد صالح عم بيحكي، صباح النور. أنا بحس دائما النساء مستفزين أكتر من الرجال، لأنه النساء كتير بنقوا على كل إشي وما بعجبهم العجب وما عندهم قناعة. جماعة إحنا قلنا التنين، أنتوا بلشتوا على طول بالنساء، بتستنوا على طول أنتوا أي حد تبلشوا فيه. شوفوا، بحكم أن إحنا هلا ذكرنا موضوع القناعة، إنه مثلا النساء ما عندهم قناعة. والله أنا بحس الموضوع كمان أحيانا غالبا بيكون نسبي، لأنه الواحد مش بيكون انولد ما عنده قناعة، بس بيكون ممكن متربي بطريقة معينة، عايش بحياة معينة، مش مستوعب مثلا انه هذا النصيب اللي انقسم له. بصير بحكي لا انا بدي اكتر، بيكون عنده خيارات اكتر، فبشوف هذا الخيار غير مناسب، فبكون العناقة القناعة عنده مختلفة. فدائما بحكوا ما تراه قليلا قد يكون في ميزان الله اعظم مما تظن. ف ما تتفرج ما تشت... ما دائما ما تفرجوا على غيرك، ما تفرج على الناس اللي حواليك، خلاص الواحد يقتنع بالاشياء اللي عنده. بحس القناعه شيء مستفز سواء عند الرجل او عند المراه، لانه احيانا كمان الرجل بيكون مش قنوع بالنعمه اللي عنده. اغلب الرجال هلا بتتزوج بتحكي انا بدي ست بيت، انا بدي 1 2 3. طبعا بتعرفوا ست البيت ممكن بيكون اهتمامها للبيت اكثر من نفسها في بعض الاحيان، فببطل الرجل عنده قناعه بشريكه حياته، بصير بده يلف ويدور ويروح ويجي، وممكن يسمعها حكي شوفي هاي كيف زبطت حالها، شوفي هاي كيف رتبت، هاي كيف رتبت حالها، شوفي هاي هاي. يا جماعه انتم ممكن بتشوفوا جزء واحد من حياه الناس، ممكن هاي البني ادم اللي انت عم تحكي معها عم بتقارنها بزوجتك، عم بتقارنها بالام، وبتقارنها باللي ربت اولادك. غير متزوجه، ممكن حتى لو متزوجه في كثير ستات بكونوا منتبهين بحالهم، بس فكره المقارنه، انت اصلا تقارن زوجتك بحدا تاني لحالها فكره جدا مثيره للاشمئزاز وبشعه جدا ومو حلوة. يعني ما بحس انه ممكن واحدة توصل لمرحلة تناقش جوزها انه لو سمحت لا تقارني بواحد اتنين تلات. فبتوقع انه لو كل حدا بيركز باللي عنده وبحمد الله على اللي عنده ما بيصير كل هذا الحكي.

0: طبعا خلينا هيك نقرأ كمان مسج من المسجات يلي وصلتنا. هون عنا غادة عبد الرازق بتحكي: الرجال مستفزين جدا بورودهم، يعني أنا زوجي بكون بتخانق معه وهو قاعد عم بيعمل مشاكل وبلعب بلاي ستيشن ولا كأنه في إشي، يعني فوق ما هو الزلمة مطول باله وبسمع فيكي ورايق كمان مش عاجبك. والله الواحد احتار. هلا شوفوا، احنا هنطلع هلا فاصل صغير، وبعد الفاصل راح تكون عنا ضيفة جدا جدا مميزة. خليكم معنا على السمع دقيقتين وراجعين.
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: أشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
3: شو آخر إيش حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إيش صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
4: هلأ صار وقته.
5: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
6: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج كيفك، برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
9: مساء الخير، أهلا بكم معنا. معنا اتصال تليفوني. ألو.
10: ألو،
9: تفضلي.
10: أنا قصتي بدأت من في واحد بشوفه كل يوم ومش عارفة

0: صباح الخير جميعا، صباح النور يا أجمل وألذ هيك ناس في العالم. خلينا هيك قبل ما نحكي اليوم شوي ونكمل باقي الحلقة، أنا ما حكيت لكم إنه يا جماعة هاي الفترة خصوصا ما حد فيكم يروح على لبنان أبدا، لأنه لبنان جدا غالي. وخليني أحكي لكم هالموقف اللي صار معنا بلبنان، لأنه مش كل إشي الواحد بس بده يحكي، يعني بس شغل شغل شغل وأسئلة. هو موقف خطير. كنت أنا طالعة فعم بحكي لصاحبتي إنه أنا رح أطلع وبعديها أنتي رح تلحقيني، قالت لي ما في مشكلة لأنه كانت هي لسه مش مخلصة، خلصت أمورها ركبت بالسيارة وأنا كنت بالطريق، يعني أنا بالطريق وصلت، هي لحقتني يمكن بعد بنص ساعة. فطلعت بدون انترنت، شافت أحد الأشخاص معه موتوسيكل دراجة بالشارع، فقالت له إنه بأغلبك بتقدر بس أنت توصلني على المكان فلان الفلاني، هو بعيد من هون 10 دقايق، لأنه هي شافت قبل ما تطلع، وأنا بعطيك إكرامية بس أوصل. قالها ما في مشكلة، راحت هي مشي قدامها مشيت وراه، قبل ما يوصل بدقيقتين هو وقف على جنب، نزل من الدراجة حكى له وقف عندها على الشباك، فتحت الشباك بيقولها انه انا عشان انا رح اروح فخلص انا رح ادلك بس باقي الطريق على من عندي من التليفون. قلت له تمام، دخل تليفونه من الشباك وهي واقفة عم تتفرج، فجأة بطلع من الشنطة تبعته مسدس، كان في شنطة على خصره. وين بحط المسدس؟ عندها جوا السيارة. طبعا أكيد أي حدا في مكانها بالعالم رح يموت خوف ورح ينصدم ورح يشوف إنه إيش أنا أعمل، إيش أتصرف، إيش أسوي. بقولها أعطيني المصاري اللي معك. لحظها السيء إنه المصاري اللي معها كانوا معي والجوازات معي، يعني أنا ما أخذ الشنطة تبعتها أصلا بالغلط. وهي بتحكي له والله ما معي إشي، عن جد ما معي إشي. يمكن قعدوا 10 دقايق وهو بيهدد فيها وهي ميت خوف. طبعا موقف أبدا مو سهل، أنا ما عم بضحك لأنه موقف سهل، بس أنا أضحك إنه كيف هي تصرفت بعديها. فجأة بالحظ بتمر سيارة فيها شباب بالضبط من جنب السيارة، بينزلوا ويساعدوها بالموقف، هي بتصرخ يعني بحلوا الموقف وبنحل، والشاب هداك بيخاف وبيهرب. بترجع هي بتحكي صار معي 1 2 3. الفكرة من هاي القصة يا جماعة اللي أنا عم بحكي لكم إياها هلأ، إنه خصوصا بالسفر الواحد بس يسافر بيكون مفكر إنه أنا بقدر أتعامل مع هدول الناس، هدول الناس زي هيك هدول. أنا بصراحة أول إشي بحكي شكرا كتير للأمان اللي إحنا عايشينه بالأردن، عن جد أول ما وصلت أول إشي كنت مبسوطة عليه إنه الحمد لله على كمية الأمان والراحة، وإنه الواحد شو ما عمل وشو ما سوى وين ما كان بيكون دائما في أمان، بيكون دائما في فزع، بيكون دائما في ناس. يعني هاي المواقف ما بذكر إنها صارت بحياتي هون وما بذكر إنها صارت مع غيري، ممكن بتصير بالعالم. وتاني شغلة بدي أنصحها إنه لما تسافري خصوصا لما تكوني أنت بنت، ركزي إنه مش أي ناس نقدر نحكي معها، مش أي مكان بنقدر نروح عليه، مش أي عالم، مش أي وقت إحنا بنقدر نطلع فيه. فديروا بالكم على حالكم يا بنات، ويعني الحمد لله الله سترها مثلا ما صاحبتي، بس الواحد ممكن ما بعرف إيش ممكن يصير معك أو معك، فدير بالكم. هاي قصة على جنب، بس ما إنه خلصنا القصة خلينا هيك مع بعض نسمع الفوكس بوب اللي عملته زميلتي جود الكردي ونشوف أجوبة الناس يلي بالشارع.
1: هات او جيب معك او اشي. اكثر جملة استفزني عشان بيها دفع.
2: شو اطبخ لك اليوم؟
3: بس اتأخر بالشغل بتحكي ليش تأخرت؟ يعني واحد ليش تأخر؟ غير بالشغل بصير عنده ظرف. بس
2: وين انت؟
3: وين كنت؟
2: كلهم كويسين، ما بتضايق من اشي، يعني وجه لي حدا بكون مرتاح.
4: كل الافعال
5: كلها؟
4: ها والله، يعني ما بعرف، الكيد والبلع تبعي
2: ما ليش دخل او بعرفش، هذا اكثر اشي. يعني لو ما تحكيها احسن.
5: تعمل طول نهارك؟
6: ما بيرد علي، ما بيرد، بعمل زي ما هو بده.
7: انت ما عملتي اشي او انت شو بتعملي؟
5: طبخ امي اسكى.
0: هلا نبلش من الاخر الاول، انا اكيد ما حفظت كل اجوبتهم، بس طبيخ امي اسكى كلمة مستفزة صراحة. ما اختلفنا انه دائما طبيخ الامهات اسكى، وانا متاكده انه لو تزوجت اكيد حيكون طبيخ امي اسكى وطبيخ امه اكيد اسكى، لانه هم عندهم يعني من زمان. بس ليش بتقولك تحكي لها طبيخ امي اسكى؟ بعدين معكم يا جماعه، خلينا نسال اتصال ونقول صباح الخير.
8: صباح الورد،
0: سعد صباحك، كيفك؟
8: مشتاقك انت، اللي كيفك؟
0: الحمد لله بخير، شو الاخبار؟
8: والله شكله مصاري عفق معاك طالعة سافر.
0: الحمد لله. لا لا لا، كله بالدين، كله بالدين.
8: كله بالدين.
0: كيفك، شو أخبارك، كيف أمورك؟
8: تمام الحمد لله رب العالمين، فضل من الله.
0: يعني أنا بحس ما في شيء بيستفزك أنت خصوصا، بس احكي لي شو بيستفزك.

0: أنا لا بستفزني شغلة واحدة. إنه تكون مثلا كيف بدي أحكي لك مثلا على سبيل المثال إنه أنا معجب بواحدة برزة مثلا
1: على سبيل المثال القصة هاي اللي بنعرفها كلياتنا. أوكي أوكي
0: بعد مثلا بتكون لابسة لبسة حلوة وبتغزل فيها يعني
1: أوكي
0: إنه لبستك حلوة وأبصرت بس بتعمل لي حركة واحدة بأصبحها إنه هيك يعني إنه شكرا بأصبحها يعني فهمت علي كيف إنه كل الطريقة خلاص
1: أنت بتغزل فيها بالشارع؟
0: يا الله شو بتستفزني هاي.
1: طب هاي اللي بتغزل فيها أنت بالشارع بتحكي لك كمل طريقك ولا كيف؟
0: لا لا مش بالشارع بتكون معي بالسيارة.
1: أوكي أوكي يعني ممكن خجل يا الله يعني أنت حاول
0: بلكي لا خجلانة. مش خجل لا مش خجل لا مش خجل لا
1: طب
0: مش
1: أعطيك خجل. حل عشان البطل الموضوع يستفزك. اوكي المره الجايه بتجيب معك هديه بتحكي لها جبت لك هاي الهديه لانك كنت طالعه حلوه واتيها ما حتعمل حركه بايدها تحكي لك شكرا ويسلم ايديك
0: والله جبت لها احلى هديه تمام
1: ايوه
0: وبالاخير كل ما بحكي لها شغله بتعمل لي هيك بتكون ماسكه التليفون بايدها وبتعمل لي هيك يعني كمل طريقك كمل طريقك
1: الله يديم المحبه يا رب الغزل الله يحرمنا منه سعد صباحك يا جماعة شوفوا بحس مش كل الناس بيعرفوا يعبروا يعني في ناس جد هيك يردهم على الحكي الحلو مثلا خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير
2: صباح الأسد
1: يسعد صباحك
2: نورت نورت
1: حبيبه قلبي يسعد صباحك وصباح اهل اربد الجميلين والعزيزين شو اخبارك كيف امورك
2: انا مشتاق لك كيف حالك انت
1: حبيبه قلبي يا امونه طيب خلينا نسالك سؤالنا لليوم شو اكثر إشي بتحسيه بيستفزك ومين بتشوفه مستفز اكثر الرجال ولا النساء
2: مستفزت صراحه الرجال بصراحه
1: الرجال ليش
2: مثلا ما اسال حدا من داري هذا بكره من داري ما بعرف بكون عارف كل شيء
1: ما هو بيحكولك كلمه ما بعرف بتريح يا ايمان يعني انا امي كل ما تحكي لي بتعرف تطبخي بقولها بعرف
2: بكون عارف كل شيء
1: وكل شيء بكون بيعرف صح طب انت دائما بتعرفي كل شيء دائما بتحكي لهم بعرف ولا احيانا لما تكوني ما بدك تشتغلي بتحكي ما بعرف
2: لما يكون الجواب بسيط بجاوب لما يكون ما بعرف تطلع أحسن حدا ثاني
1: يا عيني حبيبة قلبي يا أمونة يسعد صباحك ويا أهلا وسهلا فيكي هي كلمة ما بعرف مش مستفز أنا بحسها بتريح زمان كنت أحكي كل شيء أنا بعرف أنا بعرف أنا بعرف هلا ولا إشي بعرف ففعلا تكونوا هيك بناخذ كمان اتصال بنقول صباح النور
3: صباح الورد
1: يسعد صباحك كيفك
3: الحمد لله على السلامة
1: الله يسلمك يا رب كيف أمورك
3: تمام الحمد لله
1: والله لسه لساني عم بتعود على اللهجة يعني فاهم كيف بتعرف الواحد بس يغيب بقى بتغير لسانه ولا لا
3: نعم بتغير حتى كل شيء فيه
1: بدلش يعني انا صلي ساعة عم بحاول احكي صباح الخير بدل بونجور مش ضابطة معي يعني هينا
3: اعطيها بونجور واحنا قابلين
1: بونجور
3: بونجوراتك
1: طيب خليني اسألك اليوم هيك سؤالنا سمعته ولا لا
3: لا والله ما سمعت لاني كنت
1: اوكي شو اكثر شيء بيستفزك بالشخص اللي قبالك سواء كان رجل او مراه او تصرف بتحسه انت جدا مستفز مثلا
3: شوف لي. انا ما في غير معه تستفزني في شغله واحده انه تفهمني بالليل اخرت تقول لي حاب تتغدى بكره انا بتضايق من سيره الاكل
1: عن جد
3: انا بس تقول لي هيك بتقول لي انا عارف انه هذا بيستفزك فانا بس بستفز انا بحبش سيره الاكل انا ما بحبش حتى يقول لي تعال عازمك شايفه يقول لي عازمك بالضايق بحبش الاكل
1: بمره وطبعا بتسالك شو حاب تاكل بكره وبتسوي بكره الاشي اللي اولادك بيحبوه مش اللي انت بتحبه بس تسالها ليش بتقول لك عشان اولادك بيحبوه هاي ما بيحبوا هاي الطبخه صح
3: هذا شيء اكيد
1: الحمد لله هيك احنا كل العالم الاردني عايش بنفس الطريقه يا ابو عون الله يكون بعونك ويسعد صباحك يا ام عون هو احنا بنسأل بدافع انه بنحب نستشير بس مش نرد يعني احنا بنستشير ما بنرد هلا انا عامله ربطه هلا ليش انا بلعب بشعري حواري عشان افهمك ليش هلا الواحد بس يربط شعره بصير ايش لازم يحرك شعره مش بايده هلا انتم شعركم قصير بضلكم تعملوا هيك بغرتكم احنا غير استاذ مختلف موضوعنا خلينا مع بعض نقرا كمان
4: المسجد وفي جمله مستشير. كمان
1: ايوه يا ساتر
4: لسه هاي ادهى وامر ادهى وامر بتصحيني من النوم بتقولي انت نايم
5: صباح الخير يا لين معك الخال ابو بشار انا ما بدي احكي لان انت عارف انا اذا حكيت ايش بصير فيي بديش اشارك المره هاي في البرنامج معك
1: لا يا ابو بشار انت بالعكس رايك مختلف عشان هيك بتتعرض للهجوم بس رأيك دائما صحيح وأنا معك. فلو سمحت يا أبو بشار بنطلب منك إنك تتصل علينا الآن تحكينا رأيك في الموضوع وأشوف مين اللي بده يحكي لك. لا ها هيني أنا موجودة معك، أي حد بيحكي أبو بشار حكى بحكي له إلا أبو بشار. وبالنسبة للي عن جد بصحيك بقول لك أنت نايم أو مثلا بدك تروح الحمام مثلا ليه، يعني في أسئلة بسرعة بتحسوها غريبة وما إلها داعي أبدا، فهمتوا كيف؟ أو النص الأكل اللي أنت بتكون بتاكل مثلا زيك ما شبعت، والله ما شبعت زي كده بحكي لك يلا قوم، ما بحس هاي بس بتصير معي من كتر ما بحب بطني. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح النور.
6: الحمد لله على السلامة يا لين.
1: الله يسلمك يا رب حبيبة قلبي،
6: نورت الأردن والله،
1: بنورك
6: غالي على قلبنا،
1: بنورك يا حبيبتي، بنورك حبيبة قلبي.
6: إذا سامعيتنا رب يا ربي يا رندي شافيك وتقومي بالسلامة يا رب
1: إن شاء الله،
6: لأنه غالي علينا كمان رندي.
1: آه طبعاً
6: امبارح فقدتها امبارح، يعني امبارح الحلقة ما كانت موجودة
1: يا حبيبتي،
6: كان كله أغاني امبارح مش مداومة لا أنت ولا هي.
1: آه كانت تعبانة فعلاً، كانت رندا تعبانة وإن شاء الله هيك بتصير أحسن أمورها، وهيني معاكم إن شاء الله لحد ما رندا إيش
6: الحمد لله على سلامة صحبيتك اللي كان واحد بده يعني آذيها.
1: سمعتي القصة؟ والله ما القصة بتخوف.
6: آه والله بتخوف، يعني واحد يهدد الفرد بده والله مليح ما فرطت البنت.
1: آه يا حرام هي وجهها، لا يعني لهلا ما تخطط الموضوع، بس
6: راحت فيها يعني واحد يهدد الفرد عند السيارة بدها العايشة.
1: صح صح
6: صح منها اللي الله صبرها والله.
1: آه لا لا الموضوع مش سهل وبيخوف، والحمد لله سامعيتها
6: الحمد لله على سلامتها والحمد لله على سلامتك، كبير وبارك ودائما انتبهوا.
1: لا هي راح تتعالج هلا عند الدكتور. سعد صباحك. بحب أمونة، بحب زينب، إنه يا جماعة هي بتنهي الاتصال يعني خلص بتخلص يلا يعطيكم العافية وديروا بالكم، صار عندها خبرة في الموضوع. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح النور.
7: صباح الفل،
1: بونجور.
7: بونجورين، كيفك؟
1: كيفك؟ شو الأخبار يا محمد؟
7: تمام الحمد لله.
1: سمعت شو حكيت عنك بأول حلقة ولا ما كنت فاتح الراديو؟
7: لا والله ما كنت فاتح الراديو. ليه؟
1: حكيت محمد شمس هو اللي دائما عنده آراء مختلفة عن الكل ودائما هيك جوابه قوي بيكون. اه والله
7: كبرتي كراسي.
1: اه طبعا، فاليوم ما بنستنى جوابك استاذ.
7: اسمعي، قبل يومين فتحت على الفيسبوك وقصين انتو المقطع وكنا نحكي عن موضوع عشان كان معك 100,000 انه رجع ذهبات المرة.
1: صحيح.
7: كيف انبسطت عليها؟
1: ولا دائما صوتك مهم عندنا استاذ.
7: والله اذا كنت انتي بتضحك وهيك يعني انه مبسوطة بالكلام.
1: الله يسعدك،
7: الله يسلمك. لا بس والله ما سمعت، وأنا بالعكس هذا بتشرف في هذا الموضوع إنك أنت بتعرف إنه أنا شخص مختلف ممكن عن الناس.
1: والله يا محمد ما في منك. طب خلينا نسألك هيك سؤالنا لليوم.
7: شوف صلى النبي، هسه المستفز ما في فرق بين الذكر والأنثى، المستفز مستفز. ممكن عندك هسه بتلاقي طفل صغير وبيستفزك.
1: صح.
7: هسه أنا اللي بيستفزني بحياتي مثلا اللي بكون الشخص اللي قبالي يعني هو بوكل بكون بطيء جدا او حركته بالشغل بطيئه. فهمتي كيف؟
1: تحب تكره النايت.
7: اسمعي، بموت من النايت، بحرق دمي. واللي استوعبه قبل فتره يمكن انت فتحت هذا الموضوع. فاللي ما بيستوعب بتكوني تحكي ما تحكي معه كمان ولا بيستقبل الرسل، هذا كمان بيستفزك لانه
1: صح.
7: انت
1: ما عنده سرعه بديهه،
7: بتتعب بتتعب انت بتحكي على الفاضي
1: على الفاضي. صح.
7: بس في ناس كثير حطت اللوم على المرأة. لا لا لا، الاستفزاز بالذات ما في فرق بين الذكر والأنثى. برجع أحكي لك، ممكن طفل صغير. صح. ممكن طفل صغير يستفزك.
1: مليون بالمية يا محمد. محمد يسعد صباحك. شكرا لك، اهلا وسهلا. يعني محمد حكى نقطة كتير حلوة، حكى انه الاستفزاز ما بيعتمد على شخص واحد، ممكن يعتمد على اكتر من شغلة. وفكرة كمان اللي حكاها الناس اللي ما بتفهم بنقدر نحكي، ولا انت بتكون تشرحي لها على الفاضي، عن جد هدول المستفزين لانه قد ما حكيته بتحسوا انه على الفاضي. فالله يبعدهم عنا هدول الاشخاص ويخليكم ايش ممتازين، اموركم تمام.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
9: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
10: الآن بلا عصر الهشم اللعب.
11: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
12: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
13: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
12: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
14: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، لا الألعاب بدون تعليق، لا الأفلام بدون تقطيع، لا الدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
15: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
16: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
17: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
9: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: صباح الخير يا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا، اكيد مكملين معكم. واليوم عنا ضيفه جدا مميزه، رح تكون معنا الضيفه ثناء الخصاونه، الرئيسه التنفيذيه لجمعيه نادي صاحبات الاعمال والمهن. يسعد صباحك.
1: صباح النور، صباح الورد.
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا،
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
1: كله تمام الحمد لله.
0: الجو برد كانه اليوم، او احنا هون
1: لا القاعه برد كثير عندكم الاستديو كثير برد.
0: شوفي كل حدا بيحكي زي هيك، بس بعد ما يبلش الحكي بتحسي انه لحالك بلشتي امورك تمشي.
1: صحيح صحيح.
0: طب هلا احنا دائما هيك بنسمع عن جمعيات معينه، ولكن خصوصا جمعيه صاحبات الاعمال والمهن، بدي اياكي تحكي لي ما دور هذه الجمعيه وبماذا تختلف خصوصا.
1: اوكي، بدايه شكرا على الاستضافه.
0: يا اهلا وسهلا.
1: وكثير مبسوطه انه كمان من فريق العمل قد ايه في عندكم هذا التناغم اللطيف والصبايا زي ما بنقول الطاقه الايجابيه لما فتت على الاذاعه. جمعيه نادي صاحبات الاعمال والمهن اللي بيميزها هي جمعيه قديمه ولكنها دائما حديثه باعمالها وادائها وطريقه شغلنا مع السيدات ومع المجتمع المحلي. هي جمعيه معنيه بالتمكين الاقتصادي للمراه وكيف نعزز دور المراه في النشاط الاقتصادي، سواء من خلال دعمها مهنيا هي كفرد وتاهيلها ورفع قدراتها وامكاناتها ومساعدتها بالوصول، او حتى المشاريع الصغيره متناهيه الصغر كيف انها تتطور وانها تكبر وتنمو ويكون لها برضه في دور بالنشاط الاقتصادي.
0: يعني انت الان خبرتيني انه الموضوع اقتصادي، بدعم المراه مشاريعها، وحتى لو كان مشروع صغير اصلا هي مبلشه فيه بتكبر المشروع. ولكن كيف بتكون طريقه الدعم المراه لمشاريعها بالضبط؟
1: احنا عندنا كثير بدي اقول انشطه. احنا دائما بنفكر ايش الاحتياج الواقع على واقع الحال على واقع الارض، وهذا اللي بيميزنا. بجرب اكرر انه بندرس واقع الحال، بنطلع على كيف نقدر انه ندعمها ضمن الامكانيات المتاحه. ضمن المنطقه الجغرافيه، ضمن المحيط تبعها، ومن هناك بننطلق. حاعطيك على سبيل المثال، يعني احنا كان لنا دور مثلا بالمهرجان العالمي للطعام، الاردن العالمي للطعام. صحيح. احنا اخذنا كل المساحه تبعت السوق المحلي ودعمناهم للسيدات والشباب. صراحه احنا ما امنا اي حدا من المعادله. اخذنا 40 محل من كافة محافظات المملكة، روينا فيه قصة الطعام الأردني. قدرنا نوصلهم، احنا اخذنا التفاصيل، يعني هن فاتوا بس حطوا البضاعة تبعتهم. اللي احنا زودناهم برضو بدعم للتغليف تبع هاي البضاعة. امنا لهم مواصلات من وإلى المهرجان، امنا لهم العفو منك يعني التفاصيل الصغيرة، حتى الصابون اللي بدهم يغسلوا إيديهم خلال النهار،
0: يعني ولا شيء بيفكروا فيه بالبلاد غير انهم هم يبيعوا البضاعة الموجودة.
1: تعالوا معهم، بدنا اياكم تستفيدوا انكم تنموا. محلات تانية مثلا احنا بنعمل شيء عندنا اسمه تريبل اي، اللي هو كيف انهم يحصلوا على معلومه جديده، كيف يقدروا يطبقوها من خلال عدد من الادوات، وبالتالي انهم يقدروا ينمو بنسميها بالمهنيه تبعتهم وطريقه عملهم. هذا برنامج بنسويه كل شهر، وكل مرة بيكون الموضوع متنوع ومختلف وإله علاقة بالاحتياجات السوقية اللي اليوم موجودة. يعني لليوم أذكر إنه إحنا كجمعية وقت جانحة كورونا إحنا ما كان عندنا ولا إشي على عبر الإلكتروني أو أونلاين أو على المنصات الإلكترونية. إحنا 31/3 كنا طالعين لايف. وعنا عم نحكي على موضوع وقتها كان من الأرق تبعنا الموضوع الضمان الاجتماعي،
0: يعني حتى بوقت كورونا كنتوا ما شاء الله شغالين
1: وبتحاولين وعم نشتغل بالموضوع. أي نعم. وطبعا عندنا برامج كتير تانية بقدر يعني قد يطول الشرح فيها.
0: لا عادي احكينا، أنا اليوم حاب أسمع كل إشي عندك. يعني
1: في جزئتين دائما بحب أحكيهم لأنه هن بغطوا المعادلة لجزئيات المشاريع. عندنا برنامج اسمه تفردي. تفردي وصلنا لفوق 2800 سيدة وشاب صبية بكل المحافظات. تفردي هو عبارة عن مشروع تطوير خطة عمل. وصدقا السيدات والشباب، في منهم اللي سجلوا المشروع تبعهم فانتقل من مشروع غير رسمي لمشروع رسمي،
0: يعني تم تسجيل
1: رسمي صار. ناس ساعدناهم بنسميه بالهوية البصرية لهم للمشروع، لأنه اليوم أنت بتبيعي، إحنا زي ما بقولوا العين بتاكل أكثر من التم.
0: مليون بالمئة.
1: فإذا أنا ما شفت التغليف أو طريقة العرض بطريقة سليمة،
0: يعني أنت بتطلع على كل المشاريع الموجودة.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: فهي الجزئية الأولى. الجزئية الثانية اليوم إذا إحنا ما وصلنا المشاريع العالمية وما بلشنا نغير بطريقة تفكيرنا إنه أنا اليوم ما بدي أقتصر فقط على الجيران اللي حوالي أبيع لهم كمشروع منزلي، نكبر بطريقة فكرنا. فعنا وحدة للتصدير، هاي للمشاريع اللي أكثر استدامة، بنسميهم مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.
0: يعني في مشاريع مستقبلية لخارج الأردن
1: ونطلعهم على exhibitions أو نسميهم معارض دولية، والحمد لله تحقق منها نجاحات وصاروا يصدروا
0: الحمد لله. يعني فكرة إنك اولا الاطلاع على موضوع المشاريع مش إشي سهل، خصوصا الاعداد الكبير انت عم تحكي لي اياها. ففكره انت عم تطلعي برغم كل الظروف ممكن الصعبه والتركيز الزايد في الموضوع، هذا إشي جميل. لانه انا بشوف اي شخص صاحب مشروع او صاحب شركه طول ما هو دائما موجود مع الناس اللي حواليه فهذا السبب الاول للنجاح.
1: صحيح.
0: ثاني فكره انه انت قلت لي مخططات مش بس بالاردن لكن رح تصير قدام ان شاء الله خارج الاردن، ولكن انا كان في سؤالك خطر على بالي في اثناء اطلاعك على بعض المشاريع الموجوده، شو في هيك مشاريع هيك اخذت بالك سرقت قلبك حسيتيها مختلفة حسيتيها إلها نجاحات وفعلا كانت توقعاتك بمحلها من البداية؟
1: والله في كتير صراحة. أوكي. يعني ما بدي أكون عم بظلم
0: مش
1: حدا
0: يعني.
1: مش عشان إشي لأنه ما بدي أكون عم بظلم حدا عن حدا.
0: أوكي.
1: لكن اليوم إحنا بنعتمد على شغلتين مهمين بالجمعية، الابتكار. اليوم إذا كان في ابتكار له علاقة بطريقة تفكيرنا، إنه اليوم أنا بداية بحل مشكلة محلية للمجتمع المحلي اللي حوالي، فأنت أوردي حققت هون الابتكار. جزئية تانية إنه أنا كمان أكون أني أوظف التكنولوجيا في عملي وإذا دخلته. صح. يعني كنا هذيك المرة في يعني مع مسابقة موجودة مع أحد المؤسسات، واحدة بتعمل المشروم الفطر.
0: أوكي.
1: ومدخل فيه الذكاء الاصطناعي، واليوم عم نشوف البضاعة تبعتها على الرف بالمحلات.
0: فطر جواته ذكاء كيف يعني؟
1: مش يعني بتستخدم الذكاء الاصطناعي.
0: أوكي.
1: لتقليل الكلف اللي موجودة على المشروع.
0: حلو.
1: فشي لطيف جدا، عرفت علي؟ فأنت اليوم مش فقط المنتج النهائي اللي عم نحكي عنه.
0: صح.
1: هي آلية العمل للوصول لهي المنتجات
0: ومواكبة التطور اللي عم بيصير هلا،
1: التطورات وإلى آخره. بس أقول لك شغلة، أنا اليوم كتير بحب كمان إنه نكون إحنا موجودين بالقطاعات الغير تقليدية. يعني اليوم لما بنشوف شركة اتأسست يعني قدروا يعملوا بنسميهم بيفت، يعني حولوا المشروع تبعهم لما صار عندهم تحديات وقدروا يوصلوا لأسواق جديدة، هذا بحد ذاته. صح. بيساعدنا. وحاطيك على سبيل المثال انه نكون احنا اليوم بالصناعات، يكون في عنا اشياء لها علاقه بالعلوم المتطوره. هذا المشاريع عم نشوفها وعم نلمسها على ارض الواقع وعم نشوف نجاحاتها وتطورها. وقد يستحضرني عد اسمين على سبيل المثال، في شركه تحولت من مركز للأطفال لألعاب الأطفال.
0: أوكي.
1: بعد جنحة كورونا بتعرف يسكروا مكانش عندهم، حولوا لمشغل، هذا المشغل بلشوا ينتجوا يعملوا الأكتيفيتيز أو الأون الفعاليات الترفيهية للعائلة ضمن المولات والمناطق التجمعات.
0: أوكي.
1: فهن بالنجارة والحدادة وإلى آخره كله بمشغل واحد تطور.
0: جميل.
1: واليوم عندهم تواجد في دول عربية أخرى. أوه. هذا بالنسبة لنا نجاح أردني مفتخر فيه صراحة.
0: طبعاً.
1: بتلاقي كتير من المشاريع موجودة عندنا ابتكار. مثلا السيدة اللي اليوم عندها مصنع صار بمصر اللي بنتجوا بنسميهم الروب تبع الطبي، نسيت اسمه.
0: أوكي.
1: إيش بالعربي.
0: أوكي.
1: بس الأدوات الطبية اللي بتساعد الدكتور داخل المستشفى، وكل هذا إلهم تطورات. فاليوم إحنا عم نحكي على مشاريع غير تقليدية وبنفس الوقت في عندك ابتكار موجود ضمن المجتمع المحلي.
0: صحيح. ولكن أنت ممكن حكيتي يعني قصتين نجاح من بين ملايين قصص النجاح اللي أكيد صارت بهاي الجمعية، ولكن أنا بشوف في بعض الناس بتستخف بقصة نجاح أو بتستخف مثلا بمشروع حدا، فهو بيكون داخل بنفسية حلوة بفكرة حلوة وفجأة مثلا بينزل بيغير رأيه بصير يحكي أنا ما بدي أعمل.
1: صحيح.
0: عمره مرق عليك هيك حالة مثلا؟
1: أكيد. اسمعي.
0: أوكي. وكيف تتصرفي بهاي الحالات خصوصا؟
1: هون بيجي دور الإرشاد والتوجيه. يعني أنا دائما بقول إحنا اليوم أهم شيء البني آدم إنه يكون مؤمن إنه هو عم بيقدم شيء لمجتمعه.
0: صح.
1: و وأكيد رحلة ريادة الأعمال ورحلة المشاريع هو مو شيء سهل، لأنه فيها نوعاً من الوحدة بالعمل. صح. زي ما قلتي، لأنه ممكن يكون الظروف صعبة، هو فاتح يعني زي ما تقولي بطعمي أكتر من بيت، عنده موظفين هن أو عندها موظفات مسؤولين عنهم. صح. فهذا الحكي مش سهل. وأذكر فيما أذكر جمان اللي هن بيسكلي رشا عيد من السيدات اللي كتير بحبهم. ليه؟ لأنه اشتغلت على موضوع منتجات البحر الميت.
0: أوكي.
1: وصدقا هي بلشت تحت ببيتها بغرفة صغيرة، بلشت هذا المشروع. اليوم عندها موظفات أظن أعتقد فوق 25 موظفة، ومنتجاتها موجودة بدول أجنبية، تنقل صورة الأردن بهاي الطريقة. صح. فالتحدي كتير كبير، ويس كتير ممكن الناس زي ما يقولوا يهبطوا من معنوياتك ويقولوا لك لا ورح تفشل وما حتفشل وإلى آخره. دور الإرشاد بيجي، دور جمعيات مثل جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن بيساعد، لأنه إحنا عندنا كتير دائما التشبيك، دائما إحنا مؤمنين بالمشاريع اللي إحنا عم نشوفها، بنحاول نوجههم على الطريق الصحيح وين ممكن ينتقلوا ويمشوا فيها. وبالنهاية الواحد يكون واقعي مع حاله.
0: صح.
1: يعني حلو كتير يكون في عندك نقول مجموعة نتشابه بالأفكار وكله عم بيساعد بعضي البعض. فاليوم الدعم المرأة للمرأة والجمعية للسيدات والمشاريع المحلية شيء أساسي بنسميه من الفاليو سيستم تبعنا.
0: أوكي.
1: فبساعد دائما في هذا الموضوع.
0: يعني أنا بحبت فكرة أنه الإرشاد اللي إحنا حكيناه كيف ممكن فعلا يخلي الشخص أصلا شو ما كان مشروعه قادر أنه هو يوصل فكرته.
1: صحيح.
0: وممكن بحس التنمر ممكن أي حد يتعرض له، خصوصا إحنا ما بنحكيها فقط عن سيدات، في سيدات وفي رجال في محافظات حتى، هذا الشيء يختلف والفكر يختلف من منطقة إلى منطقة أخرى.
1: صحيح. صحيح.
0: يعني بحس ممكن في عمان بحكم إحنا كثير بنسمع انتقادات، كثير بنسمع تنمر، فممكن في استيعاب كبير لهاي الطاقة السلبية.
1: أه.
0: بس غالبنا يعني خصوصا في جهة المحافظات مو متعودين يسمعوا كلام.
1: صحيح.
0: زي ما مثلا عن جد زي أهل عمان بيسمعوا، فبكون تقبلهم فكرة المشاعر السلبية مختلفة.
1: صحيح.
0: بس أنا حبيت أسألك هلأ بما يخص المحافظات وعمان، طبعا هذا إشي مختلف، وبما يخص كمان حكينا على إرشاد، ولكن بدي أحكي شوي عن التوجيه. يعني أنا عندي مشروع، كيف مثلا خلص بدي أبلش بهذا المشروع، يعني أنا بدي أنطلق فيه، لأنه هي فكرة موجودة في بالي وبلشت، ولكن كيف بصير الموضوع، كيف بدي أتوجه للسوق مثلا؟
1: هون بيجي مثل التدريبات، مثل مشروع تفردي اللي هو مشروع تطوير خطة، تطوير مشروع، خطة مشروع.
0: أوكي.
1: واللي بنمشي معها بالخطوات.
0: أوكي.
1: وحتى احنا السيشنز تبعتنا او الجلسات بتساعدهم عن جد بنهاية التدريب الاربع ايام يخرجوا بخطة عمل متكاملة، عارفين وين بدهم. احنا اشتغلنا مع سيد بسم بالعقبة، بعد 15 سنة من العمل اكتشفت لما اشتغلت معنا هذا التدريب انه يا جماعة انا كنت عم بخسر قاعدة.
0: أوف.
1: انا ما كنت عارفه، عرفتي؟
0: أوكي.
1: فكتير ضروري انه نقدر نوازن ما بين الشغف والرغبه في انشاء المشروع، ما بين اليه وضعه بطريقه متكامله على الورق، وانه ننتقل للمرحله الثانيه. واذا بتسمحي لي بدي ارجع على موضوع اللي بيحبطوا المعلويات ومين الاشخاص اللي هذا. اليوم كل شخص فينا هو بطل في رحلته.
0: صحيح.
1: وأي سيدة بتقرر أنها تدخل في هاي المشاريع، هي رحلة مو سهلة وتحتاج من الصبر والعزيمة كتير. صحيح. منهم جهد، ولكن أهم شيء أنه نكون إحنا عارفين إيش الهدف تبعنا من إنشاء هذا المشروع، وفي عنا منصة طريقي بنعرض فيها قصص نجاح. والسبب فيها أنه عم نحاول نشجع كتير السيدات أنهم يشوفوا من مجتمعاتهم المحلية واحدة بتشبهها من نفس المحافظة.
0: صح.
1: أو من نفس المنطقة، تشوف كيف هي قدرت أنها تنجح، لأنه هذا التشابه والتناغم بيناتنا بيساعدنا. يعني منصة طريقي السيدات برجع بخرجوا، والرجال اكشلي بخرجوا من هاي المنصة، هي عبارة عن ساعتين فعالية بنعرض فيها قصص نجاح لخمس سيدات بعشر دقائق لكل واحدة، من كافة الخلفيات الثقافية التعليمية الاقتصادية. يعني اجت عندنا الملازم الأول اللي عرضت قصة نجاحها وكيف قدرت انها تترفع وتحصل على شهادات متميزة.
0: ما شاء الله.
1: صبية من المفرق موظفة بقطاع الاتصالات هلأ بالكويت بتشرفنا، بس قالت كيف هي قدرت ضلت توصل لحد ما قدرت تاخذ على هاي الفرصة. فاليوم احنا بهمنا انه نعزز فكرة القدوة في المجتمع.
0: صح.
1: صح. احنا الأردن مش بخيل بالرأس المال البشري، وعندنا نسبة التعليم للسيدات من أعلى النسب في العالم العربي والعالمي، فهذا عبارة عن بنسميه موجودات أساسية ثابتة
0: لازم
1: نحافظ عليها ونعززها.
0: صح. مليون بالمية. يحكي لك أول شيء صوتك ما شاء الله لحاله بيخلي الواحد اللي ما عنده مشروع جبال يفتح مشروع.
1: شكرا. دائما بقولوا لي صوتي إذاعي لازم أكون بالإذاعة.
0: يعني أنا قد ما هيك ارتحت خلاص بدي أحط إيدي على خدي وهيك أظني مركزة.
1: يسعدك يا رب. شكرا.
0: هاي أول شغلة. ثاني شغلة بحكم إن إحنا حكيتي عن موضوع إنه ساعتين فكرة تخيل صحيح؟
1: طريقي.
0: طريقي. أنا خلص.
1: هاي شكلي حاملك مشروع تخيل.
0: طريقي هي عبارة عن ساعتين بتدي فيها قصص نجاح السيدات. أنا بحس فعلا لو هلا نوظف السوشيال ميديا بعرض قصص فعلا النجاح والمؤثرين الحقيقيين بالمجتمع، مش الناس اللي عندها كتير فولوورز على الفاضي.
1: صحيح.
0: الناس اللي لازم الناس تكون موجودة عندها لأنها عم تعرض فكرة جميلة أو عم تعرض منتج جميل. شكرا لك.
1: تسلمي.
0: شكرا لوجودك معنا لليوم استاذة ثناء، وجد انبسطنا بالحديث. وبتمنى هيك اللي سمع اليوم اللي عنده مشروع صغير مشروع كبير شو ما كان مشروعه عن جد يصير يفكر بطريقه حلوه. واكيد معك الموضوع سهل يعني. ها سهلت لكم الطريق.
1: احنا نؤمن بانه كنوز او بالاردن
0: كنوز الاردن
1: ذهب الاردن نسائه.
0: صحيح.
1: وعشان هيك في هلا كنوز الاردن اللي بنروح بنزور فيها المشاريع على ارض الواقع بشراكات بين القطاع الخاص والقطاع العام ومؤسسات المجتمع المدني عشان نعرضها. فكل سيدة في الأردن هي ذهب من ذهب الأردن اللي بنعتز فيه ودائما بنحب انه نكبره ونكبر فيهم.
0: شكرا لك. شكرا.
1: شكرا
0: لكم جميعا ويسعد صباحكم.
2: يسعد. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا.
3: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجة ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. الأمين العام للأمم المتحدة يشير إلى أن ما يحدث في الضفة الغربية من عنف وتهجير وتوسيع للمستوطنات الإسرائيلية يثير شبح التطهير العرقي. وزير الخارجية يثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية واتخذت إجراءات ضد السياسات الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن استمرار إسرائيل بسياساتها المدمرة للسلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية تردعها. الرئيس الفرنسي يدافع من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة عن حل الدولتين، معتبرا أن المشهد في غزة والضفة الغربية المحتلة مخجل.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نسقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
8: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء، سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: وقتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: اسمع
1: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

صباح الخير وصباح النور، يسعد صباحكم جميعا. أكيد لسه مكملين معكم زي ما بنحكوا بالساعة الثانية لليوم. كان سؤالنا قبل الفاصل، شو أكتر تصرف بتحسوا بيستفزكم أو بيضايقكم؟ وصلتنا مسجات صراحة وما قدرت أقرأها كاملة لأنه كان في معنا ضيفة وحكت في فعلا الضيفة عن مواضيع مميزة، إنه أي واحد بقدر يعمل قصة نجاح، وأي حد عنده فكرة لو فعلا ركز فيها وقدر إنه ينقلها من مكان لمكان فهو بقدر ينقلها من شغلة كثير صغيرة لشغلة جدا كبيرة، وهي بتعتمد على كل إشي بحياتنا. بس طبيعة الشخص أو طبيعة الإنسان ما عنده هاي الجراءة الكافية، وأحيانا بيكون عنده تخوف، بصير يحكي طب أنا لو صرت حلاق، طب ما في مليون حلاق، ليه أنا بدي أكون مختلف؟ أنا مثلا لو بدي أفتح كافيه في مليون حدا، أنا لو بدي أعمل مشروع صغير هذا المشروع موجود كل مكان، أنا لو بدي أعمل مشروع تغليف ممكن ما يعجب، ممكن هيك. سبحان الله، ما بتعرف أنت فجأة كيف تنصدم أنه فعلا مشروعك كتير ضارب وكتير ضابط وقصصه مخيفة. يعني مثلا إذا بتتذكر أيام لبوبو، هذا مثلا هو عبارة عن لعبة صغيرة وهو بين اللعبة في مليون لعبة، ولكن هو كانت توقعاته 0% أنه ينجح، وصار أشهر أو نحكي أشهر لعبة بالعالم. فالشغلة فكرة أنه إحنا ما بنعرف إيش رح يصير، فالعمر هيك قصير، إذا ما جربنا مرة ومرتين وثلاثة ما رح نجرب. إذا مو هلا سنة نحكي بيننا وبين حالنا أنه أنا حاب أعمل، أنا حاب أسوي، طب أنا لو عملت، أنا لو سويت، أنا لو غيرت شغلي. إذا ما غيرت شغلك هلا ما رح تغير، إذا ما عملت خطوة جديدة بحياتك ما رح تعملها. دائما الخوف بس هو الإشي الوحيد أو نقدر نحكي الرادع أو الحفرة العميقة جدا اللي إحنا إذا دخلنا فيها أو خفنا منها بحياتنا ما رح نطلع منها. فاللي عنده أيوة راح صوتي، اللي عنده فهمت كيف، عنده هذا الدافع، عنده هاي الفكرة، دائما يا جماعة اشتغلوا عليها وبلشوا فيها. نرجع لموضوعنا لليوم، شو أكتر إشي بيستفزكم؟ اللي حاب يحكي عن المشاريع كمان بطلع له. أوكي، عنا هون سارة بتحكي سعد صباحك، أكتر إشي بيستفزني بالرجال إنه همي ما بيقصوا أظافر إيديهم. يعني يا جماعة ليش أنتوا بتعمموا؟ في كتير شباب بيهتموا بنظافة أظافر إيديهم وبنظافة إيديهم. شوفوا خلينا نكون صريحين مع بعض إنه هو الشغلة مستفزة، أوكي؟ إنه خصوصاً بما يخص النظافة الشخصية، بتلاحظوا إنه دائماً الواحد لازم يركز هاي الأمور. أنت بتركز الحدا مثلاً لحيته مرتبة بقص أظافره، والشباب كمان أكيد في عندهم طرق معينة يعني، بس فكرة الأظافر بحسها مهمة. يعني ما عمري شفت أنا حدا مطول أظافره، بس بحس إذا شفت حدا مطول أظافره أعتبر هذا الموضوع جدا مستفز. عنا هون هالة على أيام تحكي صباح الخير، أكتر شغلة مستفزة بالبنات الدلع الزايد على التليفون، وبس يخلص التليفون بترجع لشخصية جعفر. في منه جد، في منه يا جماعة، هاي من الصفات جدا مستفزة وصفات اللي جدا بتضايق. وبحمد الله على الناس اللي طبيعية سواء على التليفون ولا برا التليفون، لأنه والله أنا في إلي صحبات بيحكوا تليفونات ما بكون عارفة إن همي، يعني أنا بعدين بدرك إنه عشانها قاعدة جنبي هاي صاحبيتي اللي عم تحكي. فديروا بالكم شباب، هاي خدعة، ها هيني بحكي لكم من هلأ.

0: خلينا مع بعض هيك ناخد اتصال ونقول صباح الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيفك يا علي؟ شو أخبارك؟
1: الله يحفظك أستاذ.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير.
1: على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب.
1: الله يسعد صباحك.
0: الله يسعدك. احكي لي يا علي، شو أكتر إشيك بيستفزك وبيضايقك؟
1: والله إني شغلتين.
0: أيوة،
1: إني عدة شغلات بس أكتر شغلتين هذولا.
0: إيش همي؟
1: بس تيجي زوجتك تسألك شو أعمل غدا أو شو أعمل أكل
0: مثلا.
1: يعني شو أعمل غدا؟ بقول لها مثلا كذا.
0: أوكي.
1: بقول لي بديش كذا، بحبهوش كذا، بحبهوش الأولاد.
0: طب ليش تسألك؟ كده ليش تسأليني؟ مدام كل شيء لا ليش تسأليني؟
1: بقول لها ليش طب تسأليني؟
0: بالضبط.
1: طالما اللي بحكي لك إياه ما بتساويهوش. روح اعمل بدك يا هال.
0: هي تحب تحطك بالصورة.
1: هال مطبخ قدام تعمل بدك يا.
0: طب أنت شو أكتر إشي مستفز بتعمله وهي دائما بتحكي لك أنت بتستفزني فيه؟
1: أكتر شيء؟
0: ما
1: معيش.
0: ما حق، مستفز الكلمة.
1: الشغلة الثانية البنت لما تقعد تتعلوك.
0: أيوة
1: وتقعد تطقع بهالعلكة.
0: هاي مستفزة، هاي مليون بالمية مستفزة. أنا بتستفزني، معك حق.
1: في إيدي بنت أختي تضلها زي هيك.
0: عن جد؟ بتبهدلها. طيب
1: أترك بعد بقوم من بعد.
0: سعد صباحك يا علي.
1: الله يسعد صباحك. وبحكي للأستاذ رندا ألف الحمد لله على السلامة، وإن شاء الله ترجع لنا بالسلامة
0: إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. سعد صباحك يا علي، صباحكم جميعا. يعني علي حكى شغله عن جد، هدول اللي بياكلوا علكه بصوت عالي في قمه الاستفزاز والله جد. يعني انتم بس بدكم تعلقوا علكم حالكم بالغرفه، شو الفكره؟ ما بعرف. خلينا ناخذ كمان اتصال. ام صباح الخير.
2: صباح النور.
0: سعد صباحك، كيفك يا ابو ركان؟
2: الحمد لله على السلامه.
0: الله يسلمك يا رب.
2: راجع فريش وراجع هيك. شكرا انت.
0: شكرا لك. سعد صباحك.
2: الله يرضى عليك.
0: شو مين الزميل اليوم؟ مين الزميل بحكي اليوم؟
2: لا والله اليوم لحالي وحداني.
0: اوه يعني
2: المعلم عرف فصار يقول جدوا صدقوا، انتوا بدكم كل يوم تطلعوا مع بركان. مع شو بعملكم بركان؟ والله ما حدا يطلع مع بركان، والله انا لحالي.
0: سعد صباحك يا ابو ركان.
2: بس في عندي تعليق على البنت اللي حكت لك هاي، شباب قصوا اظافرهم.
0: ايش همي؟
2: والله معي بالسياره قصاصة اظافر. أيوه. ومبرد.
0: هذا الحلو، هذا النظافة والجمال هيك لازم.
2: يعني مرات بكون قاعد كذا بقصقص اظافر ايدي رجلي كذا وانا فاضي فيش عندي شيء. مش كل انسان يتعممش اول شيء.
0: مليون بالمية. طيب ابو ركان، اذا شفت هيك زلمة مثلا اظافره طوال يعني ايش شعورك بيكون؟
2: والله بقرف منه صراحة.
0: يعني بتحاول تحكي له؟ عمرك جربت تحكي له قص اظافرك؟ بتحكي يعني ما بتخلاش بقلبك.
2: شو المنظر هذا يعني؟ زي القطط انت بس يا زلمة ولا خفاش؟
0: مثلا.
2: خاصه اذا وقعت لك على وقعه منسف بدك توكل، بدك توكل بتقيك قبال
0: مثلا. خلص ليش اتخيل اكثر من هيك ابو ركان؟ مشان الله. سعد صباحك. طبعا يعني اتوقع خلاص ابو ركان خلاكم تتخيلوا المشهد من جميع نواحيه. خلينا ناخذ كمان اتصال. ام صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: سعد صباحك، كيفك يا عدي؟
1: الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك يا رب، كيف أمورك؟
1: والله هاي إجازة طويلة.
0: شايف طولت عليكم.
1: شو
0: أخبارك؟ كيف أمورك؟
1: والله الحمد لله تمام.
0: طيب عدي معك المايك، سمعت السؤال اليوم ولا عيد لك يا؟
1: هديدي يا لأنه مش 100%
0: سمعت. مش 100%. حاضر، أوكي. كل يوم عم نحكي شو أكتر شغلة بتستفزك بتصرفات الناس أو بشخصية الناس أو بصفات الناس، شو بتحس هاي الشغلة بتستفزك؟
1: صراحة.
0: أيوة.
1: اللي بضل يبزق على الأرض.
0: اللي بضل إيش؟
1: يبزق على الأرض.
0: اللي بيكونوا ماشيين من الشبابيك وهيك مستفزة. صح
1: والله.
0: صح.
1: يعني هاي لما أشوف الشغل البني آدم، لما أشوف الكتاب زي هيك بستفرغ مباشرة.
0: صح والله. موقف جدا مستفز. طب أنت يا عدي، أنت شو أكتر شغلة تعملها مستفزة والناس تحكي لك أنت تستفزنا فيها؟
1: مجاهرة.
0: بتحب تقاهر. بحس عندك هذا الطبع. بحس
1: ما هو بقول لك المجاهرة. واللي مجاهرة أكثر من المجاهرة
0: كمان.
1: يعني أنا بكون مستعد أتجادل أنا وياك.
0: أوكي.
1: بحسسك انت الغلطان مش هذا.
0: حتى لو انت الغلطان
1: حتى لو انت
0: هذا بيسموها الغلطان. فكره سرعه بديهة وذكاء، مش كل الناس هيك عندها هاي الصفه عشان تكون عارف.
1: والله العظيم.
0: طب يلا ممتاز، علمنا استاذ. سعد صباحك يا عدي.
1: تحت الهواء.
0: اتفقنا ان شاء الله. يسعد صباحك ويا اهلا وسهلا فيك. يعني بحس احنا يا جماعه كمان لازم نهتم بنظافه الشوارع ونظافه المكان اللي حولنا. والله منظرك ابدا مو حلو لما تكون فاتح الشباك وجد عفوا بتعمل هيك، او بتكون ماشي في الشارع وبتعمل هيك، او يعني المنظر في قمه القرف. عادي خلي جنبك دائما فاين، دائما تكون مرتب امورك. يعني الناس جد لو تركز هاي التفاصيل الصغيره بتخفف على الكل. خلينا هيك يا جماعة نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مع بعض الفاصل، ناخد باقي اتصالاتكم ومسجاتكم على 078-463-31. شو أكتر شغلة بتستفزكم؟
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
7: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
8: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
9: ها.
8: يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
11: من أرض الله.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي

0: بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

بونجور إفريوان، أكيد مكملين معكم بهالعشر دقايق الأخيرة، وبعدها رح يكون معنا ضيف بالثلث ساعة الأخيرة من برنامجنا لليوم. اليوم كنا عم نحكي عن أكتر شيء بيستفزنا بالظهرات، بالطلعات مع رفقاتنا، وكل حدا كان عنده ردة فعل أو جواب مختلف عن غيره. بس أنا بحس إنه الشخص المستفز بينولد مستفز، يعني في بعض الأشخاص بيدخلوا حياتك لحتى يستفزوك، لحتى ضياء هيك هلا بزبطهم، خلص هيك تمام؟ ايه ميرسي. فإذا بدي أطلب منك هلا أو بدي أطلب من أي حدا موجود جوا يعني إنه يحط لنا أغاني لبنان، أغاني كفرفشة على الصبح، لأنه إحنا بنص الأسبوع وما فينا إحنا يعني نضلنا دائما مجرسين ومتضايقين. فأنا هيك نصيحتي لإلكن، إذا حد استفزكن ما تحكوا معه، يعني مش كل حدا بحياتي بيستفزني أنا لازم يضل موجود بحياتي ولازم يضل رفيقي بحكم إنه هو شخص قديم بحياتي. لا خلص، أنا دائما بختار راحة بالي على أي شيء. مش عمرو دياب بيقول راحت

0: بالي احلالي، وطبعا راح تبالكم احلالكم. وكمان بدي احكي لكم شغله، انه ليش انا دائما ما بعمل انه تفرقه او تمييز ما بين الرجل والمراه بهيدي الحاله، لانه كل حدا عنده المود تبعه، كل حدا بتصرف بطريقه معينه. بس ممكن هلا رفيقتي كانت عم تخبرني انه اكثر شيء بيستفزها لما حد يكون من جماعه البابي والمامي، يعني يجي الا انا بي حجز لي بالديتسي بالاوتيل فلان الفلاني وفلانه وماما اعطتني وبي وداني وبي جابني. بحس انه هول الاشخاص ما عندهم طابع الرجوله، يعني بتحسون هيك دائما نايمين، دائما ما موجودين. والله يبعد عنكم اي حدا عن جد عايش بهيدي البيئه السامه، لانه بالاخر البنت او المجموزيل لما بدها تختار رجال يكون جنبها ما بتحب انه يكون الشخص بتدلع. هلا جد بهدلتنا وبدنا نرجع للهجة الأردنية بعد إذنكم يا جماعة، رجعنا لكم. هيك تمام الأمور زنون، يلا فالواحد بتزلمة يعني ومالي هدومه، أما هاي حركات أبوي وأمي فكونا منها ولا لا؟ فكونا منها. طبعا مش كلنا بنشوف هاي النوعيات من الأشخاص، بس بتمر علينا بتقطع علينا. فكرة كمان يا جماعة، إذا بتشوفوا الأخبار هلا عم بتشوفها آخر إشي صراحة، إذا بتفتحوا الإنستغرام ولا بتفتحوا فيسبوك بتشوفوا في أخبار والله بتشيب الراس، يعني قديش عم بيصير حالات عدم أمان في بعض المناطق، قديش عم بيصير مشاكل، قديش عم بيصير قصص. الواحد بمجرد ما يفتح السوشيال ميديا صاير عم يتعبى طاقة سلبية، وعم بيكون منكد طول اليوم، لأنه فعلا بطلنا يدوب بنشوف أخبار حلوة، لأنه الدنيا عم بحسها عم بتروح هيك لجهة تانية. فإن شاء الله هيك أموركم كلها تكون رواء. وأنا بعرف أنه أحيانا الواحد بيصحى من النوم تعبان متضايق، مش قادر يبلش يومه، مش قادر يشتغل، بس بحب أحكي لك أنت عم بتمر بالمشاكل هاي لحالك، فأنت التقصير اللي رح تعمله بشغلك رح يطلع على راسك، بس أنت التقصير اللي بتعمله مع شريك حياتك رح يطلع على راسك أنت، التقصير بحق حالك كمان رح يطلع على صحتك أنت. فمش ضروري أنا دائما أحكي من أنه أنا متضايق وأنا زعلان معناته أنا بدي أخرب الدنيا وبدي أخرب على حالي. عنا أحدا بكاتب أقسم بالله فكرت حالي حاط إذاعة تانية، شو هاد لبناني يدلي. خلص يعني ناخد اتصال نقول بونجور.
1: الله يسعد بونجوراتك، كيف حالك يا لين؟
0: يسعد صباحك، كيفك؟ شو الأخبار؟
1: تمام والله الحمد لله على السلامة، نورت الأردن يا عمي.
0: الله يسلمك يا رب، الله يسلمك ويسعدك، كيف أمورك؟
1: والله تمام الحمد لله. هسه أول مرة حكيتي لبناني قبل ما تسافر بأسبوع، أنت كنت تحكي لبناني.
0: إيه إيه بتذكر.
1: بس تعرف
0: شو لا خلص هلا بنرجع للهجة الأصلية. ما عاد فينا
1: يا ميت والله الحمد لله على السلامة، نورت
0: يا أهلين يا أهلين. الله يسعدك يا ليت. ليت طب أنت عمرك سافرت على لبنان قبل هيك؟
1: والله ما سافرت على لبنان، سافرت على قطر والسعودية أنا.
0: طيب روح جرب تسافر على لبنان، جرب تسافر على لبنان يا ليت بترجع كل اللهجة عندك مقلوبة. هيني بحكي لك بتصير تستغرب من الناس اللي حواليك.
1: احنا
0: حسيت يا جنك فينا تلاقي قريبه لك. بس الشباب مصيبه. طب عندي سؤال، بس سالني حدا بلبنان بحكي لي، بسالني انتوا بتشوفوا انه شاب لبناني دلوع؟ انت شو رايك؟
1: والله زياده عن اللزوم نعنوع، يعني قد ما يكون متبقش لا تتخرب عليه
0: لازم يضل ساكت.
1: نادي
0: نسوانية ما تضبط. أيوة طيب ماشي يا ليت. طب ليت شو أكتر إشي بيستفزك بالعالم؟ من هاد سؤال الحلقة اليوم.
1: أنت تسأليني شو في إشي ما بيستفزك بالعالم؟ العالم كل إشي صار فيها مستفز.
0: الحمد لله. الحمد لله. شو الطاقة الإيجابية الحلوة يا ليت؟ شو هالحكي؟
1: خلاص احنا ناخذ الكل قد ما هو بيستاهل للأمانة.
0: عن جد. كل حد تعطي حجمه.
1: إحنا مستفزين منه ولا لا يا عمي؟
0: صح معك حق، بيطلع لك بيطلع لك همي اهل الزرقاء البلو سيتي بيطلع لهم كل شيء. اوكي
1: والله خلص هو منت علينا
0: منت عليك. ماشي يا ليت يسعد صباحك. منت علينا مثلا شو معناها منت علينا؟ هذا سؤالي لكم. طبعا يا جماعه بدي احكي لكم شغله، بما انه احنا كمان عم نسأل اليوم عن الأشياء المستفزة والأشياء الغير مستفزة. ممكن في أشياء أنت بحياتك بتستفزك بس مع الوقت بتبطل تستفزك. في كتير ناس مثلا بيستفزها صوت الشخير، إنه أنا إذا في حد بشخور جنبي بتضايق. بس بس تتزوج وتمشوا مع بعض هيك فترة طويلة وهيك وانت دائما عم تسمع صوت الشخير بتحس حالك خلص بلشت تتأقلم مع الوضع بلشت تشوفه طبيعي. فممكن المستفز كان إلك يتغير حسب الوقت. هذا اللي أنا بسميه تنازلات. أي شيء تاني أنا ما بسميه تنازلات. تنازلات إنك أنت إنك تنزل عن أكتر إشي بضايقك وبستفزك عشان الحدا اللي فعلا بحبك وبتحبه. بعد إذنكم هيك بدنا نسمع هيك أغنية هيك لذيذة فرفوشة حلوة تخلينا إحنا إيش نغير الأجواء. حقك علي بس أنا عشان الكاميرا تغيرت علي أستاذ إبراهيم طبعا.

طبعا يا جماعة المغني بقى نحكي عن أغاني حلوة. المغني المشهور عندهم على فكرة طلع آدم. آدم بسمعوا كل أغانيه. في أغنية جديدة لآدم اسمها أتوقع أنها لآدم قصة شعرك, هاي أغنية كمان جديدة ومشهورة جدا هناك. طبعا يا جماعة هلا إحنا 11:39 للأسف هيك قرب الفاصل تبعنا, بس قبل ما نطلع فاصل بدي أحكي لكم شغلة. إنه إحنا لما نحكي عن موضوع الاستفزاز فبيحكوا لك إنه الشخص المستفز بيدمر جهازك العصبي وبيخليك مع الوقت تفقد جزء من مشاعرك وتصير شخص زي ما بيحكوا مبلد أو بارد عاطفياً, لأنه أنت حكيت لهذا الشخص أكثر من مرة إنه تصرفك فلان الفلاني وتصرفك هيك كتير بيستفزني بضايقني وما تغير. عشان هيك دائماً بنحكي اختصروا هدول الناس من حياتكم. للأسف قد ما عم بحكي لكم اختصروا رح تكتشفوا بعد فترة إنه جد اختصرتوا كتير ناس. ليه الناس بتبلش تخسر أصحابها مع الوقت؟ ليش الواحد بوصل لعمر معين بحياته بلاقي حاله عنده صاحب واحد؟ لأنه فعلا اكتشف أنه هذا الشخص الوحيد اللي أنا بقدر أعيش معه. أنا مثلا بيستفزوني الأشخاص يلي بيحاولوا يعملوا شخص صاحبهم مضحكة قدام العالم, يعني عشان هم يبسطوا الطاولة الموجودة بيصير يحكوا احكي لهم شو عملت, أنه يلا ضحكنا وعمل لنا سوي لنا. ممكن هذا الشخص قبالك عم بيضحك وممكن عامل حاله مبسوط وأنه أموره تمام, ولكن بينه وبين داخله هو خلص شايف حاله مضحكة القعدة. وهي الشغلة ما رح تحسوا فيها غير بعدين أو إذا أنتوا بتمرقوا فيها. فالظرف اللي أنتوا ما مرقتوا فيه ما تحكوا عنه. بيستفزوني كمان البنات اللي بيقللوا من البنت لقبالهم لأنها مش عاملة تجميل أو لأنها مختلفة عنهم أو لأنها ما بتعمل تصرفات معينة. أنت رجعية, أنت قديمة, أنت لازم تعملي, أنت لازم تسوي. هذول الأشخاص مستفزين لأنه بدهم يكونوا كلهم زي بعض, بيكرهوا الشخص المختلف. مثلا تستفزني الشركات يلي ادارتها بتعتمد على الواسطه وعلى المحسوبيه وعلى انت شو بتقدر تعطينا, ما بهمنا, بهمنا انت ابن مين ولا انت جاي من طرف مين. في كتير اشياء مستفزه بالحياه, بس اهم شيء انتم تضلك اعصابكم هيك رايقه وبارده. هنطلع مع بعض هيك فاصل صغير ونرجع لكم مع بعد الفاصل.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: الآن بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير تعليم عصري مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح بدك تختار صح اختار جامعة الزرقاء للتواصل 05-382-11-02
2: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية الخيار الأول لطلاب التوجيه
4: كنت تحطوا مكياج على زمانكم؟

0: الخير يا صباح النور. وصلنا للثلث ساعة الأخيرة من برنامجنا لليوم، واليوم ضيفنا جدا مميز معنا الأستاذ جعفر العقيلي، عضو الهيئة الإدارية للاتحاد ورئيس اللجنة الثقافية في معرض الكتاب. يسعد صباحك أستاذ.
1: صباح النور والسرور والتحيات الطيبات لكم في فريق العمل وفي عين، وأيضا لجمهور المستمعين الكرام.
0: يا أهلا وسهلا. أول شيء بدنا نسألك كيفك؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله بخير.
1: يعني في هناك تعب بالتأكيد، لأنه غدا انطلاق معرض عمان للكتاب.
0: نعم.
1: والفرق تشتغل على مدار الساعة.
0: هذا موضوعنا لليوم أصلاً. بدي أحكي عن استعداداتكم يعني لبكرة إن شاء الله، كيف الاستعدادات؟ شو في أفكار معينة؟ احكي لنا خصوصاً عن بكرة، إيش رح يكون موجود؟
1: طيب. بكرة الخميس. نعم. 24 أيلول انطلاق فعاليات معرض الكتاب، معرض عمان الدولي للكتاب في دورته 25، يعني اليوبيل الفضي لعام 2026. في افتتاح رسمي سيكون صباحا في المركز الثقافي الملكي بحضور يعني جمهور كبير، وأيضا الوفد المشارك في الدولة ضيف الشرف. السنة هذه اخترنا سوريا الدولة ضيف الشرف، فسيكون هناك وزير الثقافة السوري، وزير الثقافة الأردني، وكما تعلمين يعني جمرة المثقفين والمبدعين المشاركين في البرنامج الثقافي وسوى. مساء يبدأ عمل المعرض، يعني يمكن للزوار أن يذهبوا إلى معرض الكتاب المقام في مركز الأردني للمعارض في مكة مول، بدءا من الظهر مثلا، وتنطلق فعاليات المعرض للجمهور المرتادين حتى مساء يوم السبت 3 أكتوبر أو تشرين الأول المقبل.
0: يعني معهم وقت طويل لحتى يشاركوا بجميع فعاليات المعرض. ولكن أنت ذكرت لي قبل شوي أنه في يوجد فعاليات، إيش ماذا تشمل الفعاليات؟
1: إحنا عندنا كل عام برنامج ثقافي. البرنامج الثقافي للمعرض منذ في السنوات الأخيرة تطور كثيرا، أصبح يعني أكثر مؤسسية وأكثر يعني تنوعا، في فعاليات متتابعة تخاطب جميع الفئات العمرية والخلفيات المعرفية. يمكن لأي واحد فينا أن يجد فعالية ما تخاطبه أو تناسبه. بدءا من الخميس مساء، يعني بكرة، ستكون هناك على الأقل 5 فعاليات أو 6 فعاليات يومية مسائية متتابعة في قاعة الفعاليات في المعرض في مكة مول. وسيكون هناك أيضا فعاليات أخرى بالتوازي. جميل. في المكتبة الوطنية وفي المركز الثقافي الملكي.
0: جميل. يعني في سؤال خطر على بالي هلأ بأثناء حديثك، وأتوقع أنه موضوع نسبة وتناسب، بس بتشوف أنه لسه الناس إلى الآن بتقرأ، يعني إلى الآن اهتماماتها بالكتب زي ما هي أو اختلفت؟
1: طبعا يعني لن أكون منحازا، بالتأكيد هناك اهتمام، ولو لم يكن كذلك لما كان حتى الآن في هناك دور نشر تطبع كتب.
0: أكيد أكيد.
1: المعرض هذا العام تشارك فيه حوالي 400 دار نشر من عشرات الدول العربية والأجنبية، لأن المعرض الدولي تعرض فيه مئات آلاف العناوين. والجمهور إذا بتشوف الصور، صور العام الفائت، يعني الجمهور فعليا كان تقريبا خاصة أوقات المساء.
0: نعم.
1: المكان مزدحم.
0: صحيح.
1: خاصة أن المساحة آمنة للأطفال، مساحة العائلة فيها فعاليات ثقافية وفعاليات فنية، ومساحة وركن خاص بالأطفال وألعابهم إلى آخره، بالإضافة إلى أجنحة عرض الكتب.
0: جميل. طب كيف بتحقق التوازن ما بين، قلت لي فعاليات شبابية، فعاليات ثقافية، في مجال مختص فقط للأطفال، فكيف بتحقق التوازن بظل كل هاي الظروف؟
1: اللجنة الثقافية مشكلة من مجموعة ممثلين لشركاء ثقافيين زي وزارة الثقافة وأمانة أعمال الكبرى، مؤسسة. نعم. شومان، وفي أيضا ناشرون معروفون وفي مثقفون معروفون. نحاول أن نضع مخططا في الأول كمعايير، مثلا نريد فعالية تخاطب الشباب، مثلا جيل الشباب أو اليافعين، فتنشأ فعالية أو أكثر لهم. مثلا بنا فعالية تخص الأطفال، تنشأ فعالية، فعالية تحكي عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وأدب المستقبل، لأنه الآن تعرف أنت تقرأ كتاب عن طريق بصيغة الإيبوب أو بصيغة رقمية على جهاز هاتفك،
0: صار يواكب التطور.
1: فمثلا بنا فعالية يكون مثلا فيها مثلا كاتب عربي له جمهوره الذي ينتظره في عمان.
0: نعم.
1: مثلا فتضع اللجنة مخططا أوليا، ثم تكون يعني يكون الاتفاق على التفاصيل. هذا العام هناك حوالي 60 فعالية بحوالي 200 مشارك، من بينهم 40 مشاركا عربيا، 15 مشاركة من سوريا و10 من فلسطين. فلسطين كل سنة لها حصة في القلب في المكان في المعرض يعني أكيد. وهناك 15 ضيفا عربيا من عمان والكويت ولبنان والسعودية ومصر وقطر ودول أخرى.
0: يعني جميع الدول العربية يعني في عندنا
1: نحاول
0: قطر والسعودية وسوريا وأردن وفلسطين. ولكن هاي المشاركة الواسعة من يعني من جميع الفئات ومن جميع الجهات ومن جميع بتعرف كل شخص عنده تفكير مختلف بما يخص الكتب والقراءة. ولكن أنا سألتك عن جزء السيطرة كيف قدرت تسيطر على الموضوع وتحقق التوازن، بس أنا بدي أسأل سؤال هلا بما يخص الأفراد نفسهم. بتلاحظ إنه كل دولة عندها اهتمامات معينة في مجال الكتب، يعني في اهتمامات مختلفة من كل جهة أو لا؟
1: هو تاريخيا يعني يمكن القول إنه مثلا الدول المغاربية تنحو في القراءة تجاه الكتب الفكرية والفلسفية مثلا كتب المشرق العربي كتب يعني أو يعني بيهتموا أكثر مثلا بالروايات والأدب بشكل عام.
0: صحيح.
1: في تعطش عند المغاربة لقراءة الأدب المشرقي وتعطش عند المشرق لقراءة الفكر اللي ينتج في المغرب وهكذا. لكن الآن مع العولمة وتعدد المعارض ومشاركة ناشرين من كل مكان، يعني كل معرض عربي يكون فيه ناشرون من دول مختلفة
0: طبعا.
1: فلم يعد هناك حاجز بين الكاتب بين الكتاب والقارئ. ما تشائين من كتب متوفر في كل مكان أصبح.
0: صحيح.
1: بشكل عام في الأردن طبعا في إقبال كبير على كتب الأطفال الفتيان الأدب المترجم الأدب العربي، في تعطش حقيقي. وتاريخيا يا أستاذة تاريخيا القارئ الأردني يقرأ للجميع. يعني ممكن تروحي على دولة أخرى فتجدين أنه هناك يقرؤون لبعضهم بعضا أو دول محددة،
0: بس في الأردن ما في حصر فيه.
1: إحنا نقرأ يعني أنا منذ طفولتي أو صباي وأنا مثلا أعرف جيدا أسماء المفكرين المغاربة واللوائيين السوريين والمترجمين.
0: طيب شو سبب حبك يعني كيف بلشت حب هاي الشغلة فيك مثلا؟
1: هو هذا ما أدعو كل الأباء إليه، يعني لما يكون الأب والأم عندهم رؤية تجاه الإبن بوجهه تجاه القراءة بيصير الكتاب رفيق يعني مسلي ومفيد إلى آخره.
0: صح.
1: عوضا عن الألعاب الإلكترونية والشاشات إلى آخره. هذه دعوة للأباء والأمهات أن يراعوا أنه يعني نحن نجعل الأبناء يقرؤون كي يذهبون للمستقبل بثقة. نحتاج أن يكونوا على معرفة ودراية ووعي. هذا الشيء لا يتحقق إلا فقط بالمعرفة أو بالتلقي عن طريق الكتاب.
0: صح. يعني أنت فعلا هاي النصيحة ممكن لو الأهل يمشوا عليها كان ممكن هلا فكر الطفل يكون جدا مختلف، لأنه دائما بيكون محصور بالتليفون بالأجهزة الإلكترونية، فبتحسه بلش يبعد عن كتير قصص ممكن بتنمي فكره بطريقة جدا جميلة.
1: ولكن بالمناسبة في 29 أيلول يعني بعد أيام يحتفل الأردن باليوم الوطني للقراءة.
0: صحيح.
1: وهذه حدث سنوي أطلق منذ سنوات ويستقطب عشرات آلاف القراء في فعاليات مختلفة في الأردن.
0: طب في حكم يوبيل في الضيوف في عنا يوم القراءة مع بعض، شو ممكن يكون في فعالية خلال هذا اليوم؟
1: الفعاليات في فعاليات رئيسية في برنامج الفعاليات بيكون فيها مجموعة متخصصين بيحكوا عن أهمية القراءة، لكن الأهم هو ركن الطفل. طبعا هذه فرصة أني أوجه تحية لمؤسسة عبد الحميد الشوبان الثقافية، المؤسسة الريادية والتي قدمت الكثير للمعرض عن طريق رعاية ومتابعة شؤون وتفاصيل ركن الطفل. هناك مساحة تصل لمئات الأمتار المربعة في منطقة آمنة تتيح للأطفال بشكل عام اللعب والرسم وورش القراءة والحوار ولقاء مع كتاب، ويعني بمارسوا طقوس ذات صلة بالإبداع والثقافة والفن إلى آخره. وهذه المساحة يعني مؤسسة شومان بنتها بالتنسيق مع جهات أخرى عندها أيضا أفكار أو عندها عروض أو عندها فعاليات تخص الطفل. فأدعو كل عائلة أن تزور المعرض، يمكنها أن تبقي الإبن الطفل يعني في سن معينة في هذا الركن، وأن يذهب بعضهم إلى قاعة الفعاليات.
0: جميل.
1: ويذهب آخرون إلى الأجنحة ليشتري كتبا وهكذا.
0: يعني بصراحة أنا مو طفلة بقدر أجي أنا والعائلة ولا لازم أطفال؟
1: طبعا أكيد بنرحب فيكي أكيد بنرحب فيكي.
0: يعني أنت اللي ذكرته هلأ بنقدر نحكي هذا اللي حابين يضل في ذاكرة الزائر في يوم اليوبيل الفضي، إنه إحنا حتى الأطفال لازم نركز على ثقافة القراءة الموجودة عندهم ننميها بنفس الوقت الكبار. ولكن قبل شوي قلت لي إنه في عندك عدد من الدول مشاركين في هذا المعرض، هلأ بدي أسأل كيف مثلا هاي يعني هاي الجلسات الحوارية أكيد لازم يصير في جلسات حوارية ما بينهم صحيح؟ هل بتشوف إنه هاي الشغلة ممكن بتزرع فكرة مختلفة لإلهم، بتغير فكر معين لإلهم في هاي الجلسات الحوارية؟
1: شوفي أنا دائما بقول إنه في الفعاليات الثقافية في متن وفي هامش. المتن اللي هو اللقاء اللي بيكون ستيج وشخص بيحكي والجمهور أمامه إلى آخره. الهامش اللقاءات على الهامش خارج المحاضرة أو الفعالية أيضا لا تقل أهمية. يعني لما يكون في كاتب مشهور أو معروف والقراء بيستنوه، الحوارات بين القارئ وكاتبه، إزالة الحواجز، العلاقة ما بين الكاتب والناشر، بين القارئ والناشر، الاطلاع على تجارب أخرى. لما مثلا نحن نجيب مثلا نستضيف مثلا دكتور عيسى الأنصاري من الكويت كي يتحدث عن إدارة ثقافية مثلا،
0: الدكتور موجود
1: مثلا أن مثلا أن يكون طالب رفاعي وهو مؤسس جائزة الملتقى حاضرا كي يحكي عن الجوائز وأثرها على المشهد الثقافي.
0: طبعا أكيد
1: أن يأتي أشرف عشماوي من مصر كي يقدم محاضرة عن تجربته الإبداعية وقد فاز بجوائز عدة. أن تأتي الكاتبة سونيا مماد اللي هي لبنانية كي تقدم تجربتها في الخيال العلمي. هذا الشيء يخلق تفاعلا بالتأكيد، خاصة أنه هؤلاء الكتاب لهم أيضا جمهور وقراء هنا في المملكة.
0: يعني أستاذ اسمح لي أنه أنت بعد ما ذكرت لي كل ما يخص هاي الجلسة الحوارية وكل ما يخص مشاركات العالم في في في هاي الندوات الأمسيات الأحاديث الجانبية الهامش مثلا، ولكن في سؤال خطر على بالي هلا. دائما إحنا يعني أنا مثلا بسأل حالي أنه ليه أنا أقرأ بقدر أحضر هذا الإشي؟ شو القراءة ممكن تفيدني؟ مع أنه القراءة مثلا بتخلي الشخص مثقف أكثر، بتخلي الذاكرة عنده دائما شغالة. ما شاء الله أنت هلا ذكرت لي أسماء أنا ممكن من الأشخاص اللي ممكن بنسى بسرعة لأنه بحكم مش عم بقرأ بنفس الكمية أكيد، ولكن قراءة موجودة. قديش ممكن القراءة تكون مفيدة للشخص نفسه، لفكره، لنفسيته؟ هذا السؤال اللي أنا حابة أعرفه.
1: وبالتأكيد طبعا القراءة أولا تنشط الذهن. يعني صح. أنت عارفة يعني امبارح جلالة الملك في أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بدأ خطابه التاريخي بالانتباه. حكى عن أنه الآن الانتباه الفرد الزمن المستغرق في الانتباه بيقل. لما تمسك التليفون وتقلبي الريلز أو الصور أو مشاهد قصيرة إلى آخره، هذا الشيء يصرف نظرك عن قضايا الكبرى، وهي قضية أساسية مهمة.
0: صح.
1: كيف ندخل للمستقبل نمضي قدما وانتباهنا قاعد بيقل؟
0: صح.
1: المطلوب هو أن نزيد الانتباه. جزء من واجب القراءة، القراءة بعامة، إنها بتخلي الإنسان نشط الذهن.
0: صحيح.
1: بتخليه على اشتباك مع التفاصيل وقادر على الحفظ. لاحظي معي انه والقدره على الحفظ والقدره على القراءه بتأني تؤدي الى انه الواحد يطور اسلوبه في الحديث وفي الحوار. لاحظي في اجيال سابقه كان القدره على التعبير اكبر.
0: اكيد
1: لأن
0: طبعا
1: في الاجيال الحاليه كلما انشغل الفتى واليافع والطفل انشغل بالهاتف وانشغل بالاشياء التي لا تبقي في الذهن اثرا، اصبح يعني قدرته على التعبير أقل.
0: صح.
1: تعبير عن أفكاره، تعبير عن ما عن عالم الداخلي إلى آخره.
0: صار خالي من العواطف أصلاً. صار يعني الشخص نفسه.
1: يعني مش بالضبط خالي من العواطف، لكن على الأقل إنه تصف الإنسان عن رؤية ما حوله في العالم.
0: صح. مليون بالمية. يعني أستاذ آخر سؤال دائماً بتكون نصيحة، ولكن أنت نصحتنا قبل شوي بما يخص الآباء. سؤالي لك، ممكن في كتير ناس تسألك شو أول كتاب ممكن أبلش فيه، أو أنا ما عمري قرأت في أول كتاب بدي أبلش فيه. أوكي.
1: سؤال صعب لأنه
0: في أنا ما في مخزن كتب في في دماغك.
1: أنا مكتبتي الخاصة يعني وأنا قارئ على كل حال يعني وكاتب أصلاً. عندي عشرات الكتب المؤجلة. عليك أن تبدأي بما تحبين أن تقرأيه. أنت تحبي علم النفس، تطوير الذات، الرواية، الشعر، الترجمة، الفكر، الفلسفة. طبعا بالتأكيد لكل حقل من حقول في كتب بتكون مبسطة وكتب بتكون متقدمة بعض الشيء بدها يعني.
0: صح.
1: أساسيات.
0: صح.
1: لكن لا يمكن أن أنصح، لا أملك الحكمة كي أنصح شخصا بالذهاب إلى كتاب ما فيجد فيه ظلته. الظلة هذه عنده هو.
0: صحيح.
1: نعم.
0: يعني لو كل شخص حسب اهتماماته
1: طبعاً.
0: يبلش بشغلة معينة.
1: بالتأكيد.
0: خلاص أنا أول شخص إن شاء الله بدي أجي على المكتب.
1: زورينا على المعرض إن شاء الله. وسأنصحك أنا هناك بكتب من واقع الحال في جولة في المعرض.
0: خلاص اتفقنا 100%.
1: أهلا بك.
0: أنا شكرا لك وشكرا لوجودك معنا لليوم. للأسف إنه يعني وقت المقابلة ما أسعفنا، ولكن أنا اليوم كتير سعيدة بحضورك ووجودك معنا، وكان كل كلامك جميل، وإن شاء الله الناس فعلا تبلش تفكر بالطريقة الصح وتبلش تستغل وقتها بالأشياء الثمينة، بالأشياء اللي بتزيدها الثقافة. شكرا ليلى.
1: شكرا لكم جميعا. شكرا، شكرا جزيلا.
0: يعطيك الف عافيه.
2: الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. جلالة الملكة تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. وزير الخارجية يثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية واتخذت إجراءات ضد السياسات الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن استمرار إسرائيل بسياساتها المدمرة للسلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية تردعها. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدة وادي زبقين جنوبي لبنان. محافظ البنك المركزي يكشف عن تجاوز حجم المدفوعات الإلكترونية 700 مليون حركة بقيمة 50 مليار دينار العام الماضي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
5: ها.
4: يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي شكرا على ثقتكم بنا
2: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي وتفتح أمامك أفاقا جديدة ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء سجل الآن للتواصل الاتصال على 05-38-211-0

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: اسمع
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. جلالة الملكة تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. وزير الخارجية يثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية واتخذت إجراءات ضد السياسات الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن استمرار إسرائيل بسياساتها المدمرة للسلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية تردعها. وكالة الأنباء اللبنانية تفيد بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي يطال بلدة وادي زبقين جنوبي لبنان. محافظ البنك المركزي يكشف عن تجاوز حجم المدفوعات الإلكترونية 700 مليون حركة بقيمة 50 مليار دينار العام الماضي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير تعليم عصري مختبرات متقدمة وحياة جامعية نابضة كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح بدك تختار صح اختار جامعة الزرقاء للتواصل 05-382-11-0

0: كل ذكرى، صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا بخير وأن يجعل أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خير، ونسأل الله أن يفرج عن أمة سيدنا محمد ما هي فيه، خاصة إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، خاصة في الضفة الغربية وفي غزة. اللهم إنا نجعلهم في ضمانتك، ونجعل عدوهم وعدوك تحت أمرك وقهرك يا رب العالمين. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد أن أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجع لقصة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن، قصة عابد مقرب من الله سبحانه وتعالى، لجأ إلى محراب الصلاة ونادى وناجى ربه في جنح الليل بعد أن بلغ من الكبر عتيا لم يرزق بولد، وكان ينتظر مثله مثل أي إنسان تتشوف نفسه أنه يكون عنده أبناء، فقال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وفي معجزة تخطت ما قد يصل إليه الأطباء اليوم من تقدم وتكنولوجيا، جاء سيدنا زكريا الولد. وليؤكد هذا عقيدة نحن نؤمن بها، أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، فطرة الإنجاب والتناسل أنه يكون عندنا أبناء وبنات، هذه فطرة فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها. واليوم شذاذ الأفاق بحاولوا يغيروا هذه الفكرة عن طريق الشذوذ الجنسي وغيره، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لكن اليوم صار في تطور طبي مذهل، فصار عندنا تساؤلات فقهية مختلفة وفي أمور معقدة جدا. اليوم واحد ما بينجب ممكن يتدخل الطب عشان يحاول انه معه يعني من خلال الاطفال الانابيب، او مثلا شخص بيجي بنات بده يجي ولد فبيتدخل الطب، واحيانا بيجي اولاد ونفسه تجي بنت بيتدخل الطب. هاي الامور وغيرها فتحت تساؤلات كبيره في مسائل مهمه في فقه الاسره. علشان هيك اليوم بنرحب بضيفنا فضيلة الشيخ موسى الزعاتر مفتي جنوب عمان. حياك الله يا سيدي.
2: الله يكرمك.
1: الله يحفظك ويبارك فيك سيدي. في أسئلة مهمة جدا اليوم عن الأسرة وتحديد الجنس المولود وحكم الإجهاض، لكن قبل هيك شو أهمية الأسرة في المجتمع؟ نحكي عن هذا يعني هي نواة المجتمع، وبعدين ننطلق للأسئلة اللي بتهم كل يعني مسلم وكل إنسان يعني قد يخطط للزواج أو هو متزوج وبحاجة لهذا الشيء. طبعا بنذكر بهاتف البرنامج 0784631، 0784631. حياكم الله يا سيدي.
2: حياكم الله يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم بارك في هذا المنبر والقائمين عليه، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك يا رحمن الرحيمين. الأسرة، هذا المصطلح جاء في اللغة من الترابط أو الأسر كما قال العلماء، هو من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات. والرجل يأسر نفسه للزوجة والزوجة تأسر نفسها للرجل، فهو يعني فيها
1: مصطلح القفص الذهبي هذا صحيح؟
2: صحيح نعم. هو لذلك الإنسان يعني حينما يكون في عزوبة يعني وغير متزوج بتكون تنقلاته يعني أسهل بكثير مما يكون مرتبط يعني. وهذه المسؤولية مسؤولية جميلة يعني حددها يعني الشرع الكريم أنك صاحب هدف ورسالة. فهذه الأسرة التي هي تتكون منها المجتمعات، ثم تتكون هذه المجتمعات لتصبح أمة، فهذه الأسرة يعني النبي عليه الصلاة والسلام أشار في حديث قال خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني ابدأ بمن تعول عليه الصلاة والسلام، كأنه يريد أن يقول لك أن هذه الأسرة إذا كانت في منشئها صالحة سيكون بالضرورة المجتمع سيصلح، لأن هذا الفرد الذي تتكون منه الأسرة إذا لم يكن إنسانا صالحا سينتج عن هذا الفرد أسرة ليست ملتزمة وأسرة بعيدة عن أحكام الشريعة الإسلامية. فلذلك هذه الأسرة يعني هي من نواة هذا المجتمع الكبير، ولذلك نحن نركز في هذا المنبر وغيرنا من هذه المنابر أن هذه الأسرة لها أهمية كبيرة في الإسلام. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أشار إلى قضية الزواج عليه الصلاة والسلام قال خير ما يكنز الرجل في بيته الزوجة الصالحة، فسماها كنز عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا في حديث آخر ثلاثة من السعادة وثلاثة من التعاسة، وذكر منها عليه الصلاة والسلام المركب الواسع والزوجة الصالحة والبيت الواسع أيضا. فلذلك هذه الأسرة نعم لها أهمية كبيرة في الإسلام. فلذلك يعني هناك بعض الأحكام لابد أن نتعرف عليها ونحن نتكلم عن الأسرة.
1: سبحان الله سيدي، حتى في الآيات يعني يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم، وفي الأحاديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل والمرأة راعين ومسؤولين عن رعيتهم. نعم. هذا كله من ضمن الحفاظ على الأسرة ونظام الأسرة.
2: صحيح.
1: طيب سيدي، أحيانا يعني الخطيب والخطيبة لما يكتب كتابهم والآن اقترب موعد الزواج، هل يحق لأحد الطرفين أو كلاهما إنهم يأخروا قضية الإنجاب؟ يحكوا والله إحنا ما بدنا ننجب الآن، بدنا ننجب مثلا بعد 10 سنوات أو بعد 5 سنوات.
2: يعني دكتور دعنا نفرق في البداية من حيث المصطلحات حتى يعني يتبين الإخوة المستمعين الفروقات يعني بين هذه المصطلحات. يعني العلماء حينما تكلموا عن تحديد النسل وتنظيم النسل، تحديد النسل هو أن يكتفي الإنسان بنوع معين من الإنجاب ويقول أنا لا أريد الإنجاب. هذا النوع من التحديد المجامع الفقهية حرمت هذا النوع من التحديد يعني أو الاكتفاء بهذا النوع من الإنجاب، قالوا لأن هذا فيه مخالفة لقصد الشارع. إيش هو قصد الشارع؟ التناسل. قال عليه الصلاة والسلام تكاثروا تناسلوا فإني مباهن بكم الأمم يوم القيامة. فالإنجاب أمر مقصود شرعا يعني الهدف منه إيجاد نسل كما عرفه قانون أحوال الشخص الأردني. الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعا لتكوين أسرة وإيجاد نسل، فإيجاد النسل هو يعني أمر مقصود شرعا. فالاكتفاء أو يعني الفصل والقطع بقضية عدم الإنجاب هذا أمر يعني حرمته المجامع الفقهية ولا يجوز، لأنه يخالف ما جاءت به الشرع الإسلامي. تحديد يعني أن يقول لا أريد أن أنجب. قضية التنظيم، تنظيم اللي هو المباعدة بين فترات الحمل، يعني هذا أشار إليه القرآن الكريم وأشارت إليه السنة. في القرآن الكريم قال الله سبحانه وتعالى والمرضعات والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فهذا مثل هذا التباعد بين فترات الحمل أشار أيضا إليه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الذي رواه الإمام مسلم. قال أنس بن مالك كنا نعزل والقرآن يتنزل. إيش يعني نعزل؟ يعني نباعد بين فترات الحمل. فلو كان حراما لنزل القرآن بتحريمه. فلذلك هذا الأمر حقيقة ترعاه الدول، قضية التباعد بين فترات الحمل ليأخذ هذا الطفل حقه من حيث الرعاية في التعليم، في الصحة، في يعني الأمور الإنشائية يعني من حيث الدراسة وكذا. فلذلك المباعدة بين فترات الحمل أجازته الشريعة الإسلامية. أما قضية التحديد اللي هو يعني الاكتفاء بنوع يعني بمولود إلى أبد الدهر يعني خلص لا يريدون الإنجاب، فنعم هذا النوع نعم حرمته الشريعة. أما التنظيم هذا أمر يعني الحقيقة أشارت إليه النصوص، وهو أمر الحقيقة يعني أمر فيه رقي وتطور يعني ولا يتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية.
1: طيب سيد، اختصاص أحد الزوجين بقرار أو بمستقبل الأسرة بعدم الإنجاب، هل هذا جائز؟
2: يعني إحنا من هذا المنبر إيش نقول؟ أن هذه القضايا في الأسر قضايا تشاركية، يعني لا يحق للزوجة أن تقدم على هذا الأمر بلا علم الزوج، ولا يجوز أيضا للزوج أن يقدم على هذا الأمر بلا علم الزوجة، لأن الإنجاب مقصد شرعي، فلا يجوز لأحد الزوجين أن يستأثر بهذا الحق لنفسه دون الآخر أو لا يطلعه عليه، وإلا إذا فعل ذلك يترتب عليه الإثم، لا يجوز له أن يفعل هذا الأمر.
1: يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الودود الولود، نعم، فإني مكاثر أو مباهم بكم الأمم أو مكاثر بكم، نعم، الأمم. فيعني سبحان الله لما خطر في بالي الحديث وانت بتحكي سيدي تزوجوا الولود، يعني هي بتحب الخلفة والإنجاب، نعم، وأنا بحب لأني دورت عليها وجبتها،
2: نعم.
1: فالأصل أنه يكون من ضمن المقاصد لما الشاب والبنت تتزوج إنهم يخلفوا ينجبوا،
2: هذا من مقاصد الشريعة، نعم، نعم. النسل ما هو يعني جاءت الشريعة الإسلامية بحفظ المقاصد يسمونها، فمن ضمن هذه المقاصد التي جاء الدين لحفظها يعني غير العقل والنفس والمال والدين النسل، هذا النسل مصان من الشريعة الإسلامية لا يجوز الاعتداء عليه، وإذا اعتدي على هذا النسل رتبت الشريعة الإسلامية عقوبات على من يعتدي على هذا النسل، فلا يجوز لنا أن نعتدي عليه بقضية التحديد وعدم الإنجاب، لأن هذا يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى من الاستخلاف في الأرض، وهذا الاستخلاف كيف يكون؟ يكون في مثل هذا الإنجاب، حتى أن هذا الأمر يعني الذي جعله يعني هو ربط بعيد، لكنه ذكره العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح، قال هذا فيه حظ على الزواج، لأنه لولا الولد الصالح لولا الزواج لم يكن ولد صالح، فلذلك نعم هذا من الأحاديث التي تحض على الاستخلاف في الأرض ومكاثرة الأمة بهذا النسل.
1: طيب سيدي أحيانا بعض الزوجات يعني الزوج بيكون بده ولد، لكن بعض الزوجات بتستخدم موانع للحمل بدون ما تحكي لزوجها لأي اعتبار، بدها تحافظ على جسمها أو يعني إلى آخره، شو حكم إنه المرأة تستخدم مانع الحمل حتى ما تحمل بدون علم الطرف الآخر الزوج؟
2: يعني قلنا مثل هذه القضية تعود إلى كلا الزوجين، يعني هذا ليس حق منفرد به الزوج ولا حق تنفرد به الزوجة، لأن كلا الزوجين يريد من خلال هذا الزواج تحقيق المقصد الذي من أجله شرع لنا الزواج، ومن هذه المقاصد الإنجاب، فلذلك يحرم على الزوجة أن تقدم على هذا العمل دون إخبار أو موافقة الزوج، وكذلك الزوج أيضا يحرم عليه أن يقدم على هذا الأمر دون أن يبين ويعني يتشاور هو وزوجته، لأن هذا الأمر مشترك بين الزوجين كما قلنا، فلا يجوز أن يقدم أو هي تقدم على هذا الأمر دون موافقة الطرف الآخر.
1: نعم، حتى الرجل كمان سيدي ممنوع،
2: حتى الرجل
1: يستخدم،
2: نعم، إبر أو ما نعم شابه ذلك، نعم، لا يجوز له أن يفعل ذلك دون موافقة الطرف الآخر.
1: طيب سيدي اسمح لنا نطلع الفاصل الأول، وبدي أذكر بهاتف البرنامج 07-8-46-31 نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر،
3: ويترك أثر
0: مع الدكتور محمد العبادي.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي، نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق، تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو زيرو ون، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو زيرو سكس، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو زيرو ايت، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
7: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
7: ها.
3: يا سيدي مبروك.
7: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
7: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
7: 100%. حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
8: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
9: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
10: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي، بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
9: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
11: ويترك أثر،
12: ويترك أثر
11: مع الدكتور محمد العبادي.
1: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، ولا زال كلام متواصل حول مسائل في فقه الأسرة. يمكن سيدي من ضمن الحالات الطبية اللي صار يلجأ إليها المتزوجين بعد تأخر الإنجاب فترة معينة، بيلجأوا لطفل الأنابيب. في عندنا فتوى في دارة الإفتاء في هذا.
2: يعني دعنا ننبه أولا دكتور أنه قضية التداوي في الشريعة الإسلامية تقوم على مبدأين. المبدأ الأول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عباد الله تداووا، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء إلا الهرم كما قال عليه الصلاة والسلام، أو إلا الموت يعني كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام. والأصل الثاني قضية كشف العورات. فبعض هذه العمليات الحقيقة هي يعني تكون يعني خلاف الأصل. الأصل عدم الجواز إلا لضرورة. هذه الضرورة ما هي؟ يعني الفتوى عندنا تتجه إلى إباحة مثل هذه العمليات، ولكن ضمن الشروط التالية. على سبيل المثال، أن لا يكون هذا الشخص قادر على الإنجاب بالوسائل الطبيعية. إذا كان قادر على الإنجاب بالوسائل الطبيعية لا يجوز له أن يقدم على هذه العملية، لأن ما يعني الضرورة تقدر بقدرها، فأي ضرورة لهذا الشخص ليس عنده ضرورة. الأمر الثاني أن يكون على سبيل المثال لا يتم الحمل إلا بهذه الطريقة، فلذلك إذا كان هذا الأمر موجود نعم نجيز له مثل هذه العملية. أيضا في بعض العمليات أو في بعض الأحوال يكون هذا الشخص لا يستطيع أن يعني عنده مرض وراثي في العائلة، هذا المرض يعني يستوجب تدخل الطبي لفصل الحيوانات المنوية الذكرية والأنثوية لأجل أمر معين. وهنا ننبه دكتور أنه لا بد من مراجعة دار الإفتاء لأخذ هذه الفتوى بهذه الحالة. يعني لا نعطي فتوى عامة هكذا.
1: كل حالة
2: لها ظروف
1: المستفتي.
2: فلذلك لابد من الرجوع لدائرة الإفتاء لأخذ فتوى بخصوص هذا الأمر. هل هي الحالة منطبقة عليها الضرورة أم ليس منطبق؟ لأنه بعض الناس يعني يلجأ إلى قضية تفضيل البنات على الذكور أو تفضيل الذكور على الإناث. فيعني مثل هذا الأمر يعني الحقيقة يعني
1: رح نوصل له هذا.
2: نعم.
1: إن شاء الله سيدي.
2: نعم.
1: لكن أنا بدي أسأل سؤال مهم جدا. الآن مع عملية الأطفال الأنابيب بتلجأ المراكز الطبية لتجميد الأجنة، لأنه سحب البويضات بيكون شاق ومكلف بنفس الوقت، فعشان يكرروا العملية إذا ما نجحت الأولى بيقوموا بعملية تجميد الأجنة. شو حكم تجميد الأجنة فعلا؟
2: يعني دعنا نقول أنه تجميد الأجنة يعني قد يلجأ إليه لضرورة، وهذه الضرورة منها مثل العلاج الكيماوي مثلا، لأنه هذه المرأة قد تتعرض لهذه الجرعة من الكيماوي فلا تستطيع بعد ذلك الإنجاب.
1: يعني تكون معها مثلا مرض سرطان.
2: نعم الوضع. مثلا نعم، نسأل الله لهم الشفاء العاجل. فتقوم بقضية أخذ هذه البويضات من جسمها، وثم بعد أن يعود أو يذهب العارض تعود بزراعة هذه البويضات مرة أخرى في الجسم. نحن هنا نشترط شروط، منها أن يكون هذه البويضة التي سحبت منها لنفس الامرأة التي أخذت منها. فلا يجوز زراعة بويضة لامرأة في امرأة أخرى حتى ولو كانت زوجة ثانية لنفس الزوج. والأمر الآخر، قضية تلقيح هذه البويضة لا يتم ولا يجوز أن تلقح هذه البويضة إلا بعقد زوجية صحيح، يعني بعد قيام الزوجية ومن زوجها، لا يجوز تلقيح.

0: صحيح بعقد زواج صحيح، متى ينتهي عقد الزواج؟ ينتهي بالطلاق أو الموت. فإذا طلقها أو مات الزوج عنها لا يجوز أن تلجأ إلى هذه العملية لزراعة أو لتلقيح هذه البويضة، لأن هذا يعني ليس عقدا شرعيا، والعقد الشرعي ينتهي بالوفاة أو بالطلاق. فمجرد ما توفي الزوج يترتب بعض الآثار من عدة، من ميراث، من وصية إن كان هناك وصية، لكن لا ينتقل، لا يجوز نقل هذه الحيوانات المنوية أو البويضة وتلقيحها بعد وفاة الزوج، لأن العلاقة الزوجية تكون قد انتهت.
1: بس دكتور سيدي بدنا أرجع للسؤال اللي قبله، بناء عليه لو رجل متزوج من امرأة لا تنجب وتزوج من واحدة ثانية، ما بصير يلقح بويضة من المرأة الأولى ويزرعها في الزوج؟
0: نعم لا يجوز، لأن هذا فيه اعتداء على مقام الأمومة. فهذه البويضة الملقحة التي لقحت من الزوج نفسه وزرعت في رحم امرأة وإن كانت زوجة لزوجها، لا يجوز مثل هذا، لأنه فيه اعتداء على مقام الأمومة، فيحرم مثل هذه العملية. لا بد من الشروط أن تكون هذه البويضة لنفس المرأة التي أخذت منها، والتلقيح يكون من نفس الزوج، فلذلك يعني يجوز مثل هذه العملية في هذه الأحوال. أما إذا كانت في زرعت في رحم امرأة لا تكون أما له، يعني بالمعنى أنها أخذت منها، فلا يجوز مثل هذه
1: طبعاً
0: العملية.
1: طبعا هذا معروف في دول أوروبا باستئجار الأرحام، يعني بتكون نعم. المرأة أصلا ما بدها تخلف عشان تحافظ على شكلها وقوامها وإلى آخره، يعني اعتبارات كثيرة، فبتروح بيسحبوا الزوج والزوجة وبيزرعوا في دول يعني الأمهات أو النساء فيها مستعدة أنها تحمل مقابل مبلغ مالي.
0: نعم هذا فيه يعني فيه امتهان لحق الأم، ويعني في الحقيقة هو اعتداء على مقام الأمومة. فلذلك يعني نحن قلنا أن الضرورة تقدر بقدرها. نعم يجوز مثل هذه العملية، قضية أخذ العينة من الزوجة وكذلك من الزوج في قيام زوجية صحيحة يباح مثل ذلك، لكن لا يجوز أن تزرع هذه البويضة الملقحة في رحم امرأة أخرى ولو كانت زوجة لنفس هذا الزوج، لأن فيه اعتداء على مقام الأمومة.
1: طيب سيدي، لما نتكلم احنا عن تنظيم الأسرة وأطفال الأنابيب وتحديد الجنس، شو الحد الفاصل بين تنظيم الأسرة والقطع؟ يعني متى بيحق للمرأة عملية قطع الإنجاب اللي هي ربط الأنابيب؟
0: يعني مثل هذه العمليات، نحن الأصل في الشريعة الإسلامية أن تستعين بأهل الخبرة، ولذلك هذه العمليات طالما أن هناك رأي طبي قطعي بأن هذا الحمل سيؤدي سلبا على حياة هذه المرأة، فهنا تعارضت المصالح، مصلحة هذه الأم التي على قيد الحياة ومصلحة الحمل الموجود فيها، أو قد يتسبب لها بضرر كبير أو قد يتسبب لها بتأخير العلاج. في هذه الحالة الأصل إحنا قلنا عدم الجواز أن يقدم الإنسان على قطع الإنجاب، كما جاء عثمان بن مضغون رضي الله عنه وقال يا رسول الله إذن لي بالخصاء، يعني أنه أنا ما أتزوج أو أن لا أنجب، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك وأمره بالصيام. فالتعقيم أو التطهير كما يسمى أو قطع الإنجاب هذا أمر منهي في الشريعة عنه، لكن في بعض الحالات الخاصة مثل هذه الحالة، حالة مرضية، امرأة إذا حملت يتسبب هذا الحمل في ضرر لها، في هذه الحالة نعم ممكن أن نعطيها فتوى خاصة بها بعد التحقق من التقرير الطبي، لأن هذه الفتاوى دكتور لا تعطى على الملأ هكذا، لا بد من الوقوف على هذه القضية ثم قراءة التقرير الطبي بشكل صحيح. فإذا كان التقرير الطبي يعطينا نعم أن هذا الحمل إن بقي سيتسبب في ضرر مباشر للمرأة، في هذه الحالة يجوز أن نعطيها فتوى بمنع الحمل حتى لا يتسبب هذا الحمل بإذاء مباشر للأم، لأن مصلحة الأم إذا تعارضت مع مصلحة الجنين تقدم مصلحة الحي على مصلحة من سيكون فيما بعد. فلذلك نعم قد نعطيها فتوى خاصة بهذه الحالة، لكن لابد من اطلاع دائرة الإفتاء على هذه الحالة حتى نعطيهم فتوى صحيحة.
1: نعم ذكرت سيدي قبل شوي تحديد الجنس، اليوم في بعض الأزواج بتتجه لتحديد نوع الجنس من خلال فصل الكروموسومات، بيحددوا هل هو ذكر أو أنثى، في ضابط لهذا الموضوع ولا متروك للعائلة؟
0: يعني قضية تحديد النسل، أولا بدنا نعرف أنه هذه القضية لا تعطى فتوى على الملأ هكذا، لابد من معرفة

0: الأسباب. إن كان هذا الشخص يعني يتم تخصيب والحمل بطريقة سليمة بينه وبين زوجته لا يجوز الإقدام على هذه العملية. أما إذا كان الأمر قد حصل وستنكشف العورات يعني بناء على طفل الأنابيب، في هذه الحالة نعم طالما أن المحظور قد يعني وقع ويعني سيقع، في هذه الحالة نعم يجوز للتدخل الطبي أن يفصل بين الحيوانات الذكرية والأنثوية وتلقيح هذه البويضة إن لم يكن له أولاد. إن كان له أولاد فلا يجوز الإقدام على هذه العملية أصلا. لذلك نحن نريد أن نفهم الضوابط. إذا كان يعني
1: نحكي سيدي واحد عنده بنات وبده ولد هيك مثلا،
0: شو الترتيب؟ نقول أن ما في البنات يكفي عن الأولاد. يعني لا يجوز أن نقبل على مثل هذه العملية. خلص الآن إحنا يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه أكبر مثال، انتشر آل بيته عليه الصلاة والسلام من فاطمة رضي الله عنها، وكل أبناء الذكور ماتوا في حياته. فلذلك إن كانت هذه الوسيلة قد تحصل لأن هذه الزوجة لا تحمل بالطريقة الطبيعية، يجوز التدخل الطبي في حينها لفصل الحيوان الدموي. ثاني أمر أنه قضية التفضيل، أن لا يكون هذا الأمر فيه تفضيل قلبي، يعني أنه أنا بفضل الذكور على الإناث، فإن كان كذلك خالف مقصود الشرع. وأيضا من الأمور أن لا يعني مثلا قد تباح هذه العملية لأجل مرض موجود في الذكور في العائلة أو مرض موجود في الإناث في هذه العائلة، فيجوز فصلها حتى لا ينتقل هذا المرض إلى الذرية. في مثل هذه الحالات وهذه الشروط يجوز التدخل الطبي وحسب الحالة.
1: لو قلبت السؤال أنا سيدي، لو واحد بدنا نبين له أنه متى يجوز تحديد جنس المولود بذكر أو أنثى، شو ممكن نحكي له باختصار؟
0: حسب الظروف، يعني لا نعطي فتوى على العلم على الملأ هكذا بشكل يعني مباشر، لابد من مراجعة دائرة الإفتاء، ثم لابد من توفر الشروط أن لا يكون ينجب بالطريقة الطبيعية، إن كان ينجب لا يجوز، أن يكون هناك مرض يجب تدخل الطب فيه لفصل الذكور عن الإناث وهكذا، وإلا لا يجوز. أن إذا كان عنده نوع من النوع الإنساني، يعني عنده ذكور يكتفي بهم والله سبحانه وتعالى يتولى الأمر بعد ذلك. إذا كان عنده إناث كذلك نفس الحال، نقول له ما في الإناث يغني عن الذكور ونستعين بالله سبحانه وتعالى، لا نلجأ إلى هذه العملية إلا في حالة مضطر إليها الإنسان، ولا تعطى فتوى هكذا على الملأ، لابد من مراجعة دائرة الإفتاء والوقوف على ملابسات هذه القضية.
1: طيب سيد أنا بدي أروح لمنحة ثاني الآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. بصراحة في بعض الآباء حتى الأمهات وحتى الحموات إذا بشروا بأنه المولود القادم أنثى يعني بتكركب الوضع، الأب بيزعل والأم بتزعل والحماة بيزعل والعم، يعني بتصير
0: يعني شوف دكتور، هذه من مسائل الحقيقة التي لابد من التنبيه عليها. أولا نحن كمسلمين عندنا إيمان بالقضاء والقدر، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر لي هذا النوع من الإنجاب، أنا لابد أن أرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ثم أهم شيء من الذكور والإناث أن يكون هذا المولود سليم. ما الفائدة أن يكون عندك 3 أبناء أو 5 أبناء وكلهم فيهم إعاقة، يعني نسأل الله العفو، ما هي الفائدة؟ الفائدة أن يكون هذا الطفل سواء كان ذكر أو أنثى سليم من الله سبحانه وتعالى، ليس فيه شيء معافى، وهذا بحد ذاته نعمة من النعم. أما أن نتسخط وأن يعني نغضب أو نشعر بأثار الخذلان، هذا أمر يعني الحقيقة يخالف العقيدة السليمة. علينا أن نرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى قدره، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية لنا ولأبنائنا من بعدنا. هذا هو المفروض أن يعني يعتقده المسلم.
1: نعم سيدي. طيب إحنا بدي أنطلق من هذا الموضوع لسؤال ثاني. أحيانا لأنه ما بده إنجاب أو ما بده نوع جنين معين أو مولود معين، بعض النساء تلجأ إلى الإجهاض. شو الحالات التي يحرم فيها الإجهاض والحالات التي يجوز فيها الإجهاض، وخاصة إذا كان الجنين مشوه، هل يجوز إجهاض الجنين المشوه؟
0: يعني شوف دكتور، مسألة الإجهاض مسائل خطيرة ومن المسائل التي لا تعطى فتوى فيها عامة، لا بد من الوقوف على الحيثيات الواقعة، كل حالة على حدة، ويجب مراجعة دار الإفتاء لأخذ فتوى بخصوص هذه الحالة. بشكل عام الإجهاض ممكن أن يكون وأن يجوز في حالات معينة حسب قرار مجلس الإفتاء. إذا كانت هذا إذا كان هذا الجنين مشوه، يعني ثبت عندنا في الأدلة الطبية أن هذا الجنين لم يبلغ 4 أشهر، هذا شرط من الشروط. الشرط الثاني أن يكون متشوها، وهذا التشوه يعني يقدره الطبيب. فإن بين لي الطبيب أن هذا الجنين فيه تشوه ولم يبلغ 4 أشهر، يجوز يعني في هذه الحالة أن نعطي هذا الزوج وهذه الزوجة فتوى بجواز الإجهاض، لأن هذا الجنين لا تستقر حياته بعد وجوده على أرض الحياة. ففي هذه الحالة نعم يجوز أن نعطيهم فتوى بذلك. لكن من الحالات التي لا يجوز فيها الإجهاض إذا كان هذا الجنين 4 أشهر فما فوق، مهما كان هذا الجنين متشوه لا يجوز إسقاطه.
1: المقصود سيدي احنا إن يعني انت بتحكي 4 شهور اللي هم 120 يوم اللي احنا بنحكي عن نفخ الروح لما نعم. جاء في الحديث
0: صحيح،
1: لانه في ناس بيحكي لك ليش بعد 4 شهور مثلا.
0: نعم هذا الحديث الذي ورد عن النبي عليه السلام نعم. المراحل الأربعة نعم.
1: في بطن أمه. طيب سيدي إذا اجينا لموضوع تحديد الجنين، انت حكيت نقطة انا حاب اركز عليها، احيانا او الإجهاض احيانا واحد مرته بتحمل بيروح بيسأل مثلا إمام المسجد، بيروح بيسأل صديق إله، بيروح بيسأل واحد بنيته إنه بده ينصحه. لكن أنا يعني ملاحظ مع الأسئلة اللي بنحكيها عن تحديد الجنس وأطفال الأنابيب والإجهاض، يعني أنت دايما بتقدم إنه كل حالة تدرس لوحدها وكل حالة فيها فتوى في دارة الإفتاء، أهمية إنه ما نسأل الناس ونسأل الجهة المختصة.
0: هاي سيدي الأمور هذه كل الحلقة هذه الحقيقة للتنبيه على قضايا الاستعجال بالفتوى وأخذ الفتوى من غير المختصين. إحنا الحمد لله في الأردن في عندنا دائرة إفتاء، وهذه الدائرة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تمتاز بأثر كبير وأثر طيب الحقيقة على مستوى العالم. فلذلك في بعض هذه القضايا لا يجوز للزوجين أن يفتوا أنفسهم دون الرجوع إلى أهل الاختصاص. فلذلك الحمد لله حتى الأطباء عندنا لا يعطون هؤلاء الزوجين يعني حكم بهذه العملية إلا بعد أن يروا فتوى من دائرة الإفتاء. فلذلك نقول على كل حالة حصلت معها هذا الابتلاء العظيم، نسأل الله أن يعوضهم خيرا، كان في تشوه كان في شيء من هذا القبيل، يعني يذهبوا إلى دائرة الإفتاء لأخذ فتوى خاصة في حالتهم، ولا تعمم هذه الفتاوى، لأنه هذه الفتاوى سيدي يعني في بعض من يعني ليس من أهل الاختصاص وليس من أصحاب الأخلاق أيضا سيقدمون على فعل هذه العمليات وإزهاق هذه الأرواح من غير فتوى شرعية ومن لأجل مقابل مالي. فلذلك نحن نقول يعني نتقي الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل وفي غيرها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يبارك لنا فيما علمنا. نعم. إن شاء الله.
1: هاي سيدي يعني من ضمن الرسائل اللي بتوصل بتحكي ريت تنبهوا مرة أخرى على موضوع القضاء والقدر والرضا بجنس المولود، إنه الإنسان ما يزعل إذا إجا يعني بنته بده ولد.
0: نعم يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعني قدوتنا عليه الصلاة والسلام، كانت يعني فاطمة رضي الله عنها وهي آخر من لحق به عليه الصلاة والسلام، وكل ذرية النبي عليه الصلاة والسلام وآل بيته انتشروا من فاطمة رضي الله عنها.
1: من أجل فاطمة الإمام الشافعي أنعم بفاطمة، من أجل فاطمة قد شرف النسب.
0: نعم فلذلك نحن نقول أن الإيمان بالقضاء والقدر هذا أمر يعني من أركان الإيمان، ونحن نؤمن ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى قدره. هناك بعض الحالات نعم يجوز التدخل الطبي كما قدمنا، ممكن أن تكون هناك حالة مرضية، ممكن أن يكون هناك عدم وجود للحمل إلا في تدخل طبي بهذه الحالة، نعم نقول أن الشروط يعني منطبقة ويعني ممكن أن نذهب إلى دائرة الإفتاء ونأخذ فتوى خاصة في هذه الحالة. أما غير ذلك أنا مش عاجبني الأولاد، مش عاجباتني البنات، هذا يعني الحقيقة فيه تمرد واعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى قدره. طيب. وبارك الله فيكم.
1: الله يجزاكم خير يا سيدي وبارك فيكم وينفعنا فيكم. يعني هاي حلقة مهمة كانت لأزواج وتساؤلات ضرورية جدا، وبنأكد على أنه دائما يعني سبحان الله لما مسألتك أنت يعتني فيها مجموعة من المتخصصين في دائرة الإفتاء. صحيح. يبحثوها ويدرسوها وشوفوا لك الشيء اللي أقرب إلى مراد الله سبحانه وتعالى في الزواج والطلاق والإنجاب وغيره من المسائل المهمة اللي في مسألتك أنت لازم تراجع المفتي، مش أي حد ثاني، ما تسأل أي حدا ولا تعرض دينك وأسرتك وأولادك وزوجتك
0: ونفسك للمساءلة أمام الله سبحانه وتعالى.
1: وأنت بتروح تسأل لواحد حتى لو بتثق فيه، خلص اترك الاختصاص أهل الاختصاص. وهاي رسالة سيدي للأشخاص اللي بيجاوبوا. أحيانا برن عليك واحد مسائل زواج وطلاق، وجهه يا أخي لدائرة الإفتاء، قل له احكي مع دائرة الإفتاء، لأنه أنت كصديق يا أخي ممكن تفتيه وتفتيه صح، لكن الفكرة مش هان، الفكرة أنه المفتي يتعامل معه بخبرة، بمر عليه كثير المفتي، فبتعامل معه بخبرة بحيث أنه للمرات القادمة ما يقع في هذه المشكلة، ويدرك أهمية الشيء اللي هو مقبل عليه. يعني إمام مزيد ممكن يعطي فتوى، لكن المفتي بيعطيه العلاج بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: نعم صحيح.
1: جزاك الله خير سيدي وبارك الله فيك، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونضل دائما يعني متمسكين بهاي الشريعة اللي حمت الأسرة وحطت عليها سياج من أجمل ما يكون، وإن شاء الله القفص الذهبي يعني بيكون ذهبي دائما، بيصير قصر ذهبي. يعني سبحان الله، أنا لما في ناس تعترض على مثلا حديثنا بيقول لك ليش حكى عوان عندكم، وإحنا إيش مكيفين مثلا على قصة إيش قفص ذهبي.
0: ما أنت أيضا أسير
1: صحيح.
0: الأسرة
1: يعني الأسرة. سبحان الله ما أنت، لا هو ما برضو تقول له أنت بقفص ذهبي لما لكن ما برضى إنه أو ما بترضى أنها تسمع عوان عندكم.
0: نعم.
1: ليش؟ يعني سبحان الله، والتمسك بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم،
0: وسماها كنز النبي عليه الصلاة والسلام، سماها كنز، خير ما يكنز الرجل يعني ذهب نفيس.
1: نعم.
0: يعني نسأل الله القبول،
1: واللي بيلتزم بما جاء فيه محمد بيعيشش بقفص ذهبي، بيعيش بقصر ذهبي.
0: صحيح.
1: إن شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. هيك بنكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: السلام.
2: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: معروف.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: الآن بلأ لحص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب مش

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو، معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. جلالة الملكة تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. وزير الخارجية يثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية واتخذت إجراءات ضد السياسات الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن استمرار إسرائيل بسياساتها المدمرة للسلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية تردعها. موقع أكسيوس يقول إن مجلس السلام سيعلن خطة لتعافي غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار ولمدة 6 أشهر، تشمل إنشاء مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي. موقع أكسيوس يفيد بأن خطة تعافي غزة تشمل إصلاح المعابر الحدودية وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه وردم الأنفاق الواقعة أسفل المواقع اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: 0 6 5 800 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

كل شي مفيد لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟
1: موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلى أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو، كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: شمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر
1: اهلين الحبك وفائي ورهان العمر

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. جلالة الملكة تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. وزير الخارجية يثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية واتخذت إجراءات ضد السياسات الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن استمرار إسرائيل بسياساتها المدمرة للسلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية تردعها. موقع أكسيوس يقول إن مجلس السلام سيعلن خطة لتعافي غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار ولمدة 6 أشهر، تشمل إنشاء مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي. موقع أكسيوس يفيد بأن خطة تعافي غزة تشمل إصلاح المعابر الحدودية وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه وردم الأنفاق الواقعة أسفل المواقع اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
2: 06-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: زمان كان الكهف والمغارة دار،
9: وبيت الشعر دار.
8: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كتير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا
1: سمعينا بحلقة جديدة من برنامج ناس من الظل على 98.3، وبتقدر تسمعونا على تطبيق إذاعة عين أو اليوتيوب أو الفيسبوك على إذاعة عين. بتقدروا تتواصلوا معنا على هاتف البرنامج أو الواتساب على 078-46-31. حلقة جديدة ومميزة من برنامج ناس من الظل، بنقربكم فيها من قصص وتجارب ناس بتستحقوا تسمعوهم وبتعرفوا أكثر عن حياتهم، عن تفاصيل يمكن ما بتشوفوها عادة. ضيفنا اليوم طيار أردني مضى 41 عام من حياته في السماء بين الرحلات والمطارات وكابينة القيادة، وقبل أيام فقط كانت آخر رحلة له كطيار. اليوم بدنا نحكي معه عن تجربته الطويلة وعن القصص اللي إحنا كركاب ما بنسمع عنها، وعن شو بصير خلف باب كابينة القيادة، وعن المواقف اللي عاشها خلال أكثر من 4 عقود في الطيران. منرحب بضيفنا الكابتن عامر عميش. أهلا وسهلا فيك كابتن.
2: أهلا وسهلا فيك. شكرا على الاستضافة
1: كابتن. صار لك أسبوعين تارك بعيد عن كابينة القيادة.
2: نعم.
1: بعد 41 سنة اشتكت للطيران؟
2: والله هلا لساتني بعدني مشغول، بس نعم بشتاق له بصراحة، بشتاق له يعني، خاصة بالليل لما يجي وقت الليل بتشتاق إنه بكرة ما عندي رحلة. وإحنا متعودين نضلوا دائما تعرف نتابع البرنامج هلاش أو برامجنا خلينا نحكي، فبتضلك هلا شوي لأنه إشي تغيرت الحياة فبتحس بالتغيير بالواقع.
1: نعم. أول يوم صحيت فيه وعرفت إنه ما في رحلة ولا مطار ولا طيارة، شو كان شعورك؟
2: ما صدقت. ضليت برضو حاسس إنه أطلع أفتح الموبايل وأطلع أقول لا أنا في عندي رحلة بس بلاش أكون متأخر، عرفت كيف؟ يعني هذا إشي طبيعي بعد هالفترة الطويلة بالطيران.
1: يعني صار معك هذا الموقف؟
2: نعم صار
1: بعد أول يوم.
2: نعم.
1: طيب خلينا نرجع 41 سنة لورا، كيف بلشت حكايتك مع الطيران؟
2: سيدي أنا يعني مواليد عمان، عشت بالحصن لحد ما صار عمري 17-18 سنة، بعدين الأهل بعتوني على أمريكا، كانت أختي هناك، بعتوني عشان أدرس هندسة. في عنا بالبيت طبيب وصيدلاني، وتعرف بدهم باقي الطقم خلينا نحكي هو مهندس. المهم فرحت لهناك، درست بجامعة هيوستن 3 سنين هندسة، وبرضو لسه كان دائما عندي قصة الطيران بدمي وأنا حابب ودنيا.
1: يعني كان هو حلم طفولة لك
2: بالضبط
1: الطيران،
2: بس الأهل وقفوا ضده بصراحة أولها، لأنه كان في إلي ابن عم الله يرحمه استشهد بسلاح الجو اللي هو جريس عميش، فما كانوا حابين بتعرف يعيدوا قصص إنه الطيران، وما كان عندهم علم انه يعني انه الامور اختلفت وانه الطيران اختلف وهيك. فرحت هم خلينا نقول خففوا عنا علينا المصاري، فانا رحت اضطريت انه اشتغل، واشتغلت ودرست حالي طيران. نعم. ورجعت للاردن.
1: بتتذكر اول يوم مسكت فيها قياده الطائره شو كان شعورك؟
2: الطائرات الصغيره ولا الكبيره؟
1: اول طياره.
2: اول طياره وأنا شاب بجوز كان عمري 20 سنة، إشي لا يصدق. لما المدرب تبعك بسمح لك تطلع لأول مرة بالهواء، بينك وبين حالك بتقول كيف هذا قبل إنه يطلعني لحالي.
1: نعم.
2: طبعا شعور.
1: كان عمرك 20 سنة؟
2: كان عمري أو أقل من 20، 19 20 خلينا نحكي.
1: كنت قائد طيارة كاملة بعشرين سنة؟
2: لا هذا طائرة صغيرة، يعني طائرة صغيرة، طائرة تدريب.
1: تدريب.
2: عرفت كيف؟ نعم. هو كان هذا هناك الشعور اللي هو أول شعور بالرهبة بتحس فيه بحياتك.
1: نعم. بالضبط. أول رحلة إلك مع ركاب؟
2: إحنا عشان بس للتنبيه إنه إحنا كطيارين ملكية بهداك الزمن كنا ندخل كمهندسين طيران.
1: ببدايتك مهندس طيران؟
2: مهندس طيران اللي هو الرجل الثالث في غرفة في قمرة القيادة. يعني كان الكابتن المساعد، وكان في واحد يقعد وراهم زمان بالطيارات القديمة اسمه فلايت انجينير أو مهندس طيران، عرفت؟ فهاي كانت أنا أول رحلة إلي كمهندس طيران، كانت على دمشق.
1: على دمشق.
2: على دمشق. عرفت. طبعا ترفعنا بعدين من البوينغ 727 للتراي ستار اللي هي لوكهيد 500 بسموها, وبال89, وبعدين برضو كنا فلايت انجينير.
1: نعم. متى كان يعني بداية انه انت هون انا هسا استلمت قيادة هاي الطائرة الركاب وانا كنت مسؤول عنها
2: كقائد طائرة.
1: كقائد طائرة. نعم.
2: 2001.
1: 2001.
2: نعم.
1: وين كانت؟
2: إذا مش غلطان كانت أول رحلة, لا هذا أنا بحكي بدون تدريب, بعد ما خلصنا تدريب.
1: نعم.
2: كانت مدريد يا سيدي.
1: مدريد.
2: مدريد. مدريد. نعم, في إسبانيا. وعشان هيك أنا بصراحة من المدن اللي بحبها اللي هي مدريد واحدة.
1: يعني هسا متى حسيت لأول مرة قلت أنا هسا صرت طيار؟
2: اللي لما بتسوق طائرة كبيرة وبتكون أنت مسؤول عنها كقائد طائرة ومركب 4 سترايبس.
1: طب شو أكثر إشي حببك بمهنة الطيران وخلاك تكمل؟ يعني 41 سنة أنت كملت 41 سنة بمهنة الطيران, شو اللي خلاك تكمل هاي المدة الطويلة؟ يعني في ناس
2: يعني شوف الـ الـ الـ الأسباب إنك تكمل بمهنة الطيران لا تعد ولا تحصى. لشاب صغير بتضلك تطير, بتشوف بلدان, كل حياتك مختلفة, بتطلع بتتشرى من هناك, بتجيب لزوجتك لأولادك أشياء, بترجع, الحرية اللي بتشوفها, المناظر اللي بتشوفها. طبعا هذا شغف بدي يكون عندك, يعني عرفت كيف. نعم. إذا ما عندك إياه بجوز ما تحب كثير أنت الشغلة. يعني
1: هسا احنا بنحكي كل طفل مثلا, احنا دائما احنا أطفال, شو حلمك؟ حلمي أصير دكتور أو طيار.
2: نعم.
1: يعني هذا الموضوع أنا سألتك يا قبل شوي وجاوبته, بس لكن ترى هو مربوط بواقع. يعني لما يجيك طفل مثلا يقول لك أنا حلمي أصير طيار.
2: الحرية سيدي.
1: الحرية
2: طبعا.
1: شو صار في مواقف بحياتك بهذا الجانب؟
2: يعني أنا مش بقدرش أنا أفصل لك بالضبط, بس هي الحرية لما بتكون أنت يعني حتى لو عندك شو ما كان عندك هموم, شو ما كان عندك إشي, بس الطائرة تقلع وتصير بالجو شعور آخر, شعور يختلف عن شعور أي مهنة حول العالم مهما كانت المهن الثانية. خلينا نحكي إشي فيها تكنولوجيا, بس مهنة الطيران تختلف.
1: بس حكينا عن حلم الطيار الطفل, الطفل بيكون طيار. صار في موقف من المواقف معك يعني أثرت فيك بالأطفال؟
2: انه يعني
1: طفل انت شفته مثلا قال لك انا نفسي اصير طيار مثلا؟
2: والله سيدي هاي بكل رحله.
1: بكل رحله.
2: بكل رحله.
1: ما صار بالصدق. في اي مثلا موقف انت تذكرته مع هذا الطفل
2: يعني؟ في طبعا يعني انا في 3 شباب عندنا بالملكيه, انا هم حكوا لي انا ما كنت بعرف.
1: نعم.
2: كاينين فايتين عندي وهم صغار بالعمر ومتصورين عندي بغرفه القياده, وسبحان الله زادتهم شغف انهم يصيروا طيارين, وصاروا طيارين عندنا وطاروا معي.
1: وطاروا معي.
2: وطاروا معي. يعني واحد منهم.
1: نعم.
2: اللي هو اللي طار معي اخر رحله اللي هو مجد الجلاملي. هذا هيك كانت يعني, هذا والده كان عندنا بالملكيه, طلعوا مره رحله, دخلوا عندي تصور بالطاقيه بالهذا, اعجب بالشغله كثير, وسبحان الله درس طيران وصار طيار, وهو كان معي بآخر رحلة للقاهرة اللي كانت قبل أسبوعين.
1: احكينا عن آخر رحلة اللي كانت لك قبل أسبوعين. يعني هاي الرحلة كانت هي آخر رحلة للكابتن عامر.
2: نعم.
1: احكينا عن هاي الرحلة
2: سيدي. أولا أنه أنا بلبس وما كنت مصدق إنها آخر رحلة بالصدق. بتعرف بيظل الواحد في عنده إشي زي دينايل بسموه, أو أنه برفض الواقع, بس هو بالواقع هذا اللي صار. طلعنا على المطار والأمور بتعرف طبيعية وكل إشي. إمتى حسيت فيها إنها آخر رحلة؟ لما بلشت أعمل أذيع للركاب إنها هاي آخر رحلة على وإحنا على أرض القاهرة.
1: نعم.
2: بالرجعة يعني كانت بصراحة كثير مؤثرة, وأنا كنت أعرف أنه هاي آخر إقلاع راح أعمله وآخر هبوط. فمش شغلة سهلة بعد طيران فوق 40-41 سنة.
1: لما عرفت أن هاي آخر رحلة راح تقعد فيها على كرسي القيادة, هل كانت هاي الرحلة عادية بالنسبة لك؟
2: هل كان؟
1: الرحلة عادية بالنسبة لك؟
2: طبعا لا.
1: مختلفة؟
2: مختلفة, لأنه بالعكس يعني في ناس بقول لك انت ما عرفت تطير. بالعكس انا كنت حاب اقدم افضل ما عندي بهديك الرحلة.
1: شو دار براسك لحظة آخر إخلاع؟
2: إنه أنا بدي أكمل مشواري وبدي أوصل الناس بسلام تام لعمان إن شاء الله، وهذا اللي صار بعون الله طبعا.
1: وصلت لعمان، شو كان شعورك لما وصلت أنت وهبطت؟
2: يعني أنا وصلت وكانت زملائنا في العمليات الجوية وإدارة العمليات الجوية كانوا محضرين لاستقبال، وفي احتفال إنه
1: من قبل الملكية،
2: من قبل الملكية وإدارة العمليات، إنه بحطوا إطفائية من هون وإطفائية من هون، وبسموها ووتر كانن اللي هي بضخوا مياه على الطائرة، إنه
1: تكريم.
2: هاي آخر رحلة إلك، يعني إنه بما معناه إنه غسلت هلت 40-41 سنة.
1: أكيد حكيت إشي لطاقم الطيارة ما حكيته لحدا، شو قلت آخر إشي لطاقم الطائرة قبل ما تنزل من الطيارة؟
2: والله يا سيدي بصراحة هم اللي حكوا لي آخر إشي،
1: هم اللي حكوا لي
2: إنه يعني قديش إنه كلهم متأثرين إنها آخر رحلة، وأنا تأثرت كثير بصراحة. يعني أنا بجوز ما بدي أكون كثير مشاعري فياضة هلا، بس بوقتها كانت فياضة بهذيك اللحظة، ومش شغلة سهلة أبدا.
1: بعد 41 سنة بالطيارة، شو الرحلة اللي لليوم ممكن مستحيل تنساها؟
2: يعني بصراحة في أكثر رحلة، في أكثر من رحلة صاروا، بس في رحلة واحدة صار فيها انقطاع بالاتصال مع برج المراقبة، اللي هو عادة هذا مش إشي بيصير، وكنا متجهين لأربيل أعتقد، وكان لازم إنه نلف ونرجع لعمان بدون ما يكون في أي اتصال، فهاي مش إشي طبيعي بيصير كل يوم، يعني عرفت كيف.
1: شو تصرفت بهاي الرحلة؟
2: يعني هذا في احنا برضو عندنا قوائم واللي بسموها تشيك ليست، عرفت كيف، اتبعناها، عملنا كل إشي بالطائرة ممكن نعمله، برضو ما رجع الصوت، فرجعنا لفينا ورجعنا. وفي مثل برضو في إلها شروط، اللي هي شو نعمل، انك تكون شايف المطار وهيك، ودخلنا بدائرة المطار، وبس نزلنا حكيت مع المراقبين الجويين لأنه ما كان في اتصال، حكيت معهم تليفون وحكوا لي أي طريق أخذ علشان أصف على بوابة النزول.
1: نعم، بس الحمد لله عدت بهذا
2: نشكر
1: الموضوع.
2: الله.
1: الحمد
2: نشكر
1: لله. شو أخطر موقف صار معك بالجو؟ الركاب وراك ما كانوا يعرفوا شو اللي قاعد بصير طبعا، يعني إحنا
2: يعني هاي صارت معي ومرة واحدة أنا كنت مساعد قائد طائرة. نعم. للأمانة يعني كنا راجعين من برلين لعمان، وفوق تركيا صار واحد من المحركات، بتعرف بجوز ما بعرف إذا بتعرف المعلومة هاي، بس زيت المحرك يبرد ببنزين الطائرة،
1: يبرد ببنزين الطائرة.
2: نعم ببردو.
1: تمام.
2: فبهديك الطائرة بالذات كان في صار في زي خلل فني بسيط، إنه صار يفوت من البنزين على
1: المحرك،
2: على المحرك، وهذا إشي يعني كان إيرباص نفسهم الطائرة كانوا حاكين إنه ممكن يصير، يعني مش إنه إشي غريب أو إنه إشي تقصير من الملكية أو كذا. فإحنا يعني أنا حكيت للكابتن، والكابتن كان متفهم طبعا وكان عنده علم ودراية بالموضوع، إنه لازم إحنا نطفي المحرك، وهذا اللي صار، طفيناه وصفينا بمحرك واحد ونزلنا بإسطنبول، كانت الدنيا ثلج
1: نزلتوا بمحرك واحد.
2: نعم، وطبعا الطائرة بتطير بمحرك واحد. يعني ما في مشكلة، وطبعا الركاب ما عرفوا إلا بعد ما نزلنا شو اللي صار، ومرقت على سلام نشكره
1: الحمد لله. هل مر عليك موقف حسيت فعلا إنه حياة الركاب الآن بإيدي؟
2: يعني دائما ما بحب أفكر بالطريقة، لأنه الله موجود دائما.
1: أكيد.
2: وشو ما صار، أي موقف بصير دائما الرب بيساعدنا وبكون معنا.
1: أكيد. بس صار موقف أكيد، يعني تحكي لنا عن قصة صارت معك بهذا الأساس، صار في معك
2: برضو الأساس. ما بقدر أتذكر إشي زي هيك لهالدرجة، إنه يعني طلعت الأمور من إيد الخالق وصفت بإيدي، ما لا ما صارت.
1: طب الطيار بخاف؟
2: ما في حدا ما بخاف، إذا ما بتخاف معناته أنت خلينا نحكي قربت إنك تعمل خطأ.
1: متى الطيار فعلا بخاف وهو بالجو؟
2: شوف، في عنا أكثر من شغلة إحنا كطيارين، بديش أقول من خاف، بنحسب حسابها، منها الطقس، الطقس واحد من الأشياء والتحديات يلي بمر فيها الطيارين، ومرات بكون خلينا نقول محضر لها، مرات ما بكون محضر لها، بس بكون عنده الدراية والعلم. علشان هيك كل ما زادت أقدمية الطيار بتزيد معرفته بالأمور، بتجربته بالطقس، لأنه طقس كل منطقة في العالم يختلف. يعني طقس الشرق الأدنى مثل ما بيكونوا بيختلف عن الطقس المحيط الأطلسي عن أوروبا، عرفت؟ فهي خبرة بتبنيها مع السنين، عرفت؟ بس هو الواحد بضله يتعلم للعلم. إذا واحد فكر حاله أنه ختم العلم، هون بتصفي في أكيد. بصفي عنده مشكلة.
1: طبعا لو تعطل محرك بالطائرة بالجو شو بصير فعلا؟ يعني هل أنه مثلا
2: برضو منتبع القوائم للشركة الصانعة اللي حسب ما أنا كنت أطير اللي هي الإيرباص، وكل مشكلة بتصير، واحدة منها أنه طفى واحد من المحركات بشكل عام، أنا بحكي برضو بنمشي عليها حسب القوائم. ويعني كل إشي إله إشي، إنه إذا صار هيك بتعمل هيك، إذا صار هيك بتعمل هيك،
1: يعني بكون الأمور تمام وعادي لو طفى محرك
2: جدا.
1: طب لو طفوا المحركين
2: برضو في قوائم موجودة،
1: يعني هل بتسقط مباشرة مثل ما الناس
2: لا
1: بتفكر؟
2: لا لا، في إشي اسمه ما بعرف شو بتسميه بالعربي، اللي هو جلايدينج، اللي هي طائرة تحلق بس بدون محركات، بس زي الطير، طير ما عنده محركات بس الهواء بيحمله علشان انسيابية الجنحان. وهو هيك أنا بدي أعطي شغلة بجوز ما بعرف إذا بتهمك، بس هو إذا بتكون الطائرة اللي نفرض على 30,000 قدم بتضرب 30 × 2.5، عرفت؟ بيطلع 75، معاك 75 مثلا، أنا حكيت لك 75 مايل أو ميل جوي اللي تنزل الطيارة، بتنزل وبتلف شمال ويمين وكل إشي،
1: وتوصل
2: بسرعة، ممكن جدا انها توصل. نعم،
1: بنحضر احنا فيديوهات افلام بيجي سرب من الطائر
2: الطيارة الطائرة،
1: نعم، يعني من حمام، نسر، اي شيء من هذول. هل هذا عن جد هو الخرافات؟
2: هذا خطر جدا،
1: يعني مزبوط هو؟
2: نعم صحيح، خطير جدا جدا. يعني احنا عندنا دائما سلطة الطيران الجوية هون عندنا بالاردن،
1: نعم،
2: دائما بتحذر انه في، خاصه بموسم الهجره للطيور، انه في حسب او حوالين مطار الملكه عليا طيور، انه احنا ندير بالنا. طبعا كيف بتدير بالك؟ يعني انت ما بتقدر تبعد عنه، بس بتقدر انك مثلا بتحط الاضاءه تبعت الطيران لانه بخاف منها، بتشغل الرادار وبتخليه شغال، فبرضه هو كطائر بحس بهذا الحكي. يعني ذكرتني بشغله انا صارت مره معي ببيروت، انه دخل طائر بس ما دخل بالمحرك، لانه لو دخل سرب من الطيور ممكن انه يطفي المحرك، وصارت بس دخل طائر وضرب مقدمة الطائرة، عرفت كيف؟ وخزق الطيارة، الناس ما راح تصدق، بس الطائر بسرعته
1: خزق الطيارة الطائر،
2: نعم صحيح، بخزق الطائر، خزق الطائرة، وما قدرنا، ضلينا ببيروت 3 أيام عبين ما جابوا مقدمة الطائرة هذا اللي بتشوفه وغيروا.
1: يعني ممكن لا سمح الله لو يجي على القزاز يكسره
2: 100%، وصارت كثير.
1: طب شو بصير إذا انكسر القزاز لا سمح الله؟
2: حسب على أي ارتفاع. إذا على ارتفاع عالي، هلا ما في طيور على ارتفاع عالي إلا بالصدف، ممكن النسور توصل وقول لك 60,000، بس أنا نشكر الله ما عمري شفتها. بس عادة الطيور بتكون بالمناطق الساحلية أو بالمناطق زينا اللي هي طرق هجرة الطيور إلى أوروبا. نعم، وبالرجع.
1: نعم، إحنا لما ندخل بمطبات هوائية بنفكر إنه الطيارة بخطر، هون الطيار شو بيكون عارف وإحنا ما بنكونش عارفين؟
2: شوف، المطبات الهوائية موجودة وهي طبيعية جدا وإلها أكثر من سبب، يعني
1: بس بتخوف،
2: بتخوف
1: إحنا كركاب، يعني
2: بتخوف برضو. أنا بديش أحكي عن، يعني ما بدي أحكي على إشي بخوف، بس هو بالواقع إذا الطيار بيكون حاسب حسابه وعارف بالضبط، برضو في قوائم للملكية وقوائم لشركة الصانعة بتقول لك إنه كل نوع من المطبات الهوائية شو تعمل فيه، إنه مثلا بتحط شو اسمه هذا السيت بيلت اللي أربطوا أحزمة المقاعد، وإنه بتقعد الطاقم، وإنه بتبطل مثلا تقدم مشروبات ساخنة، وإذا زادت كثير بتنزل بتنزل من ارتفاع عالي لارتفاع منخفض.
1: شو سبب هالمطبات الهوائية؟
2: هلا في عندك تغيير بدرجة الحرارة، هاي واحدة من الأسباب، وفي إشي بسموه اللي هو الهواء النفاث، اللي هي بتكون أنت طاير الهواء النفاث أو خلينا نحكي الجت ستريم، بكون هذا على ارتفاعات مختلفة مرات، يعني بتكون كل هالهواء ماشي باتجاه وهذا الجزء من الهواء ماشي بالعكس، عرفت؟ فهذا بكون بتسموه جت ستريم، أي إشي سرعته فوق 60 عقدة معناته هذا يعتبر جت ستريم، ممكن جدا لما تدخله إنه يصير في عندك يعني مطبات هوائية.
1: في مطبات هوائية بتخوف حتى الطيار نفسه؟
2: يعني المطبات المفاجئة، إذا أنا شوف برضو بدي أحكي شغلي هون،
1: اللي ممكن تأثر مثلا على الطيارة، ممكن تخوفه بأنه
2: الطيارة معمول معمول جناح الطيارة أنه يطلع وينزل لحد مرات 5 و6 متر، تصور يعني مش ثابت، لأنه لو ثابت بنكسر. بس هي بشكل عام في شغلة أنه إخواننا الركاب كثير مرات بكونوا مثلا حزام الأمان فاكينه، وأنا باعتقادي غلط، أنا صار لي 41 سنة وأنا الطيار نفسه اللي على الطيارة، يعني وقائد الطيارة، مستحيل أقعد بكرسي الطيار إلا أحط هذا. ليش؟ لأنه ممكن جدا يصير في عندي مطبات مفاجأة،
1: صارت
2: يعني مرة نزلنا 5000 قدم، اللي أنت بتحكي على 1.5 كيلو فجأة، عرفت كيف؟ يعني لو مش رابطين الأحزمة كان مشكلة،
1: بيطلعوا لفوق،
2: تضرب بالسقف،
1: الركاب بيضربوا بالسقف،
2: وصارت
1: عرفت. هل سبق واضطريت انك تلغي هبوط باخر لحظة وترجع تطلع بالطيارة؟
2: صارت كثير، ولاسباب برضو اللي هو تغير مجرى او اتجاه الرياح، عرفت كيف؟ ما بتعرف. ومرة صارت معي بموسكو انه كان في غيوم منخفضة، وبعد ما قال لي انه انت مسموح لك تنزل، لما طلعنا من الغيوم كان في طيارة على المدرج، فاضطرينا نطلع مرة ثانية ونلف، وخبرنا الركاب ورجعنا. هي إشي بروسيجر عادي، يعني إجراء عادي جدا.
1: شو أصعب، الإقلاع ولا الهبوط؟
2: شوف الأصعب الهبوط.
1: الأصعب ليش؟
2: الهبوط لأنه بتختلف، يعني هم اثنيناتهم صعبين، عشان ما أكون وكل اثنيناتهم إلهم حسابات. بس أنا بدي أعيد أو خلينا أقول أصحح نفسي، إنه الإقلاع أنا بعتبره أخطر وليس أصعب. ليش؟ لأنه إذا صار معك إشي أنت صرت ماكل 3/4 المدرج، وما ضل قدامك إلا ربع، عارف كيف؟ هلا بالنزول إذا أنت اضطريت إنك تلغي النزول بسهولة بتطلع مرة تانية وبترجع، عارف كيف؟ فالإقلاع إله خصوصيته يعني. نعم.
1: يعني شو الأشياء اللي ممكن تكون صعبة بالإقلاع؟
2: لا في هاي أشياء لا ما في إلها، يعني بقدر أعد لك من هون لبكرة. يعني عرفت كيف؟ وزن الطائرة بيأثر، الهواء بيأثر، نوعية المدرج بتأثر، إذا في عليه كاوتشوك بيأثر، إذا في مي بتأثر، كثير أشياء بتأثر.
1: بس نطلع بالطيارة بيجي الكابتن بيحكي كلام، طبعا في ناس احنا بنفهمه وفي ناس ما بنفهمه، ببلش يحكي بمقدمة

0: التزمتها بالنص، مش ضروري تلتزم
1: هي بالنص. انا بحكي كل إشي بالنص
0: اه
1: عرفت،
0: نعم.
1: ولكن بطريقتي. يعني هم لازم تحكي مثلا انت سرعة الطائرة على اي تحريق، مدة الوقت، كل هذا الحكي، هذا كله مطلوب. وطبعا احنا مثل ما قلت لك انت بترحب بضيوفك غير ما انا برحب، مع انه كلياتنا تحت مظلة الملكية، بس برضو كل واحد الا شوي مع الزمن يصير يغير.
0: نعم، ممكن تحكي لنا شو يعني، اعتبر الان حالك قاعد في قمرة الطائرة تمام؟
1: آه.
0: الان بدك انت تقلع، قبل ما تقلع تحكي مع الناس مع ضيوفك، ممكن تحكي لنا كيف بطريقتك
1: يعني
0: انت طبعا بصوتك.
1: هاي شويه مش اعتيادية احكيها، بس
0: اكيد
1: يعني انا بالعاده انا بحكي
0: نعم.
1: اذا ما بدي اقرا النص الموجود بالملكيه، انه اسعد الله اوقاتكم حضرات الركاب قائد الطائره كابتن عامر عميش بالنيابه عن الملكيه الاردنيه وجميع افراد الطاقم، نرحب بكم معنا على متن طائرة الايرباص مثلا 320 والمتوجهة إلى بيروت. أوكي، سنبدأ بإغلاق الأبواب بعد قليل وبعدها تشغيل المحركات. مدة الرحلة اليوم إلى بيروت ستقارب 50 دقيقة، نحل خلالها على ارتفاع 30,000 قدم. الطقس خلال الرحلة جيد، والطقس في بيروت أيضا جيد. درجة الحرارة المتوقعة عند الوصول هي اليوم 29 درجة مئوية. مرة أخرى نشكركم لاختياركم الملكية الأردنية، راجينا دوما أن تبقى اختياركم الأول.
0: بس بكونوا سريعين كابتن،
1: يعني مو أنت كمان
0: يعني في كباتن ما بتفهم يعني،
1: لا
0: بكون سريع.
1: خلينا أحكي لك، هو
0: بطريقة مرتبة يعني.
1: أنا هاي دائما هاي هيك أنا بحكيها، بس هو في كباتن مش حرام، مش العيب فيهم هم. مرات بكون يعني مقرب مثلا الميكروفون او مبعده، بس مش هو ما بيعني يحكيها بطريقه غير مفهومه.
0: لازم باكثر من لغه تكون؟
1: لازم بالعربي وبالانجليزي طبعا.
0: بالعربي وبالانجليزي لازم.
1: بالمين.
0: شو اصعب مطار هبطت فيه؟
1: يعني انا بحكي على خبرتي وبالمحلات اللي رحت لها، من اصعب المطارات اللي رحناها اللي انا بعتبر صنعاء، مطار مش سهل يعني، عرفت
0: ليش؟
1: صنع لأنه جاي أولا الارتفاع عن سطح البحر 7,000 وإشي قدم، ومحاط بالجبال تقريبا من كل الجهات، فمش سهل يعني. بدك تضلك بتيجي الطيارة سرعتها عالية، بتنزل سرعتها عالية، بتطلع سرعتها عالية، وبدك تضلك دائما حاسب حساب انه وين هالجبال اللي بطريقك موجودة، وبدك زي تمشي بيناتهم. طبعا في خرائط، عرفت كيف، بتسهل عليك الموضوع يعني، مش انه الأمور مش هيك.
0: هل في مطارات انت كنت تعرف انه الرحلة هاي بدها تركيز كثير؟
1: كثير طبعا،
0: يعني زي مطار صنعاء
1: طبعا. بس هو شوف، هو بشكل عام الطيار، وانا ما بحكي عن نفسي، عم بحكي عن طيارين كلياتهم بشكل عام، بيطلع الطيارة بكون خلينا نقول مرتاح نايم، وبيركزوا على معظم المطارات.
0: نعم.
1: كل الرحلة.
0: نعم.
1: طبعا في مطارات معينة بدها تحضير بالبيت قبل، عرفت كيف، اللي هي يعني كثار مش اشي. هذا بالشتاء مثلا موسكو مش سهل تروح لها بالشتاء والثلج وهيك، عرفت كيف.
0: نعم.
1: يعني
0: شو اكثر معلومة الناس مصدقينها عن الطيران وهي غلط تماما؟
1: يعني في ناس كثير مصدق اولا انه الكرة الارضية مسطحة. وهذا طبعا شيء غير منطقي. هاي واحدة من الأشياء اللي لليوم في ناس كثير من ركابنا أنه مفكر أنه هي مسطحة الكرة الأرضية. طبعا ما في منه هالحكي يعني، عرفت كيف، والعلم بيثبت عكس ذلك يعني، عرفت كيف.
0: الأرض مسطحة يعني هاي أكثر معلومة الناس بيعرفوها، أن الأرض مش مسطحة.
1: لا بيعرفوا، الناس مفكرة أنها مسطحة.
0: نعم.
1: ناس كثير بفكر هيك، بس هي بالواقع طبعا كروية يعني.
0: هل فعلا الطيار الآلي هو بيطير أغلب الرحلة؟
1: هلا صحيح، بس هو ما بيطير 100%. الطيار الآلي إحنا بنحطه علشان يريحنا، ولأنه في طبقة معينة وارتفاع معين ما بتقدر تدخله إلا لما يكون الطيار الآلي مشبوك، طيار آلي. بس الطيار الآلي ما بيعمل إشي أنت ما بتحكي له إياه يعني.
0: بس
1: احنا بنعبي،
0: هو بيعمل اغلب الرحله. طب شو دور الكابتن الحقيقي؟
1: بالضبط، ما هذا اللي بدي احكي لك اياه يعني. انه احنا بنعبي الكمبيوتر وبنعبي كل إشي فيه، احنا بنحكي للكمبيوتر شو يحكي للاوتو بايلوت. فلما انا بحط الاوتو بايلوت بشغله، عرفت كيف، انا في الواقع وصلته عشان يعمل محاكاه مع الكمبيوتر يلي انا عبيته، عرفت. طبعا باي

0: اللحظة احنا بنطفي الاوتو بايلوت وبنطير مانيول.
1: نعم. الان لما الركاب يسمعوا تغير بصوت المحرك تمام، هل في داعي انهم يخافوا؟
0: لا طبعا لا. اصوات المحرك برضو بتختلف حسب انت شو طالب من المحرك يعمل. يعني على الاقلاع بكون انا طالب بدي كمية كبيرة من الباور او الدفع، فالصوت يختلف. لما انا ببلش انزل انا بحطه على بسموه مود ايدل اللي هو قريب من النيوترال. خلينا نحكي كيف بالسيارة بتحط سيارتك نيوترال بالضبط، فصوت بس الاصوات بشكل عام اللي بتطلع هي شغلات معروفة يعني كل الناس صارت تعودت عليها هلا بهالزمن. يعني
1: نحكي عن الظروف الصحية، إذا صار لا قدر الله للكابتن ظرف صحي طارئ، شو الإجراء بيكون بالطيارة؟
0: برضو في إجراءات حسب القوائم اللي موجودة في شركة الصانعة وفي الشركة المشغلة اللي هي الملكية. القوائم برضو مثل ما بحكي لك يعني هذا الحكي شو ما صار، لو أنا كقائد طائرة أو المساعد صار في إشي أنه لازم النادي واحد من الموظفين، لازم أول إشي نحاول نشوف صحيا إذا بنقدر نساعده، إذا ما بنقدر بنحاول نطلعه من الكرسي تبعه، إذا ما طلع ما قدر وكان وزنه مثلا ثقيل من ربطه بالسيت بيلت نفسه. نعم. اللي هو حزام الأمان عرفت، ومنقعد واحد من الموظفين اللي هو يقرأ قائمة الأشياء اللي لازم نعملها تشيك ليست، لأنه لازم واحد يقراها وواحد يجاوب، ومنخبر البرج ومنخبر الطواقم الطبية اللي يستقبلوا الطيار.
1: يعني هل في داعي ممكن يكون في ظرف صحي موقف صار معك مثلا أنه يضطر الطيار القائد أنه يرجع على يلغي؟
0: صارت كثير. لا يعني هلا صارت
1: انه في اشياء بتخليه يلغيها مثلا.
0: شوف هي اذا كان الواحد بشكل عام من الناس اللي عنده يعني قد المسؤوليه وحس بإشي مش صح انه توعك انه صار في عنده إشي مش صح كذا نزل ضغطه حتى قبل عمليه الاقلاع بيقدر يلغيها ويسحب حاله ويرجع وبجيبه طيار ثاني احسن من ما انها تطلع الطائره ويصير إشي غلط ولا سمح الله ما يعرفوا يعني وين ينزلوا. فهي الشغلات برضو مثل ما حكيت لك اللي هي خلينا نحكي من الشركة الصانعة ومن الشركة من الملكية الأردنية أو المشغل.
1: نعم. هل الطيار ممكن هسه الآن هو رايح على المطار فجأة وصل وقال أنا اليوم مش قادر أطير؟
0: طبعا أحقه يا سيدي هذا الحكي. يعني أي واحد مريض زي ما أنت لا سمح الله جاي على الشغل وصار عندك إشي مش قادر حتى أنك تقعد بالشغل، بتسحب حالك بتحكي مع الملكية أو مع شركتك وبتخبره أنه أنا والله أنا صار عندي هيك توعك أو أي إشي ومش رأى أقدر، وما عندك مشكلة هذا حقك، بتروح على الدكتور بتشوف أنت شو عندك مشكلة والملكية أو الشركة المشغلة بتحكي وبتجيب محلك بديل. يعني دائما في عندنا بديل ستاند باي.
1: شو أكثر تصرف بيعمل الراكب بذاق الطيار؟
0: هذول كثير.
1: أعطينا.
0: لا هو شوف في بعض الركاب مع كل احترامي إلهم بتنمروا على طاقم الضيافة.
1: نعم.
0: وهذا الحكي طبعا مرفوض بكل العالم. يعني في ناس مفكر إنه طاقم الضيافة اللي الله يعطيه العافية إنه موجود فقط للخدمة خدمة الراكب، وهذا طبعا خطأ شائع. يعني طاقم الضيافة موجود سيدي العزيز أولا لسلامة الركاب، هذا موجود بكل العالم عرفت كيف. هلا مع الوقت صار لانها في تنافس بين شركات الطيران صار لازم انه يصيروا يقدموا شركات طيران ضيافه و و و وصار دوره كمان ضيافه، بس هو الدور الاصلي تبعه اللي هو سلامه الركاب والطائره، لانه اذا صار إشي الراكب او الطيار ما راح يرجع عشان يساعد لانه بكون قاعد بقود بالطائر. فانت المحتاج
1: الخدمة هو مش فقط للخدمه
0: بس يعني. في ركاب مفكر انه انا بفوت على الطياره وهذا بده يخدمني ويطلع لي الشنطه فوق وينزل لي اياها، وهذا الحكي مرفوض. يعني الا طبعا ما بيقصروا اذا كانت واحدة حامل كبيره بالسن طفل إشي زي هيك طبعا ما بيقصروا ابدا، بس مش لشاب والله طلع لي او حط لي هاي الشنطه فوق
1: حطها لحالك. يعني
0: أي ثقافه أكيد. بجوز قاعده بتقل هي بس لساتها موجوده. نعم. يعني قاعده بتخف.
1: شو اكثر موقف غريب حصل معك مع راكب؟
0: والله هم مواقف كثيرة كل رحلة.
1: أكيد مواقف كثيرة كابتن 41 سنة.
0: وهذا بحكي لك إياه يعني أنا بس بجوز إشي صار قبل أكم من سنة بالواقع السنة الماضية على رحلة من اللي هي رحلة جنيف زيورخ كنا رايحين. فواحد من الركاب بعد ما نزلنا بجنيف يعني حس إنه لا أنتوا ما قلتوا لي إنه لازم أروح على جنيف. أنا أفكر حالي بدي أنزل بزيورخ. حاولوا يقنعوه انه لا الرحلة هيك وهي تذكرتك مبين انه انت اوكي بدك تمر تروح على زيورخ بس عن طريق جنيف ودنيا. المهم الزلمة زلمة كان راقي جدا انا للعلم يعني. ولما فتت على غرفة قيادة قلت لهم انه سايروه ضل هالنص ساعة بنطلع بنوصل يعني. بس هو زلمة كبير بالعمر وشكله صابه زي انكزايتي او اشي زي هيك فصار يضرب بشباك الطيارة واحنا على الارض. عرفت حاولنا بكل الطرق نحكي معه بس اروح احكي معه يهدى ويقول لي انا اسف وحقك علي وهيك بس ابعد او يبعد عنه هذا يرد يصير يضرب بوكسات بالشباك ودنيا. حاولنا نجيب له ناس يحكي معه بلغته من المطار من جبنا ناس من الملكية جابوا ناس حكوا معه ما كان في اي طريقة انه يهدى. كل شوي يضرب الشبابيك على الركاب اللي بدهم يطلعوا معنا من جنيف لزيورخ. واخذت يعني
1: شو الاجراء اللي
0: اخذت اجراء انه نزلته مضطرا وبصراحه يعني ما كنت بدي اوصل لهال ما في طيار بحب ينزل حدا من الركاب بس كنت مضطر لسلامه الركاب الثانيين.
1: نعم كابتن احنا كنا نسمع زمان انه مثلا واحد بالطياره مره حامل وخلفت بالطياره بالهواء. كنا نسمع مثلا انه ما بعرف اذا هي مزبوطة او لا يعني والله اذا كان فوق هاي البلد ممكن يكون جنسية بهذا البلد. هذا مزبوط صحيح؟
0: انا لا اعتقد بصراحة يعني سمعتها زيك بس لا اعتقد انه هيك بجوز كان زمان بس انا على زماني ما كانت. بس هو السؤال انه انت بجوز خلينا نحكي ما بعرف اذا بتعرف انه احنا طواقم الملكية مدربين انهم يخلفوا.
1: وأنا هبدأ أسألك السؤال هذا.
0: عرفت كيف؟
1: بيقدروا إنهم إذا كانوا
0: مدربين نعم بالإمرجنسي إنهم يخلفوهم ويولدوهم سوري أسف على الكلمة وهيك. وفي ناس كثير أنا هيك سمعت يعني إنه في ناس كثير بعد ما يولد بسمي المولود على اسم الطيار أو على اسم المضيفة اللي يعني عرفت كيف بشكل عام. بس لا ما عندي دراية إنه بأخذ جنسية البلد اللي فوقيها.
1: هل شفت من كمية القيادة منظر بالسماء لليوم ما بتنساه؟
0: والله يا سيدي هاد منظر بتشوفه كل يوم مش منظر مرة ومرتين فتعودت على المناظر الرائعة.
1: بس في مكان معين هيك
0: شوف هي في دائما محل بالشتاء منطير فوقي المنظر من فوقي رائع اللي هي جبال الألبس اللي هي بسويسرا اللي هي الثلج اللي حواليها خاصة بالليل لأنه الثلج أو إضاءة القرى يلي بين الجبال بتكون عاكسة على فمنظر رائع بصراحة.
1: يعني عمرك شفت بالسماء إشي مثلا استغربته ما كان عندك تفسير له؟
0: لا
1: ما كان
0: أبدا.
1: يعني بعد آلاف الرحلات كابتن هل الطيران صار عندك مثل قيادة السيارة ولا كل قيادة لها رهبة؟
0: لا شوف بالتأكيد ما خص الطيران بقيادة السيارة بالتأكيد لأنه
1: يعني هو مقصد طبعا يعني أنا شيء بسيط مثلا.
0: لا ما أحكي لك شيء لأنه الطيران بده تركيز طبعا سواقة السيارة طبعا بدها عرفت. بس إذا الواحد بتعرف سواقة السيارة كنا احنا صرنا لانه يعني خلينا نقول ما فيها شغل كتير زي شغل الطيارة وكمبيوتر وتعباية وطقس و يعني صار معك اي اشي راس مالها بتصف على اليمين وتطف. هذا بالطيارة ما عندك هاي اللوكشوري يعني عرفت كيف. ما تقدر.
1: نعم شو اكبر فرق بين الطيران يعني بال 85 وطيران ب 2026؟
0: التكنولوجيا بال 85 ما كانت زي التكنولوجيا الموجودة اليوم. عرفت الطائرات يعني صناعة الطائرات تقدمت بشكل مخيف. هاي رقم واحد. تدريب الطيارين اختلف
1: صار أسهل. صار أسهل من 85
0: 100% طبعا.
1: يعني الطيار لما كان بال 85 عن الطيار هسه يعني في اختلاف.
0: أنا ما بدي أنتقص من طيارين للشباب اللي هلا بس أنا بقول لك في فرق كبير عرفت بين طيران زمان وطيران هلا، بين الإكويبمنت أو الأجهزة اللي عندك كانت بهذاك الوقت والأجهزة الموجودة هلا. طبعا يعني كل الحياة أصلا صارت سهولة لأنه في عندك تقدم تكنولوجي سريع. يعني انت السيارات زي الـ85
1: طبعاً
0: زي هلا اكيد
1: صار
0: لا
1: غير عادي
0: بالضبط، وعندك كاميرات وعندك أكيد يعني أكيد. كل شيء اختلف.
1: يعني الان نحكي التكنولوجيا جعلت مهنه الطيار اسهل من اول.
0: شوف هي اسهل 100%
1: والمسؤوليه
0: هي أكبر. اسهل بس برضو انا برجع بقول لك انه الطيارين مدربين ان لا يثقوا بالتكنولوجيا الموجوده بالطائرات 100%. علشان هيك احنا بنتدرب وننفحص كل 6 أشهر ودنيا على أساس بأي لحظة إذا صار أي إشي بالتكنولوجيا أنت تكون الموجود.
1: كن حاضر
0: 100%.
1: في قرار أخذته خلال ثواني بالجو غير يعني نتيجة الرحلة كاملة.
0: يعني طبعا في بصراحة
1: أحكي معنا.
0: يعني شوف أنا مرة قبل لما بلشت الحرب وبلشوا بدناش نحكي أنا سياسة بس إنه الأجواء الأردنية أغلقت أو كانوا بدون إغلاق تم إعلامنا وإحنا جايين كنا جايين من شو اسمها مانشستر وكانت زوجتي معي يعني للصدفة فبعثوا لنا عن طريق الساتلايت الأقمار الصناعية إنه غير الطائرة وين رايحة روح انزل بلارنكا ما تيجي على الأردن لأنه الأجواء
1: بقبرص اليونانية صح؟
0: أكيد
1: بقبرص
0: إنه لأنه رح الأجواء الأردنية تسكر وأنت ما رح تلحق تدخل قبل ما تسكر. فبلشت أنا أخبر ناديت طبعا المضيف المسؤول والشباب بلشنا نشتغل ودنيا. بعدين فجأة فكرت حسبتها حسبة ثانية وهاي اللي بقول لك إنه في خبرات معينة حسبت إنه لا بقدر أدخل الأجواء الأردنية قبل ما يسكر.
1: دخلت
0: وهذا اللي صار سيدي زدت السرعة ودخلت وكنت آخر واحد بدخل الأجواء الأردنية قبل ما يغلقوا المجال الجوي الأردني.
1: كابتن بعد 41 سنة شو أكثر إشي الناس ما بتعرف عن الطيار؟
0: إنه حياته صعبة مع كل مع كل اللي بيشوفوه من الطيار إنه والله كثير يعني مضروب بحجر كبير سامحني بهالكلمة بس حياته مش سهلة. حياة عائلته مش سهلة عرفت ساعات عمله مش ساعات عمل عادية أي مش شغلات الناس بيعرفوها هم بيعرفوا والله طيار أنت مكيف أنت بتروح بس هو ما بيعرف كيف هو بعده طيار كيف وصل الفحوص اللي هو بمر فيها كيف أنه بالليل بساعات معينة ما بيعرف ينام
1: السترس اللي عنده
0: طبعا السترس 100% ضغوط.
1: في وقت معين للطيار أنه يكون فيها فوق الأرض
0: من سلطة الطيران المدني طبعا جابوا موافقة ولازم نفس الطيار أو نفس المضيف خلينا نحكي لأنه هذا بيمشي علينا كمان وعليهم لازم يوافق على إن الشركة جابت له موافقة من سلطة الطيران. يعني إذا هو ما بدهم ما حدا بيجبره هيك القانون.
1: إذا رجع فيك الزمن ل 1985 هل بتختار الطيران؟
0: 100%
1: بتختارها
0: طبعا.
1: شو السبب؟
0: لأنها مهنة مع كل المشاق اللي فيها حلوة وبتغير شخصية الشخص وبتوصلك لثقافات بال بال بال بال بالأمور العادية أو بالأيام العادية ما بتوصل لها 100%.
1: كابتن يعني نسألك سؤال أخير يعني نسألك 41 سنة كنت تشوف الأرض من فوق
0: صحيح
1: وبعد أسبوعين على الأرض شو أكثر إشي اشتكت له بالسماء؟
0: الرجوع لعمان. أنا من الناس اللي كنت بحكي برضو لأصحابي ولا جماعة كانوا يحكوا معي أنا من الناس اللي بغني لعمان كل مرة برجع لها بتطلع من بعيد بس أشوف ضوء عمان أو بنهار بس أشوف بالأجواء الأردنية بغني ما أحلى الرجوع إليك بس والباقي عندك سيدي.
1: يعني كابتن احنا بنرحب فيك ويعني بنشكرك على هاي المعلومات الكابتن عامر عميش. ان شاء الله بنلاقيكم في يوم الاربعاء القادم بحلقه مميزه وضيف مميز. اهلا وسهلا فيكم
0: حبيبي. شكرا لك.
2: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشه جنبنا كل يوم وجوه عاديه بس والله حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم اربعاء الساعه 3 عصرا.
3: خليكم على السمع. في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01. للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06. للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08. وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة قسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
6: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل مباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع. عيني على
3: عين. الرابعة عصرا بتوقيت عين أف أم، برعاية
4: إلك عجاج؟
5: لا.
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. جلالة الملكة تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن استمرار إسرائيل بسياستها المدمرة للسلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية تردعها. موقع أكسيوس يقول إن مجلس السلام سيعلن خطة لتعافي غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار ولمدة 6 أشهر، تشمل إنشاء مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي. موقع أكسيوس يفيد بأن خطة تعافي غزة تشمل إصلاح المعابر الحدودية وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه وردم الأنفاق الواقعة أسفل المواقع اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يا هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم، اسعد الله مساءكم بكل الخير. وحلقه جديده بداناها معاكم عبر هوا اذاعه عين اف ام وعبر شاشه اذاعه عين اف ام، اكيد بنحييكم جميعا، حلقه جديده وان شاء الله يوم يكون مارق كويس عليكم واموركم 100%. الله يحييكم ويسعد مساكم جميعا.

أكيد هذا اللقاء اليومي اللي ببلش معاكم بمثل أو بمثل هذا الوقت لغاية الساعة 6 المساء. بكون مبسوط جدا أني عم بسمع أصواتكم مشاركاتكم اللي تبعثوا لنا إياها على رقم الواتساب 0784 63 31. وبرضو كمان تحياتنا لأخونا وحبيبنا ومخرج برنامجنا ضياء الربابعة، أبو الربابعة الله يسعد هالمساء بجنن، ويا أهلا ويا مرحبا. أحمد حواري من الإخراج التلفزيوني، وجود الكردي من المتابعة والتنسيق والإعداد. بنحييكم جميعا فريق برنامجنا ونقولكم مساء الخير وأهلا وسهلا جميعا، ويعطيكم ألف ألف عافية.

وطبعا حبايب القلب مستمعينا الاعزاء نذكركم بانه برنامجنا برنامج روحت برعايه بي واي دي، هاي العلامه التجاريه الصينيه الرائده بمجال السيارات يعني بالصين وعلى مستوى العالم كلياته، واللي الوكيل الرسمي والحصر لها بالمملكه الاردنيه الهاشميه، اللي هو اكيد او اللي هم مجموعه شركات بسطامي وصاحب التجاريه. وبرنامجنا ايضا برعايه جامعه عمان العربيه، اللي خلال هاي الفتره راح نتعرف عليها اكثر وراح نتعرف على تخصصاتها زي ما تعرفنا الفتره الماضيه على انجازاتها والارقام الرائعه اللي جابتها يعني بموضوع التعليم العالي وكتقييمات عاليه جدا على مستوى الاردن وعلى المستوى العربي والعالمي.

طبعا حبايبنا اكيد راح نبلش معاكم بمشاركاتكم زي ما حكينا لكم على رقم الواتساب 07-8-46-31. ايوه هيك انا شفت حالي على الكاميرا، الامور 100% نصص حالنا. مساء الخير، يا هلا ويا مرحبا بحبايبنا المتابعينا اللي بتابعونا على الابليكيشن وعلى ايضا شاشتنا على اجهزه الاي بي ريسيفر او الاي بي ديفايسز اللي هم نفسهم، عشان نفوت بقصص الانجليزي، ديفايسز وريسيفر والسوالف هاي كلها. على كل الاحوال تحياتنا لكم متابعين تستمعون ام تشاهدون، يا اهلا ويا مرحبا بالجميع.

0: واكبر انا وياك وعيش العمر حدك.
1: نسمع اخونا وائل شو بعث لنا.
2: السلام عليكم.
1: هلا سيدي. وعليكم السلام.
2: يعطيك العافية.
1: العافية عمرك باشا.
2: حبيبي أنا قبل شوي فتحت على الراديو قبل ما أنت تبلش طبعا.
1: تمام.
2: كان في برنامج قبلك ما بعرف صراحة شو اسم المذيع ولا شو اسم الضيف اللي عنده.
1: أها.
2: بس أنا فتحت على آخر لحظة واكتشفت إنه هو طيار.
1: نعم.
2: فالمذيع بيسأل الطيار بقول له شو أكثر إشي يعني بتفتقده أو بتشتاق له من بعد طيران أسبوعين بالجو.
1: أوكي.
2: بقول له إنه أشوف عمان وأشوف أضواء عمان.
1: لا والله طبعا
2: طبعا انا لما حكى هذا الاشي يعني من غير مجامل انه قشعر بدني.
1: يا ولي.
2: الله يديم الامن والامان على الاردن.
1: امين يا رب يا رب يا رب
2: ويخلي الشعب الجميل الحلو
1: يا رب.
2: وما يا رب الله ما يقدر انه اي حدا يطلع من بلده طبعا.
1: امين ان شاء الله.
2: الله يعطيك العافيه ابو الجتاوي.
1: تحياتنا لك اخوي وائل. انا نعم بحس تماما بشعور المغترب وبشعور الشخص اللي بيكون بعيد عن بلده، وبعرف قد ايه الوطن يعني الكثير لكل المغتربين اللي عم بيسمعونا وعم بيتابعونا. ويمكن واحد من الاسباب اللي بيتابعوا فيها اذاعتنا وبيتابعوا فيها برنامجنا وبرامجنا عفوا هي انهم مشتاقين للبلد والحنين للوطن دائما. فدائما الناس تحب المغتربين، ظل في اشي بربطهم في الاردن حتى لو بشكل يومي يستمعوا لبرنامج اذاعي او يشوفوا برنامج تلفزيوني او يسمعوا بودكاست او يسمعوا اي اشي او اي خبر بخص الاردن. لما يكون كويس بكونوا بعرف انهم بكونوا كويسين ومبسوطين، ولما يكون الاخبار مش كويسة او سيئة بعرف انه بصيبهم التوتر والقلق يمكن اضعاف الناس اللي عايشة بالبلد، بيكونوا حاسين بخوف يمكن اكبر. الله يعطيك العافية حبيب القلب وائل، وتحياتنا لك وزميلنا أيضا محمد رشاد الله يعطيه العافية ببرنامج ناس من الظل. يعني هذا البرنامج اللي بلش فيه زميلنا محمد رشاد، وإن شاء الله يا رب أنه بيستمر دائما بقوة، ودائما انتظروا منه ضيوف جدا قويين ورائعين. تحياتنا لك.

0: نسمع ابو الصواف شو بعث لنا.
1: مساء الخير ابو الجيتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: مساء الخير لجميع مستمعين.
0: الله يسعد هالمساء بجنن.
1: والله انا اول شيء بدك تعذرني على التسجيل الصوتي طويل شوي بس حقك علي.
0: ها تسمعني.
1: يعني حاب اوجهه عن طريقك انت لانك انت زلمه غانم وما بتحكي غير بالحق. انا اليوم حبيت احكي عن خطاب جلالة سيدنا طول الله في عمره.
0: امين يا
1: اللي
0: رب.
1: كان امبارح امام الامم المتحده.
0: نعم.
1: يا اخوي انا بالنسبه لي لما بتطلع ملكي خلى عالم كله يوقف ويسمع ويصفق ويفهم انه الكلام اللي بينحكى الصح انا فخور. انا كثير فخور.
0: كلنا فخور.
1: انا بحمد الله اني انا في هالبلد وعايش في هالبلد ومن خير هالبلد واسمي من اسم هالبلد.
0: الحمد لله.
1: انا بفتخر لما كنت برا البلد بيحكوا الاردني كل فخر. بس لما تيجي انا من الصبح بقلب في الريلات في الانستغرام والفيسبوك يا رجل على عدد أصابع الإيدين المؤثرين اللي بنحكي عنهم ممكن يكونوا مؤثرين اللي قاعدين بيحكوا عن خطاب جلالة سيدنا.
0: صحيح.
1: وأنا شفتك أنت نفسك متابعهم ومعلق لهم بإشي بيرفع الراس دليل أنه ناس محترمة وشرواك.
0: الله يسلمك.
1: بس أنه تيجي إحنا البلد اللي كلياتها مفروض مؤثرين مش سامع صوت حدا. ليش أنا أسمع الحمد لله المديح إلي من الشعب السوري كليات بمدح جلالة سيدنا؟
0: صحيح.
1: وأنا كبلد أردن فيها كلها مؤثرين على عدد أصابع الإيدين اللي لما بقلب بسمع. إذا أنت دورك اليوم كمؤثر تيجي تحكي تمسك وتعيش وهالبلد اللي أنت عايش فيها.
0: صحيح.
1: تدافع عنها.
0: صحيح.
1: اليوم أنت تعال تطلع إسرائيل إلها سفير خاص زي ما نحكى في برنامج أبو محمد في شركة ميتا.
0: نعم.
1: هم الوحيدين اللي لهم، هم الوحيدين اللي بيراقبوا بمنشوراتهم بالإكسبلور تاعهم بمواقعهم وبكذا دائما بيعرضوا للعالم ان هم الصوره المشرقه وان هم اللي كويسين.
0: نعم.
1: يا زلمه امبارح خطاب الملك كلياته قاعد ببسط لك وبوضح لك شو التهديدات والمخاطر اللي يعني حوالين الاردن. طب انت دورك اقل شيء انك انت زلم مؤثر بتاثر ب20 اطلع احكي لهم.
0: صح.
1: بتاثر ب1000 اطلع احكي لهم.
0: صح.
1: يا زلمه حرام حرام حرام يكون تعب أجهزة أمنية، تعب مؤسسات دولة، تعب جلالة سيدنا يا زلمة اذكروه احكوه. أنا بشكرك وبشكر الإعلاميين وبشكر المؤثرين المحترمين اللي فعلا بيحكوا بالحق وبيدافعوا على البلد. والله يديم علينا هالبلد.
0: آمين يا رب.
1: جلالة سيدنا ولي عهده والحمد لله إنه إحنا أردني.
0: الحمد لله. سلام. رب العالمين. تحياتنا إليك يا سامر حبيب القلب. الله يعطيك ألف عافية. شوف أنا معك بجانب اليوم. الحمد لله رب العالمين. يمكن خطابات جلالة الملك وكان الخطاب السابق السنة الماضية أيضا يعني خطاب برضو كمان واضح. وأنا اللي دائما بحبه بخطابات سيدنا وبميز خطابات سيدنا أنه يضع الأشياء بمسمياتها الحقيقية ويضع الأشياء بأطر واضحة أمام الجميع. ويعني مبارح حكى الأمور ما بدها توضيح أكثر ما هي واضحة لكن على ما يبدو بما معناه أنه إحنا اعتدنا نشوف هاي الأشياء واعتدنا أنها تمر علينا بطريقة عادية جدا. تحدث عن أمن الأردن القومي، تحدث كقائد يعني يمثل بلده ويمثل شعبه ويمثل أيضا قادة يعني المنطقة كامل. اليوم وزن جلالة الملك عبد الله الثاني ويعني خلينا نحكي القيمة للأردن والأردنيين خصوصا بموضوع مواضيع السياسة الخارجية ومواضيع العلاقات الدولية ومواضيع رأي الأردن وثقة للأردن واضح أمامنا. ما في داعي نقعد نشرح قديه الحمد لله رب العالمين جلالة الملك عبد الله عملنا ثقل وعملنا قيمة عالية على الرغم من أنه إحنا بلد صغير الموارد صغير في عدد السكان لكن الحمد لله رب العالمين منهجنا ونهجنا واحد بلد بيوقف مع قضايا بيوقف مع قضايا العالم بيوقف مع الناس كلها. اليوم على موضوع المؤثرين ليه بيحكوا او ما بيحكوا هاي كلها بترجع شوف احنا ما بنقعد نشكك بوطنيه حدا قد ما بدنا نشوف مين يعني هالايام صار عنده الجرأة يتحدث بهاي الاشياء لانه في ناس يمكن يكون عندهم ملايين المتابعين ومن ناس ما بتوافقوا معنا سياسيا وما بتفقوا معنا وكذا بحبوش يفتحوا باب للمسبات وللفتنه و و و الى اخره وفي ناس كمان بحطوا هذا الاشي حجه عشان ما يحكوا ما بحس حاله هو مضطر انه يحكي اشي صح لمتابعينه أو إشي بطريقة صحيحة لمتابعينه يعني ما بخافوا بقول لك أنا لا هيك مش صح راح ينفهم غلط وكذا. ببدي يعني ببدي كثير شغلات على مصلحة الوطن وعلى شو الأردن اليوم اللي بده يحكي عن وطنه وبده يحكي عن بلده بهاي الأيام وبطريقة واضحة وبطريقة كذا ترى مش سهل. اليوم أنت بتنسب من كثير شعوب ما بتحبك, من كثير ناس أو شعوب محسوبين على ميليشيات معينة ومحسوبين على إيران ومحسوبين وا وا وا وا إلى آخره. فاليوم بتشوف في ناس ضدك في ناس معك, الحمد لله أغلب الأشقاء موجودين معنا. يعني اليوم بارح شفنا ردود الفعل بالخليج, ردود الفعل عند الشعب السوري اللي جلالة الملك أيضا دافع عن حقهم بمياههم اللي عم تتعرض للاعتداءات الصهيونية, وجلالة الملك قالها بصريح العبارة إنه هذا الموضوع هو موضوع تهديد للأمن القومي ويقصد يقصد الأمن القومي الأردني والسوري. اليوم إحنا جارتنا الحبيبة سوريا وهذا القرب اللي بيننا وبين سوريا مش من زمان. اليوم إحنا الشعب السوري أخذ راحته أكثر في الحكي, أخذ راحته أكثر في الحياة, فبينت هاي المحبة, بينت هذا الإشي. غير هيك سنوات اللجوء اللي كانوا موجودين فيها أهلنا وأحبائنا السوريين عملت معاهم علاقة وعلاقة كثير كبيرة, ملايين السوريين عاشوا في المملكة الأردنية الهاشمية. فمنشوف دعم من أشقائنا السوريين, منشوف دعم من أشقائنا الخليجيين, منشوف دعم من هون. مبارح الكل تحدث عن كلمة جلالة الملك, وحتى الذي يختلف سياسيا مع الأردن ويختلف مع الملك ويختلف على مواقع التواصل الاجتماعي, العديد منهم يوم أمس قال بعيدا عن خلافي مع الأردن واوا إلى آخره, لكن الملك عبدالله الثاني تحدث بطريقة واضحة أمام الجميع وبطريقة يعني جريئة, وشفناها وعندما خاطب الحكومة الإسرائيلية وقال هذه الحكومة الإسرائيلية هاي هي الحكومة اللي شايفينها اللي بتعمل تهجير قسري واللي بتضغط على الأردن واللي بتعتدي على أراضي زي الأراضي السورية واللي بتعتدي على أهلنا في غزة واللي بتعتدي على أهلنا بالضفة. وأكد وقال بأنه هدول قضيتين أصلا مش منفصلات اللي هم غزة والضفة الغربية, بيحاولوا يسوقوهم منهم قضيتين منفصلات, لكن بدون يعني السلام وبدون الهدوء في الضفة الغربية وغزة لن يكون هناك إشي اسمه دولة فلسطينية. حلم الدولة الفلسطينية مستحيل يتحقق طالما أنتم بتعاملوا القضيتين بشكل مختلف. الناس بطلت تسمع, صرنا نعتاد المشهد. كان خطاب يعني واضح بشتى الزوايا يمكن اللي أنا حكيت فيها هذا اللي أنا استنتجته, لكن أكيد في العديد من الزوايا اللي تحدث فيها جلالة الملك. كلنا فخورين بجلالة الملك عبدالله الثاني, بردود الفعل العالمية. اليوم شفنا تعليقات من عدة دول أجنبية ومن شعوب يعني أجنبية بتتابع سياسة, انبهرت جدا بما تحدث فيه جلالة الملك عبدالله. الله يحفظ لنا سيدنا أبو حسين ويخلي لنا يا رب, وإن شاء الله الأردن دائما بيضل أردن يعني صاحب رسالة سامية وصاحب رسالة مهمة وصوته مسموع بكل العالم عن طريق أكيد جلالة الملك عبدالله الثاني. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز. من أرض

0: مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: الآن بلا عصر الهشم اللعب
3: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
4: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

اهلا ومرحبا ويسعد مساءكم عن جديد حبايبنا. اهلا وسهلا فيكم، تحياتنا لكم ولكل اللي عم بتابعونا وبسمعونا وين ما كنتوا عم بتابعونا وبتشوفونا وبتسمعونا.

عدينا مرحلة نكتب بالعربي على السيارات. إيش هاي الكتابة؟ دقيقة خلينا نشوف الصورة شو مكتوب عليها. If you want to be strong, learn how to fight yourself. إذا أو إذا بدك تصير إنسان قوي قاتل نفسك أولا. الله.

0: محمود الطبري نسمع شو بعث لنا.
1: كيف مساك؟
0: هلا حبيبي.
1: اول اشي بعد ملكنا يموت تموت الظلم، بعد الملك عبد الله عم تموت
0: طول بعمره سيدي،
1: هاي اول شغله. ثاني شغله، من امبارح واليوم حاسك مهموم يا اخي، اقسم بالله
0: يعني
1: اذا مني اخوي بس حاسك مش على طبيعتك.
0: الكل بيقول لي الكل بيقول لي بالك حاسينك مش على طبيعتك. لا والله والله ما في اشي، بس على الاغلب في عندي تعب بالجسم بشكل عام، يعني في نقص إشي في الجسم، مش في مرات التركيز عندي بفلت سيدي. بس أنا لا والله ما مالي إشي، أموري بالعكس 100%، ويعني هينا موجودين معاكم الأمور بيعرفوني من صوتي. صار لك يومين هيك قال أنت مش عاجبنا، أبشر هسه بدي أنزل أفرتك لك الحلقة سيدي العزيز. الله يسعد هالمساء. نسمع هاي الرسالة. هلا والله
2: للجميع، معك محمد.
0: هلا أبو الشمس
2: يا زلمة، لي يومين ببعث لك مسجات وما بصلوا لهالدرجة، في أزمة الطريق.
0: والله في أزمة كبيرة على الطريق،
2: وحبيت أسلم عليكم.
0: الله يسعدك
2: وقول للمسمعونا الله يمسيكم بالخير. على راسي بتشتاوي
0: حبيب قلبنا، يا أهلا وسهلا فيك.

0: أن الله يسعد مساك أخوي أبو الجثاوي. اليوم في شاب صغير انتحر على جسر عبدون، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا ريت لو الدولة ترفع السور تاعه بحيث ما حدا يقدر يوصله، بصير شكله كوميدي. يعني إذا ارتفع له سور بصير يعني مالوش داعي كله أصلا الجسر، بعدين هندسيا ويعني مليون قصة، صعب إنك ترفع له سور. ما أتوقع إنه سهل. حاولوا يحطوا عوائق، حاولوا يحطوا شيك، حاول كمان بتحط حوالين شيك، أنت يعطيك العافية شطبت كل المشهد. ما فيش دولة في العالم أصلا بتسويها، لأنه المفروض يعني الناس شوية يعني تسيطر على موضوع الانتحار، مش بإنه إحنا نسكر الجسر، بإنه نحاول نقلل من يعني نسب مرض الاكتئاب. أما إحنا نسكر الجسر يعني مش عارف والله بنخربه كله، لا بشيك ولا بسورة معلم، انشطب كامل بعد والله ما فيش له داعي خلاص. كله هالجسر الوحيد المعلق اللي مبسوطين عليه يا زلمة، إحنا مساكين يا أخوان والله العظيم. هالوحيد اللي مبسوطين عليه بالله عليك، نرفع له سورة نحط له شيك والله لنصير مضحكة الأمم يعني. اسمع يعني جسر البسفور أضخم منه يمكن على 50 مرة، مش حاطين إشي. قال لي بده ينتحر يكب حاله في البحر وخلصونا. طبعا هذا لا يعني أنه هيك رأيي أنا، لكن الفكرة بأنه النظر بحالات الاكتئاب وأسبابه أحسن من أنه نرفع صورة على جسر عبدون. يعني شاب صغير ما بفهم ليه موضوع الانتحار عند المراهقين برضو كمان منتشر. اليوم عم نشوف مراهقين، يعني شو الأسباب اللي بتخلي مراهق لسه ببداية حياته كمان يفكر بأنه ينهي حياته ويصاب بالاكتئاب الشديد. الله يشافي الكل ويخلص الكل من أي مشكلة نفسية ومن أي إشي نفسي بيعانوا فيه أو بيعانوا منه، لأنه مش إشي سهل. ثقوا تماما، أنا من أكثر الناس اللي صاير معي أشياء هيك بتضايق نفسيا ونفسيتي تضايقت، فبعرف شو يعني الألم النفسي والوجع النفسي والمعاناة النفسية. صعبة والله، صعبة ببعض الأحيان. تحياتنا لكم. نسمع برضو كمان أبو بشار.
1: أبو جيت،
0: هلا والله، أهلا وسهلا
1: أبو بشار،
0: هلا حبيب قلبي
1: أبو جيت. كل ما بتذكر أني أنا وقعت على عقد الزواج وأنا بكامل قواي العقلية وبدون أي تهديد، بتذكر الآية الكريمة اللي بتقول وما ظلمناهم ولكن كان أنفسهم يظلمون.
0: عجبك؟
1: الله يسامح اللي كان السبب.
0: الله يسعد قلبك، انت صار لك فتره متضايق من موضوع الزواج. تحياتنا لك حبيب القلب. وتعبت كثير بالطريق. ابونا ابراهيم الخلايلي الله يسعد مساك، بقولنا الله يحفظ ملكنا ووطننا وشعبنا. عن جد كلمه سيدنا امبارح كانت مفخر لجميع الدول. اكيد ابو الخلايلي تحياتنا لك.

0: اسمع هاي رسالة.
1: الله يمسيك بالخير أبو جيتاوي، طمني عنك سيد العزيز.
0: أنا كويس بجنن.
1: يا زلمة مذيع ما شاء الله عليك
0: حبيبي،
1: كلمتك مسموعة.
0: تسلم، أتمنى.
1: أنا بناشدك بصراحة،
0: قول
1: إنك تناشد الحكومة.
0: أيوة،
1: لجماعة سيارة تسلا بالذات.
0: آها.
1: يا رجل أقسم بالله أنا على طريق المطار ويشهد علي الله ماشي 80، اللي مرق من جنبي إذا مش صاصة. ماشي 200 أنا بفهمش بالسواق يا رجل.
0: عارف.
1: يا رجل أقسم بالله كل بني آدم راكب تسلا نفسي أشوفه ماشي شوي شوي.
0: بدناش نعمم عليهم كلهم.
1: من جنبك يمين شمال على طريق المطار طاير يا زلمة، خفوا يا زلمة، والله هذول لازم تنسحب رخصهم، أقسم بالله يا رجل، بالذات تبعون التسلا. ولا وشغالين لي على السيارات خدمة VIP سيد العزيز، بطلع أولاد بالسيارة وأخذ منهم على الساعة 10 دنانير، والله العظيم
0: حلو.
1: إنه إشي يعني انسى، يعني مش عارف شو بدي اقول لك بصراحه.
0: تحياتنا لك
1: يا اخي. اذا مش خايف حالك، خاف على اللي معك بالسياره يا اخي. حسبي الله ونعم الوكيل.
0: تحياتنا لك حبيب القلب، الله يعطيك العافية. بداية الله يرزق الجميع. اليوم احنا ما بدنا نعمم على الجميع سائقين او سائقي هذا النوع من السيارات، لما بنقدر نعمم، بالعكس في ناس كثير معهم هاي السيارات وناس محترمة بالشارع، لكن انا بفهم انه في فئة نعم شوهت اصلا هاي السيارة كلياتها، شوهت صورتها بعيون الناس، صارت هاي السيارة يلصق فيها كل الاتهامات تبعت الناس اللي بتجاوزوا كذا وهذا، لأنه نعم في نسبة كثير كبيرة يعني للأسف شوهت يعني اسم هاي السيارة. ضياء بقول لك كان معي واحدة وبعتها، فخليكم مع بي واي دي دائما، هذا أهم شيء. لكن الفكرة مش بنوع السيارة اليوم، الفكرة بالناس اللي بتملك سيارة كهربائية. يعني اليوم نعرف احنا كلياتنا بنعرف شو يعني سيارة كهربائية، وكلنا صرنا نعرف كيف بتشتغل، وكلنا جربنا وسوقنا سيارات كهربائية، وكلنا بنعرف سرعة الاستجابة للدعسة بالسيارة الكهربائية، وانت بتاخد يعني الفول باور خلينا نحكي الطاقة كاملة تبعت المحرك او البطارية، او خلينا نحكي المحرك بمجرد يعني لما تدعس وتسكر الدعس على الآخر الاستجابة بتاخدها بجزء جزء جزء بسيط من الثانية، يعني يعني فورية تماما الاستجابة، عكس البنزين بده يرجع غيار ويفتح معك RPM وبعد الثالث وكذا، لا بتختلف. فاليوم هذا الاشي والسرعة اللي بتقدر انت تحققها من 0 لـ100 او من 50 لـ100 او من 100 لـ200، انت بتقدر تحقق هاي السرعة بطريقة سريعة جدا وباستجابة سريعة جدا. فهذا صراحة انا سوقت كهرباء بتغريك وبتعطيك الشعور انك انت قادر بانك انت تسوق السيارة وتضلك تبتون، بحفز لك موضوع البتوين. انا بفهم شو بقول لك، وللأسف كثير من سيارات الكهرباء كثير بيستغلوا هاي الخاصية بعالم الكهرباء اللي هي الاستجابة السريعة للدعسة، وبقعدوا يبتونوا وبقعدوا يقوموا على السيارات، وبكونوا واثقين انه ما حدا راح يسبقهم وما حدا راح يبتون زي ما هم ببتونوا، لانه سيارتهم يعني استجابتها عالية. على عيني وراسي في منه هذا الحكي، لكن اليوم الحادث بثانية، سواء كنت راكب سيارة كهرباء، ولا كنت راكب حصان، ولا كنت راكب سيارة 6 سلندر، ولا 4 سلندر، ولا 1000 cc، ولا 5000 cc، موضوع البتوين هو ثانية ممكن يكلفك حياتك وحياة الآخرين اللي معك بالشارع. فأنا معك 100% بهذا الإشي، وأنا سكان طريق المطار يوميا عندي يعني مشاويري، يمكن بروح وبرجع 3-4 مرات على طريق المطار، بمشي بشكل يومي أكثر من مرة، وفاهم أنا شو قصدك. وبتمر يعني شهريا معاي كثير أشكال ناس من أصحاب السيارة اللي أنت تفضلت وقلتها، أو يعني مسائقي السيارات الكهربائية بشكل عام، فئة منهم، احنا بنحكيش عن الكل، في فئة محترمة وفئة كويسة، فعشان اليوم احنا منحبش التعميم، لكن للأسف نعم بتلاقي ناس بتدعوس وبتبتون مستغلين سرعة استجابة الدعسة. وفي سيارات قوية اليوم الكهرباء عم توصل ل 400 حصان، هذا هيك افتتاحية، يعني يقول لك مرحبا سيارة صينية، مرحبا أنا 380 حصان، أنا 350 حصان، أنا 400، أنا 600 حصان، في 700 حصان، في 800 حصان، يعني تخيل أنت في 1100 حصان كمان، يعني في أنواع بتوصل 1100 حصان، تعرف يعني 1100 حصان. فيعني اليوم الكهرباء نعم زادت الخطر الحوادث، لأنه اليوم عم تحكي عن سرعات جنونية وعن سرعة استجابة مش طبيعية. فبالنسبة لأنهم الناس يعني هذا الإشي ممكن يرفع لهم الأدرينالين بطريقة غريبة، فإلا ما تلاقي لك كل فترة حدا معه سيارة كهرباء قاعد بدعوس. فبرضو بنرجع نحكي إحنا لا نعمم مع جميع سائقي سيارات الكهرباء، لكن نعم في للأسف يعني كثير تجاوزات بموضوع البتوين وبهذا الموضوع. الله يعين سيدي ويعطيك العافية وكل الاحترام للجميع حبيب القلب، يسعد مساك. من قلب الجاردنز. أيوة حلو. بقول لك أبو الجتاوي ما لك صلك يومين مش عبعضك. من قلب الجاردنز صاحب الصوت الإذاعي الفخم برنامجك الفخم. يا هلا حبيب قلبي أخونا حجازي مهند حجازي تحياتنا إليك. وبحب أحكي أنه أدام الله نعمة الأمن والأمان على وطننا الغالي وعاش سيدنا ولي عهد الأمين والعائلة الهاشمية. تحياتنا إليك حبيب القلب. اللهم آمين يا رب. أخونا يعني أبو إبراهيم أخونا تحياتنا لك أخونا باسم عاصي. بقولنا تحياتي جتاوي لك لجميع القائمين على البرنامج. بحب أبارك لزميل وصديق البرنامج عبد الله بن ياسين قدوم المولود الجديد من أبو إبراهيم باسم عاصي. تحياتنا لك حبيب القلب وألف ألف مبروك لصديقك أخونا عبد الله بن ياسين وأخونا المحترم عبد الله. بنقول له ألف ألف مبروك.

أخونا موسى النوافلة، الله يسعد لي مساك حبيب القلب، يا مساء الخير ويا مساء النور. هلا والله، ما زلنا مستمرين معاكم، بدنا نقرأ رسائلكم على رقم الواتساب تبعنا 078 46 31.

قدامنا محافظة العقبة. هاي والله في حركة سيارات اليوم في العقبة منيحة. لازم أقول لك وقت حفلة عمرو دياب ما كان في حركة في الشارع صح؟ بس ما هو وين الحركة بينت؟ لو أنا برنامج المساء بعد ما تغرب الشمس هذا الشارع فيش مكان تحط إجرك فيه لا سيارات ولا مشاة عشان تكون في صورة حرفيا بكون مسكر أزمة. يلا.

أنا السمسمية يا ضياء. أنا أخونا بقولنا اللي بنتحروا آخر فترة المراهقين مواليد الألفينات حلو هذول، كيف لو جربوا يكونوا زينا من جماعة التسعينات. جد شو شايفين بحياتكم يا إبراهيم؟ إبراهيم أنت خارج والله، لو إنك أنت بلا رد ارجع عيد لمواليد كم؟ 2007؟ 2001 2001. بس انت مستحيل يعني، انا لما اقعد معك بقعد مع واحد يعني اقل اشي عمره 36-37 سنه، مستحيل يا زلمه، ما بصدق يا زلمه، ما بصدق انك 2001، ما بعرف يا اخي ما بعرف.

0: أخونا نظام السيوري تحياتنا لك، يسعد مساك. لازم اكتب عجزة عبدون ممنوع الانتحار، هون روحه مكان ثاني، هو اللي بده ينتحر حيرد. وما اجى بده يحترم القانون غير قبل ما يزت حاله. الله يا رب يبعد الناس عن الشر ويشفيهم جميعا. نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الله يسعد مساك، معك أبو العباب من هاوس الشمال.
0: هلا بكل حبايبنا
1: بإربد. صرنا من بداية الشهر نستنى الراتب لينزل.
0: حلو.
1: نزل الراتب من هون السير. أيوة. والمباحث قاعد من عرقبة ونص يا أخي بإربد. الوضع كفتة بطحينية
0: إخواننا بالمباحث وإدارة السير، ديروا بالكم عليهم بالله عليك، وديروا بالكم عن كل السواقين، ويعني تعاملوا بروح القانون يا سيدي. ناش نقول مشوهم. نسمع هاي الرسالة.
2: السلام عليكم بجيتاوي.
0: هلا سيدي،
2: شو اخبارك يا سيدي؟
0: انا كويس بجنن.
2: طبعا حبيت اذكر.
0: ذكر.
2: صل على الحبيب.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: قلبك من جوا بطيب.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: الى كل المتابعين.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: صل على رسول الله سيدنا محمد.
0: عليه افضل الصلاة والسلام.
2: وبحبك ابو جيتاوي.
0: حبيبنا، وشكرا. شكرا يا صديقي. شكرا ابو غوش. شكرا لك يا حبيبي. تحياتنا لك يا باشا. شكرا شكرا. صباح الخير وكل الحب والاحترام. صباح الخير بتوقيت أمريكا عند أخونا إياد السعدي، وبيقولنا إلك أسامة ولجميع العاملين والمستمعين الكرام. نعم، يعني كلمة جلالة الملك عبد الله الثاني يوم أمس بحكي لنا عنها أخونا إياد السعدي، بيقول نعم يعني الكلمة كانت أو تركت أثر كبير في قلوب الأردنيين في الولايات المتحدة. ربنا يحفظه ويعطي الصحة والعافية ويحفظ الأردن وأهله، اللهم آمين يا رب. اسمع هاي الرسالة كمان.
1: أبو الجتاوي يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
1: اسمع هاي تسلك يا قدامي نفس ما حكى الشاب اللي قبلي.
0: يلا كويس، ديروا بالك وديروا بالكم منهم. نسمع هاي الرسالة.
3: جتاوي الله يسعد مساك.
0: هلا حبيبي.
3: شو رأيك في المشكلة تبعت الكويسمي اللي طلعت رأي عام؟
0: مشكلة الكويسمي والله أنا اليوم شفت عنها طرطيش يعني أخبار، لكن ما قرأت عنها تفاصيل صدقني، عشان هيك والله ما بقدر أعطيك رأيي كاملا. قرأت البيان وقرأت شوي من الأخبار، لكن والله ما كنت مركز، ومن الصبح وأنا يعني في عندي شغل وفي عندي تصوير، وصلت على طول على الإذاعة. بالعادة بكون قارئ أخبار وماخذ فكرة أكثر، فبنحكي بهذا الموضوع لاحقا أبشر. وأكيد هاي المواضيع يمكن وهاي الشغلات بتاخدوها بشكل يعني موسع، أو يتم علاجها بشكل موسع وطرحها بشكل موسع على برنامج بصوتك مع الأستاذ عامر رجوب. يلا نطلع على فاصل حبايب القلب، ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت، سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار،
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.
4: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
2: الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم، برعاية
6: إلك عجاج.
7: لا
6: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اجتماع متعدد الأطراف دعا إليه ترامب أن الظروف الإقليمية الحالية تتطلب أعلى درجات ضبط النفس. جلالة الملك يلتقي مع الأمين العام للأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة، ويؤكد الحاجة لتكثيف الجهود الدولية لاستعادة الاستقرار في الإقليم واللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لحل النزاعات. جلالة الملكة تندد بالاحتجاز العسكري الإسرائيلي للأطفال الفلسطينيين، مسلطة الضوء على الظروف المروعة التي يعيشها الأطفال المحتجزون في السجون الإسرائيلية. وزير الخارجية يقول إن استمرار إسرائيل بسياستها المدمرة للسلام ما لم تواجه برد دولي مؤثر يترجم دعم حل الدولتين إلى خطوات عملية تردعها. موقع أكسيوس يقول إن مجلس السلام سيعلن خطة لتعافي غزة بقيمة 2,450,000,000 دولار ولمدة 6 أشهر، تشمل إنشاء مساكن مؤقتة وإزالة الأنقاض وإصلاح المستشفيات والإنعاش الاقتصادي. موقع أكسيوس يفيد بأن خطة تعافي غزة تشمل إصلاح المعابر الحدودية وإعادة تأهيل شبكات الكهرباء والمياه وردم الأنفاق الواقعة أسفل المواقع اللازمة لمشاريع إعادة الإعمار ذات الأولوية.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: الآن بلا عصر الهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 0783508323 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 0792300500.
7: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: وانا مكملين معاكم، رجعنا لكم مستمعينا الاعزاء بساعتنا الثانيه على الهواء مباشره. اهلا وسهلا فيكم جميعا، تحياتنا لكل اللي بتابعونا وبسمعونا وبيبعثوا لنا كل رسائلهم. هون ابو كنان بيقول لي ابو الجتاوي تخيل يرتفع عندك الادرينالين على السياره فيش فيها صوت. والله انا اسف مني وعلي، لا ما بتخيلهاش. بس برضو في تسارع بعض سيارات الكهرباء، يعني صراحه برفع لك الادرينالين غصب عنك. نسمع هاي الرسالة.
1: يسعد مساك أخويا أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: ومساء الكادر الجميل اللي معاك.
0: أنت الجميل.
1: ومساء جميع المستمعين.
0: الله يسعدك.
1: أخويا أبو الجتاوي عندي نقطتين هذول ضروري تحكي عنهن.
0: قول.
1: النقطة الأولى، النسوان اللي بيكونوا سايقاتها بتمكيجن الصبح، أقسم بالله لا يشطبونا. نقضيها نهرب منهم بالذات الصبح ماشي، اصحي بدري شوية أختي وتمكيجي واطلع على شغلك. لا تتمكيجي وأنت سايقة.
0: سامعة؟
1: أحكي لي قاعدة جنب السايقة عادي مش هي سايقة، بس اللي بيسوقن وبتمكيجن أبو جتاوي أقسم بالله لا يشطبونا. مرتين ضربت سيارتي من ورا اللي بتمكيجن.
0: يعني سواقة ومكياج مع بعض والله صعب.
1: معلش سوري طلع متاخر وبتمكيج، طب انا شو ذنبي؟
0: لا ولا شيء، ذنبك انها هي متاخره
1: تنضرب عشان انت تتمكيج وانت سايقه. والنقطه الثانيه ابو الجتاوي اللي هي عن بساط عمان والسيارات الكبيره اجمالا، اللي بيكون ماشي قدامك وبتلاقي ضباب غيمي طالعه منه، مش دخنه غيمي، بتكون مش شايف إشي من الدخنه وغير انك مخنوق
0: يا ابي،
1: لازم هذول كمان نعمل لهم حل، بدهم يخالفوا على الدخان وعلى اللي بدخنوا ومش عارف يدخن، خالفوا السيارات اللي بتدخن، او لاقوا لها حل، بساط عمان وباص سريع وسيارات النقل الكبيره.
0: انا بشوفش الباص السريع بدخن الباص السريع كمان،
1: او اللي بتلاقيه محمل ماشي لك اقصى الشمال بيقزر على مهله بتقول الشارع شارعه. والله ابو الجتاوي لازم تلاقي له حل هذا الحكي.
0: يعني هينا من ناجد ومنضل نحكي دائما بهذا الموضوع يا مالك، دائما مش اول مره، دائما بنحكي بهاي المواضيع، ولعل وعسى انها توصل دائما. اخونا ابو عباد سليمان العبادي.
2: ابو الجتاوي الله يسعد لي هالمساء الحلو.
0: هلا سيدي.
2: يسعد مساك انت وضياء جميع المستمعين.
0: حبيبي الله يخليك.
2: عدنا والعود احمد بعد غياب يومين لظروف هيك استثنائيه شوي. ابو الجتاوي شو قصة الفيديو هذا اللي شفناه بالقويسمة المشاجرة هاي؟
0: والله صدقني اني ما شفته.
2: الله العظيم يعني لوين وصل فينا الحال؟
0: من الصبح وانا يعني ما شفته.
2: يعني معقول في هاي الفئة، يعني هاي الفئة شو بتعمل بالمجتمع؟ شو بتعمل بين الناس؟ في ناس لهاي الدرجة عندها قلوبها حجر وحشية بهاي الطريقة؟
0: طبعا في.
2: الله العظيم انا مستغرب للأمانة. طبعاً. مستغرب جدا. او يعني بالاصح يعني بالحال اللي وصلنا له، والله الواحد بطل يستغرب من إشي ان صح التعبير، يعني هيك هي هيك.
0: الله يهديه.
2: والله العظيم مش عارف شو رايك انت، احكي لنا رايك.
0: يعني انا شوف رايي بشكل عام، انا حكيت انه انا والله للاسف ما طلعت على الفيديو، ما شفته، ما فتحت سوشيال ميديا من الصبح، وضليتني داخل على البرنامج على طول، فعم بسمع منكم هيني، عم بشوف على السوشيال ميديا قاعد شوي. لكن بديش احكي بهاي الحيثيه بموضوع الفيديوهات هاي، قد ما بدي احكي انه احنا ملاحظين انه اصلا العنف زاد بين الناس. يعني اليوم الناس بقدره التحمل عندها بطلت زي اول، وعم نشوف ردود فعل ببعض الاحيان على مشاكل تافهه وبسيطه، ردود فعل بتكون وحشية جدا. هلا أنا مش عالم اجتماع ولا عالم نفس ولا يعني حدا ممكن إني أطلع نظر، لكن بديهيا واحدة من أسباب انتشار العنف بالمجتمع وإنه المجتمع يكون دائما يشعر في الغضب. اليوم إحنا أول إشي بدك تعرف كشعب أردني مصنف الشعب رقم واحد على الوطن العربي بأكثر الشعوب غضبا، وهذا مش تصنيف عابر، هاي يعني مؤسسة أو شركة عالمية بتعمل دراسات طلعت معها إنه الشعب الأردني هم أكثر الشعوب العربية غضبا، مع أنه لسه في شعوب غيرنا عندهم حروب وعندهم مآسي، وعندهم زي مثلا إخواننا بالعراق بالمرتبة الثانية تحتينا، نحن سابقينهم، وإحنا لا نعاني من حروب ولا نعاني من مشاكل ولا من طائفية، الحمد لله رب العالمين، وعندنا استقرار ونتغنى دائما باستقرارنا وبأمننا. لكن يمكن عندنا ضغوطات اقتصادية وضغوطات حياتية هي اللي بتعمل من هاي من الناس عصبيين، وردات فعلهم ببعض الأحيان لا تحتمل، وردات فعلهم ببعض الأحيان بيكون مبالغ فيها. نعم مؤخرا عم بزيد العنف بالمجتمع، أو خلينا نحكي هو العنف مش بزيد، قصة المشاجرات موجودة، لكن انت شو كنت تسمع؟ ضربوا بعض بكوس، واحد سلخ واحد بطوبة، يعني كبيرها واحد فتح على واحد مشرطه وضربه يا سيدي هذا بأسوأ أسوأ حالاتها واحد نزل بساطور في مزعل كيف. أما يعني بشاعة في الـ في الـ في الضرب وتقطيع ومش عارف إيش واعتداءات وقتل وفي ناس متوفوا من وراء المشاجرات وفي يعني اليوم بطل واحد يضرب واحد بوكس وبطل واحد يضرب واحد بطوبة ولا والله يزت عليه حجر من بعيد ويصير يهوش وبعدين يفزعه. يعني أنا هيك بعرف كل المشاكل إحنا على أيامنا والله. يعني هي شو كانت تعمل مشكلة مع أي واحد يقول لك تلحموا بعض تقطعوا بعض. احنا نحكي واقعنا هاي حياتنا اللي عشناها بالمدارس ومش عارف شو. انا الحمد لله يعني بعد المدرسة وبالجامعات ما عمري مديت ايدي اول اضطريت انه انا امد ايدي او صار معي مشكلة فيها ضرب. لكن ايام المدارس شو كان تتهاوش تجيبوا هالناس تصالح وبوسوا راس بعض يصير والله مشاكل بين مثلا عيلتين في الحارة او جيران يدقوا ببعض ويقطعوا بعض اخر شيء يجهل الجيران اخر الليل يا عمي والله ما بصير انتم جيران لازم نصلح بينكم خلاص. يعني الهوش بتكون عبارة كلها عن كفين بوكسين والله قزاز سيارة تكسر والله واحد تقطب له قطبتين ثلاثة خلاص يا عمي احنا بدنا نروح المستشفى ونبوس راسه بس تنازلوا بالمخفر واحنا على عيننا وراسنا وهذا جارنا وما بيهون علينا وهذا ابننا. يعني الاشياء بتخلص بهذه الاشياء ومرات بجاهات ومرات بعطوات وكذا. بس اليوم عم نشوف حرفيا بشاعة يعني بنفس موضوع المشاكل الضرب اللي برفع سلاح اللي آلات حادة وأسلحة بيضاء بطريقة يعني الضرب فيها خلاص. يعني انا ضربتك جاي اقتلك انا ما بدي أشوهك وما بدي أتهاوش أنا وياك والله أضربك بإيدك لا أنا جاي قاتلك. فاليوم في إشي جوا الناس عم نشوف وحشية صار في بالطوش بطل إشي طبيعي وعادي وبس الناس يراجدوا على بعض إحجار ويضربوا بعض كم كف وتخلص الهوشة كلياتها. لا لكن هذا الإشي يمكن بحاجة لشخص مختص في علم الاجتماع أو مختص في علم النفس أكثر ليقدر يجاوبنا على الأسباب. اليوم إحنا بنحكي أكيد واحدة من الأسباب هي أو السبب يمكن سبب رئيسي أصلا سبب قوي اللي هو الضغوطات الاقتصادية على الناس اللي متخلي نشوف بالشارع. والله مرات أنت بتزمر لواحد بصف على يمين ينزل يتهاوش وياك ضرب مجرد بس ما زمرت له انه عم تقول بيب بيب انه مثلا وسع لي او انتبه. يعني مرات انت هلا ماشي مثلا بتزمر لواحد بيب وبصير تهاوش انت وياه وصف على اليمين وكذا بتصير تمام. بس الفكره بانه زمور عادي في ناس يعني بتقبع معاها من زمور عادي من زمورين والناس اصلا في الشارع مش طايقه بعض وانت نفسك مش طايق حالك مرات بتكون بتهاوش مع ذبان وجهك. فيعني الاشياء زي ما بيقولوها هاي الضغوطات ان شاء الله يا رب يخلصنا منها ونروق اكثر يا رب.

0: هد هد الله يسعد لي مساك يا حبيب قلبي. هد هد بس ما كانش يسمع شو كنت بحكي، كان يسمع عن موضوع أو كان يسمع عن هاي الأغنية، بيقول لي شو في عرسان في عرس في إشي، أنا أجيت شو الموضوع. في حفلات طلاق بالله. هد هد جد سؤال، بعرفش هاي يعني في حدا عاقل بسويها ولا لا؟ عليك لو إجاك حفلة طلاق بتشتغلها؟ ها بقولنا يعني في ناس في الأردن سووا حفلات طلاق. بالله عليك يا عبد الله الهدهد، اشتغلت حفلة طلاق عمرك بحياتك؟ هاي عم ببعث لي بقول لي والله مرتين.
1: كل اللي في قلبه حاجة.
0: والله عبد الله الهدهد احنا لازم نستضيفك على الهواء. هاي بيشتغل مجال الحفلات، شغال حفلتين طلاق ابو الهدهد. يا زلمة انت بأي شيء بتشتغل يا زلمة، عمار بيوت خربان بيوت أي شيء كله ماشي معه. طب هد هد حفلات الطلاق بيعملوها النسوان مش الشباب، يعني ما فيش شاب مثلا يعني يا باي. هد هد ابعت لي كتابي، مش راح اسمع الفويس نوت تبعتك، اكتب لي كتابي يا اخوي كتابي. تلاقيه خلط، هو اللي خلطهم خلاهم يتطلقوا. نسمع هاي الرسالة.
2: أسامة يسعد مساك حبيبي، أستاذ الرهاوي معك.
0: هلا سيدي.
2: رسالة عبر منبرك أسامة امبارح.
0: نعم.
2: أبو السيارة الهوندا اللي عند طريق الاوتوستراد قبل جواد، أنا مسكتك امبارح يعني كان قطعتك بصراحة. لأنه منيح ما قتلتنا. ديروا بالكم مشان الله ترى جماعة الكهرباء، ديروا بالكم مشان الله. الله يعطيك العافية وسامة حبيبي.
0: عافي عمرك. والله في كثير ناس دايرين بالهم، لكن للأسف هي سيارات الكهرباء سلاح ذو حدين سيدي، والله بتعطيك المتعة تبع التسارع ليه الحكي. نسمع هاي الرسالة.
3: الله يسعد مساك أخوي حبيبي. الجتاوي.
0: هلا والله.
3: مساء المستمعين جميعا.
0: أهلا أهلا.
3: والله يا أخوي أبو الجتاوي بخصوص السيارات الصينية والسيارات الكهرباء بشكل عام. السرعات الواحد قاعد بيشوفها بالشوارع، الله يحمي الجميع.
0: آمين يا
3: يعني الله. إشي خيالي. يعني مبارح أنا طالع من نفق السادس على السابع.
0: نعم.
3: أزمة كثير كبيرة، يعني الواحد فكر إنه بيعملوا صيانة للجسر للنفق.
0: نعم.
3: ولا هو واحد طالع مع شانجان طالع شكله مسرع مش مسيطر على السيارة، فالت منه خابط بعمود وموقعه وخاش على المصرب الثاني. اللي طالعين من السابع للسادس عامل كارثة امبارح.
0: ان شاء الله يا رب.
3: يعني والله الصراحة لازم الحكومة عندنا هون بالأردن أي شخص عمره أقل من 25 سنة 27 سنة ممنوع يسوق سيارة كهرباء، لا إن كانت باسمه ولا إن كانت باسم أي حدا من أهله، لأنه أكثر الناس اللي قاعدين بروحوا بهالسيارات كلهم أعمار صغيرة.
0: صحيح.
3: كلهم بالعشرينات، واللي ما طبق العشرين يعني والله حرام. شاب بكون راكب سيارة كهرباء 300 حصان 400 حصان ولسه مش متمكن منها، والله حرام. والله يحمي الجميع وآسف على الإطالة.
0: لا بالعكس حبيب القلب، شكرا على كلامك يعني المحترم. كمان أنت ما بتقدر يعني، الشباب عندنا في عمر ممكن جزء كبير منهم يعني راح يبلش أكيد يعيل نفسه بعمر العشرين وكذا، فأنت كمان واحد من أهم مصادر إعالة العائلات بهاي الفترة هي يمكن شغل التطبيقات الذكية وكذا، وهاي السيارات الصغيرة اللي أنت تفضلت حضرتك أصلا الغاية منها 70% أو 80% من اللي بيشتروا هاي السيارات لغاية العمل عليها، ويعني على تطبيقات الطعام أو على أغلب هي على تطبيقات الطعام. ف بفهم أنا قديه الإشي مزعج وقديه الإشي للأسف محزن. نعم معك حق، أغلب اللي عم بيموتوا قاعدين وأغلب الوفيات للأسف بالحوادث في المملكة الأردنية الهاشمية بشكل عام هم من فئة الشباب اللي أعمارهم بالعشرينات. لكن الفكرة بأنه اليوم أنت كدولي شو بدك تعمل أكثر من أنك أنت تغلظ الرقابة بالكاميرات؟ اليوم كل الناس مش طايقة حالها من وراء الكاميرات، وأنا أولهم، وكل الناس خاف عقلها من وراء الكاميرات وكأنهم مراقبيننا وحس حالنا مراقبين وكذا. لكن بالنهاية يعني في جزء كبير من الناس التزم بالقانون والتزم بحزام الأمان. كم حدا فينا ما كان ملتزم بحزام الأمان؟ هيني أنا أولكو. لكن بعد موضوع الكاميرات صار حاليا لا إراديا لا تخطر عبالي لا كاميرا ولا تخطر عبالي مخالفة أبدا والله. خلاص أول ما تشغل هالسيارة إيدك لحالها بتمد هيك على اليمين، كلكم بتلاحظوا خلاص اتعودتوا. أول ما تطلع بالسيارة إيدك بتمد على اليمين على حزام الأمان، بتحط أمورك 100%. هاي الكاميرات فادت بشكل أو آخر، لكن اليوم برضو كمان كثير ناس مزعوجين منها، بقول لك أنا كثير علي مخالفات ما لحقت أمسك التليفون، والله طلعت عليه نظرة حطيته انشمطت مخالفة علي 200 300 400 500. كل يوم بوصلنا يعني أشياء لها علاقة ب المخالفات. طيب غلظنا العقوبات وحطينا كاميرات وخلينا نقول رقبنا الناس وسوينا، ولسه نسب الحوادث عندنا مرتفعة. طيب شو العمل؟ هاي الفكرة اليوم. أنا شو بدي أعمل؟ أعطي اللي عمرهم 20 وفوق أو اللي 25 وفوق رخصة هيك؟ أنا راح يعني أموت كثير ناس من الجوع حرفيا، أخر لهم السواقة 5 سنين ولا 6 سنين. لا هذول ما يعني ما بزبط. شو بدك تعمل إذا اليوم الكاميرات والرادارات والمخالفات وإلى آخره، والشعب كمان بيشتكي من هذا الموضوع؟ يعني الناس نعم ملاحظين انه في كثير مخالفات عم تيجي عليهم كذا، ومعهم حق الناس، يعني الناس ما حق تعترض على هذا الموضوع. لكن اثرت طيب اليوم على تقليل الحوادث؟ نعم اثرت، بديش احكي انه تاثيرها يعني خلينا نحكي شبه معدوم، لا، عشان احنا نكون منصفين. اداره السير قبل فتره طلعت اصلا احصائيات وحكت في انخفاض عندنا بعدد حوادث السير، في عندنا التزام المواطنين، مخالفات التليفون نزلت بنسبه كذا، مخالفات حزام الامان نزلت بنسبه كذا، صارت أغلب الناس تلتزم، فهذا بالتالي أنه راح يخفف كذا، راح يخفف حوادث. نعم خفف نعم، لكن ما زالت الأردن من النسب المرتفعة عالميا بحوادث السير، حتى مع الأرقام اللي تم السيطرة عليها أو تم تخفيفها. هذا اللي إحنا بنحكي فيه. طيب حلول ثانية غير الكاميرات، إيش ممكن الناس تجاوب معاها؟ يعني المخالفات وغلظوا، ومخالفات وزادوا، وعقوبات وزادوا، وكاميرات إذا بتعطس بتكون عارفة إنك أنت كم مرة عطست في الشارع. طيب بعدين يعني بعدين شو؟ فأنت بتصفن مرات بتقول جد شو الحل إذا وهيك، ولساتنا قاعدين بنعاني من موضوع الحوادث، وموضوع الحوادث المميتة للأسف، وكل فترة وفترة قاعدين عم نسمع بأنه صار في حوادث. الله يجيب اللي في الخير ويحمي الجميع.

في عدوان بعتنا مسج شعب حافظ مش فاهم يعني بس كهرباء اللي بتسرع والبنزين. والله يا صديقي أنا أكون معك صريح ومنصف، نعم في سيارات بنزين وثمانية سلندر وبدعوس والكل بدعوس، لكن أغلب التجاوزات بشهادة أغلب الناس تتم من سيارات الكهرباء. وبرجع وبحكي أنت تحصصت بالموضوع وأنا بكون مأكد على شغل إنه إحنا ما بنحكي عن فئة من كل الناس ولا كل مالكي سيارات الكهرباء ولا كل الناس اللي بسوقوا كهرباء، فما تزعل أكيد مش قصدنا عنك، كل الاحترام لكل سائقين السيارات وكل الأنواع، يعني مش إنه والله هدول هم كويسين وهدول لا، في كثير تجاوزات وبتصير من سيارات بنزين ومن سيارات كذا، لكن بشهادة أغلب الناس بإنه التسارع القوي والاستجابة القوية للدعسة والخلينا نحكي هيك الإثارة اللي بتعمل لك إياها السيارة الكهرباء هي اللي بتجعل من إنه أغلب يعني كثير من مش نيش أحكي أغلب كثير من سائقين سيارات الكهرباء ممكن تلاقيهم على طريق مطار شادين وبسرعوا سرعات عالية صديقي، وهي والله الكل يعني أنا بشاهدها والكل بشاهدها، لكن هذا مش إشي يعني عاطل بحق الناس اللي بتسوق كهرباء أكيد لا، يعني أنا أخوي بسوق كهرباء، أبوي بسوق كهرباء، زوجتي بتسوق كهرباء، يعني أغلبنا صار فيه خلاص الكهرباء صارت إشي لازم ولازم يكون موجود عند كل بيت على الأغلب.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: مساء الخير أسامة.
0: هلا سيدي.
1: مساء الخير جميع المستمعين.
0: هلا والله.
1: بالنسبة للباصات اللي بدخنوا الباص السريع أوكي بدخنوا كثير مش شوي أكثر من الأرجيلة
0: كمان.
1: وبالنسبة للعصبية يعني الشعب الأردني فيش إشي مريح حتى إنه الشعب ما يعصب. أرديني إشي مريح.
0: فيش إشي مريح
1: حتى إنه الشعب يكون مرتاح مش معصب.
0: طبعا.
1: وبالنسبة لقصة الطلقات في الحفلات هذا إشي حدث ولا حرج.
0: حفلات الطلاق
1: تشوف كثير أستاذ أسامة.
0: بتعيش كثير بتشوف كثير سيدي وبتعيش كثير بتسمع كثير برضو بنفس الوقت. الله يجيب لي فيه الخير. نطلع على فاصل حبايب القلب ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
2: 0 6 5 8 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: حبايب القلب اهلا وسهلا فيكم على جديد مستمعينا الاعزاء. ما زلنا مكملين هيك اليوم روقان حلقه الاربعاء هيك اليوم رايقه. تحياتنا لكل الرايقين وحبايب قلبنا اللي عم ببعثوا لنا وبتواصلوا معنا. الله يحييكم يسعد مساكم. نسمع اخونا رعد شو بعثرنا.
1: يسعد مساك ابو جداوي حبيبي.
0: هلا حبيبي.
1: يسعد مسا الجميع. يا اخي على طاري القصه اللي بيحكي فيها الزلمه تبع مشكله الكويسبي، اقسم بالله العظيم والزلمه بيحكي بالتسجيل.
0: نعم.
1: جاني طلب عندنا بيرفيدول، طلعوا معي شبين.
0: نعم.
1: واحد مضروب ضربه علي الحلال والله العظيم، مش عارف بساطور مضروب وكريك.
0: نعم.
1: مش عارف ايش ضربه، متهاوش هو نسيبه. الشاب اللي جنبه بيحكي لي متهاوش هو نسيبه اخو مرته وضربه يا زلمه، فاتح وجهه شقفتين، عينه لونه مش ازرق مش كحلي. يا اخي مش عارف الناس ليش هيك بلا قلب صايره، اقسم بالله العظيم والله والله والله انه نظره واحده بس نظرت لها الضربه قد ما هي مرعبه.
0: طبعا في بقول لك لا في وحشيه يعني كمان، وفي

0: في اشياء هيك بتصفن فيها غريبه مش عارف يعني. الدعوه بس انه الله يهدي بال الناس والله يهدي الناس على بعض. واليوم يمكن صارت موهبه التحكم بالاعصاب والتحكم باعصابك. والله الكلنا يعني الواحد انا لا ادعي انه انا والله كمان الناس معصبه وما لنا لا كلنا بنفس الدوامه كلنا بتحس العصبيه زايده عندنا كذا. هلا الوحشيه اكيد يعني مش لهالدرجه كمان. الحمد لله رب العالمين في نعمه عقل انت تعرف تتصرف فيها لما يكون اذا كان في ممكن تكون تتعرض لمشكله او شيء. الحمد لله رب العالمين يمكن انا بطبيعتي مش انسان بتعرض كثير للمشاكل لانه خلص يعني ماشي وحبيب الكل يعني ما عندي شيء ما عندي مشاكل ما عمره صار معي مشاكل من حدا من زمان حتى من انا ايام الجامعه ايام المدرسه الكل بيحبني وانا بحب الكل يعني كل الناس وعلى مختلف الوجهات. فيعني الله يهدي بال الناس ان شاء الله. لكن موضوع العصبيه زايد عندنا كلنا والله كلياتنا. اسمع هاي الرساله
1: تداوي الحب.
0: هلا والله
1: اشتقت لك صلي زمان ما شاركت
0: حبيبي الله يسعد لي قلبك.
1: إيه اللهم صل على سيدنا محمد
0: عليه الصلاه والسلام.
1: والله يا ابو جتاوي بالنسبه للسيارات واللي بيصير اللهم صل على سيدنا محمد
0: نعم
1: كثره المشاكل بالسيارات فعلا فعلا والله انه السن الصغير يعني ما بعرف متهورين شوي فرصهم قليله ومتهورين والله يكون بعون الكل طبعا. وللاسف يعني هي سيارته اصلا والله لو يجي مخالفه يمكن يصير عيط ما معه يدفعها للاسف. بس طبعا فئه قليله مش الكل مش الله يكون بعون الكل آمين. وفعلا انا والله كثير انا شغلي طلبات فكثير بالشارع والله بشوف نعم. والله بشوف والله يكون بالعون
0: الله يعني يعطيكم العافيه جميعا فعلا والله يجيب اللي فيه الخير
1: والله العظيم الناس. شغلات بتصدم
0: حبيب القلب تحياتنا لك يا هلا والله الله يا رب يفرجها ان شاء الله. هذا اللي بنتمناه على الجميع يا رب.

عصام بيقولنا أنا برأيي أن المواصفات والمقاييس تتحكم بعداد السرعة في سيارات الكهرباء. ما هو كمان أنت كمان اللي معاه سيارة بنزين سرعتها 260 عادي, واللي معاه سيارة كهرباء بتصفي سرعتها 240-250 مش عادي. بعرف أنه في فرق كنا نحكي عنه قبل شوي, سرعة الاستجابة والسرعة اللي ممكن السيارة الكهرباء تمشي فيها برضو لحد عالي. بس اليوم أنت بدك تبرمج لحد 100 ولحد 100 وكذا, ما بعرف صراحة يعني, مش عارف إذا في إمكانية ممكن. بس هل الناس أصحاب هاي السيارات برضه أنك تحدد له السرعة؟ بدنا نظلم كمان الناس الكويسين بسيارات الكهرباء؟

0: اخونا اصلان نسمع شو بعث لنا.
1: ابو الجتاوي موضوع حكينا فيه مليون مره، ما شاء الله عاير وبخاخات المي. لو انت تنظف قزازك انا مش ضروري اتحمم يا زلمه، المي بفوت علي ما شاء الله.
0: كل يوم الكل زعلان من
1: السواقه حق قزازك رسم من ورا.
0: هذا كمان لما تكون غاسل، خصوصا حكينا في هذا الموضوع، لما تكون غاسل حدا يجي معلم بمرش السياره يوسخ لك السياره يا حبيبي، الله لا يذوقها لاي شاب غاسل ودافع دينارين تب مش دينار. في مرات بتنبسط على الغسله فبتدفع دينارين تب. قلبي كافي تحمل همومه ومحدين فيني يا بد حاس شايلها. اسمع هاي رساله
2: بجتاوي، الله يسعد مساك ومسا الجميع.
0: حبيبنا يا ايمن،
2: كمان ملاحظه على ملاحظات الاخ قبل
0: شوي. تفضل هاتوا اليوم برنامج ملاحظات عندنا.
2: البسطات في وسط البلد،
0: أيوة.
2: والله العظيم بيكونوا مسكرين الرصيف، بيخلوا الناس تمشي على الشارع وبعمل أزمة مش طبيعية بالشوارع.
0: الله يعطيك العافية سيدي. شوفوا خلينا هاي الملاحظات نبعثها ل يعني البرنامج المتخصص فيها. اليوم يعني أنا بسمع فيك بسمع منكم يعني بشكل عام، كنا بنحكي عن السرعات وعن السيارات وكذا، لكن موضوع الأزمة والبسطات والقصص هاي والفواتير وهيك يمكن يقدر حدا يعني، أنا راح أكمل المسج عشان يوصل الصوت، لكن يمكن بالنهار عند يعني أخونا أستاذ عامر هاي الأشياء ممكن يعني إنها تنسمع بشكل أكبر، تنسمع للمسؤولين عند المسؤولين بشكل كثير أكبر. الله يعطيك العافية، خلينا نكمل الرسالة.
2: خاصة في وسط البلد، فياريتي لقولنا حل لموضوع البسطات في وسط البلد، الله يرزقهم، احنا ما بدنا نقطع رزقتهم، ولكن يلاقولهم حل اللي يظل الرصيف يخدم الناس والمشاة والشارع يظل يخدم السيارات.
0: يعني مش عارف هم اصلا ما عمان وقفوها للحمد ولا لسه مستمرين فيها، لانه في ناس كثير يعني عارضت هذا الموضوع، موضوع اقتلاع الاشجار، ويعني كان انه مفروض يكون في حلول ثانيه، بس الحلول الثانيه بيقول لك انها مكلفه اكثر من موضوع قلع الاشجار. يا سيدي الله يجيب لي في الخير وان شاء الله الامور تكون تمام. برضو كمان غير عن موضوع قلع الاشجار، انا ما اعرف قصدك عن موضوع البسطات، لكن خطر ببالي انه احكي بهذا الموضوع. نعم ببعض الاحيان بتكون معتديه على الرصيف، وباغلب الاحيان بتكون هاي معتديه على الرصيف، الله يرزقهم، لكن احنا بحاجه برضو كمان لتنظيم هذا الموضوع بشكل اكثر. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء BYD ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال. الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في أربعة تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

اهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم ورجعنا لكم عن جديد ومكملين معاكم اخر تقريبا 10 دقائق من حلقتنا لليوم. الله يعطيك العافيه ابو الجيتاوي ويسعد مساك يا رب ابو الوليد، اهلا وسهلا يا صديقي. خلاص خمس دقائق مش اخر 10 دقائق، احنا اسفين.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: مساك ابو الجيتاوي الحشمة.
0: هلا حبيبي. هلا والله.
1: يسعد مسا المستمعين.
0: الله يسعد
1: قلبك. ابو الجيتاوي شو بالنسبة للخبر اللي قريناه انه لازم هسه فحص لياقة عشان نجدد الرخصة.
0: فحص لياقة
1: يعني هسه لازم انه نسجل بالنوادي الحديد والجمات ونستعد للامور اللياقة البدنية.
0: لا مش لياقة بدنية، فحص لياقة للرخصة يعني اللي هو انه هل انت ما زلت قادر انك تسوق. بس انا والله ما سمعت بهيك خبر. انا بعرف اللي بيكون على رخصته في ملاحظات نظارات كذا الى اخره، زيي انا في عندي ملاحظه انه سائق بنظارات، هسه عملت ليزك وتحسن النظر الحمد لله والامور تمام، لكن ضلت الملاحظه هاي، فبضطر كل ما اروح يعني صرت رايح مره، انا بس جددتها مره واحده رجعوا فحصوني نظر من اول وجديد. انا هذا اللي بعرفه، لكن انه اعاده اختبار لياقه للرخصه والله ما سمعت بهيك خبر. تحياتنا لك حبيب القلب.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: والله يا أبو الجيتاوي، لأنه عمره بحياته ما كان فقط العقاب هو الأساس.
0: طبعا ولا
1: بما أنه بس إحنا شغالين على العقاب،
0: إحنا سألنا أنه ليه تم تقليد المخالفات وتم تقليد الرقابة بالشوارع ولسه في ناس بترتكب مخالفات ولسه في عندنا حوادث،
1: فهو مش أساس. العقاب مجرد ما تبعد عن الكاميرا بيعمل الشخص اللي بده إياه إيش ما بده.
0: صح.
1: الأصل الثقافي.
0: صح.
1: الثقافي الثقافي.
0: أين نجدها؟
1: تغيير الفكر.
0: أين نجدها؟ كيف نعمل على تغيير فكر ملايين السائقين اللي في الشارع ولا أحد طايق حاله؟ الله يسعد لي قلبك حبيب القلب، حبايب القلب، مستمعين الأعزاء، أنا هيك بنكون مع بعض وصلنا لنهاية حلقتنا. شكرا لوجودكم معنا على الهواء مباشرة، شكرا لمتابعتكم إلنا، الله يعطيكم ألف عافية. ضياء الربابعة الله يعطيك العافية، تحياتنا لرعاتنا، برنامجنا دائما يا جماعة زي ما تعودتوا عليه برعاية بي واي دي مع وكيلها الرسمي والحصري مجموعة شركات بسطامي وصاحب التجارية، وأيضا برنامجنا برعاية جامعة عمان العربية. تحياتنا لهم، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، مخرج برنامجنا الفخم ضياء الربابعة الله يعطيك ألف عافية، يا باشا أحمد الحواري الله يعطيك ألف عافية. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لمشاهدتكم، موعدكم بكرة إن شاء الله بحلقة خميس تكون فخمة ومرتبة وقوية زي كل القويين الفخمين اللي عم بسمعونا. ديروا باكم حالكم، الله معاكم، سلام
2: يا شباب، كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية أيمن الصفدي يترأس اجتماعا حول المبادرة العالمية لتجديد الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني التي أطلقها الأردن وخمس دول بالشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. الصفدي يكشف عن استضافة الأردن مؤتمرا دوليا رفيع المستوى لصون الإنسانية في الحرب في كانون الأول بناء على دعوة من جلالة الملك. الصفدي يقول إن الاحتلال الإسرائيلي حرم ملايين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة، ويؤكد أن الالتزام بالقانون الدولي الإنساني يجب أن ينطبق على غزة والقضية الفلسطينية. الرئيس السوري يقول أمام الأمم المتحدة إن سوريا تمضي في مسار التعافي والنهوض عبر العمل على حصر السلاح وإعادة توحيد الجيش. الرئيس السوري يكشف عن تفكيك 90 شبكة دولية للاتجار بالمخدرات والبشر، ويعلن طوي صفحة الدولة الراعية للإرهاب. الرئيس السوري يؤكد أن الجولان سيبقى أرضا سورية، وكل قرارات الضم باطلة وفقا للقرارات الأممية. الرئيس الإيراني يقول أمام مجلس الأمم المتحدة إن بلاده تحتاج إلى القوة اليوم، فالشعب غير القادر على الدفاع عن نفسه سيتم القضاء عليه، ويشير إلى أن إيران لا تقبل أن تكون القوة النووية حكرا على أحد.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

ريحتك نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية. استعلم قبل المباشرة

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحك على راديو عين روحك مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: ليش بترد؟
1: خليه يرن.
0: خايف ترد؟
1: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
0: يعني الحب غلط؟
1: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
0: طيب رد وخليه قوي وقولي اللي بقلبك.